برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة.

0: 3FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيداً اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائماً.

ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

إذن هرمون السعادة هو هرمون السيرونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي، ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانج والجزر والسلق. وأيضا يوجد هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولاتة، وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. عش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها، فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع أن لا تخاف من الأحداث الحياتية، استفد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيعديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب قلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظر إلى الجانب المشرق في الحياة. كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط. لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحسانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله. فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع، عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة، فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم، وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه، حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها، حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير

بدلا من السعادة. إذن هكذا أعزائي المستمعين، عزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل، حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد. علينا أن نسعد أنفسنا لأننا أشخاص نستحق أن نعيش سعداء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
3: السنيورة جاكلين،
4: السنيورة جاكلين،
3: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
4: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
3: ضبط الصوت وسجل الحلقات
2: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
3: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 25. ما بقى وقت الهضره الحاجه.
2: إيه
1: باقيه 3 ديال الساعات للطياره باش تقلع، وحنا عاد متبوعين بالطريق حتى للمطار. اجي السعديه، اجي عاونيني على الكروسه على وكد العتبه اللي في الباب.
3: واخا سيدي نجيب الشوانط بعدا. جلال فينك؟ جلال اجي تعاوني.
2: اري لي هذيك الشوانطه ليلي.
1: اري الشانطه اللي هنا، بركه من الهضره. جلال راه في السياره، هو اللي غادي يسوق بينا حتى للمطار باش يرد السياره.
3: غير توصلوا عزيزي عندكم، ما تتصلوش بينا.
1: تناي في 4 ولا 5 نعيطوا لك في التليفون.
3: تمشيو مسالمين وترجعوا غالمين بجاه النبي والمؤمنين.
2: امين.

0: هذا هو القرار اللي قرر بابا، وكنتمنى ما ترفضوليش.
1: ايوا انا حسب ما كان كيبان لي من قبل ما كانتش عندك رغبه تبعي دراستك العليا. شنو اللي غيرت تفكيرك؟
0: الدنيا، الدنيا هي اللي غاديه وكتبدل، وطموح المراه هذه مده كان منحصر غير في البيت والزواج والولاد، ولكن الان الحياه ولات عندها مفهوم اخر.
1: عندك الحق بنتي، الحياه معركه وكفاح، وسلاح اي انسان فيها الثقافه والشواهد العليا، وبالخصوص المراه، باش ما تبقى شيء على الرجل. واش هذا هو التفكير اللي صبح عندك؟
0: عرفتي علاش؟
1: عارف، لان امك الله يهديها سمعتها في الطريق كلها من الرباط لقادير، وهي لا هضره عندها الا فلانه اللي تزوجات وخدات مهندس، فلانه شاب غزال تقدم ليها وغطسها في الذهب والجوهر لانه راجل شبعان وضربها بورته من باه، وتكلمات حتى على نجاة بنت عمك اللي سمحت في الدراسه وتزوجات براجل على ما سمعنا من جلال لا باس عليه وعنده وظيف محترم. وهادشي كله بنيتي كان مجرد مقدمات باش تمهد الطريق لك، باغية تجوجك الأول واحد تقدم لك. فاهمة بنتي كل شيء، وما بغيت شيء يا بنتي ندخل معها في معركة كلامية.
0: أنا قبل ما نسافر وهي ما عندها حديث إلا على زواجي، ما نعرف واش متقلع عليها ولا جاتها الغيرة من نجات أو غير باش ما نبقاش مع مرا قلبي بعلال.
1: إيوا وانتي باغية تهربي من هذا الموضوع كله بالتعلق بالدراسة؟ ها؟
0: بغيت نتحدى نفسي أولا، نقاوم الخمول والكسل والاتكال على الآخرين، ونحارب داك الفشوش اللي عشت فيه حياتي الأولى واللي خلاني نتغر ونظن أن حتى وحدة ما هي بحالي. قلت لك هذا الكلام لأنك أنت بابا، أنت اللي كتفهمني مزيان. ماما مع الأسف ما كنتفهمش معها.
1: أنا مأيدك على طول الخط، والهدف اللي رسمتي لنفسك غادي نساعدك على الوصول ليلو بجهد الله. قولي لي شنو باغية تتبعي؟
0: طب
1: بحال علال ولا بحال جاكلين؟
0: عملت بكلامك بابا.
1: كلامي؟
0: دائما كنسمع منك كلمة رائعة، في بعض المواقف كتقول عند لا تحسد. واشنو ناقصني باش نعاند بلا ما نحسد؟ يمكن نقصاني الإرادة، الآن عندي إرادة قوية وعزيمة على الصبر وقوة في أعماقي نفضت الغبرة الكسال والخمول واللامبالاة بالحياة.
1: الله يرضي عليك بنيتي، وديك القوة هي اللي خلات الطموح يخلق عندك ويرد لنفسك الثقة. سمعيني يا بنتي.
0: نعم.
1: كل من صار على الدرب وصل، توكلي على الله وقولي بسم الله والله يعاونك.
2: حاجة ايوا كيف حاسة براسك؟ لاباس؟
3: الحمد لله. ايوا ما تعذبت والو، غير العيا ديال السياره ومده ديال الانتظار وطلع الطياره، وها حنا فرحانين في دار وليدنا علال.
2: هادشي كله وما تعبتي والو؟
3: ايوا شويه بيا النعاس.
2: راهم خرجوا يدبروا لنا على ما نتعشاو.
3: ايوا ما كيعرفوش يطيبوا واقيلا لا هي ولا هو.
2: تخضاهم عند البيسري، حنا دابا ضياف عند العزاله، الواحد يقضي باش ما كان وصف.
3: ايوا اش نقول لك، غزالة يا الحاج.
2: شكون هي يا الحاجة؟
3: جاكلين. الظرافة واللطافة والفيم يا الحاج، غير ضحك.
2: ايه ما بيهاش.
3: ويلي كيفاش ما بيهاش؟ ضربات لي واحد تعنيقة بحالي لك، تعرفني من زمان.
2: ما لاحظتيش واحد القضية؟ ولدنا قدامها ما كيعرف ما يعمل. شفتي في المطار هي اللي مكلفة بكل الأوراق وبالباسبورات ونوضت فيهم الفتنة تما.
3: هي وحتى من الشوانط يا الحاج والشواكش، هي مسكينة اللي كتهز وهي اللي كتحط. الحاصلة شنو نقول لك الحاج، تبارك الله عليها.
2: ولدنا باقي مسكين ما بغى يتطور خلاص. هذيك الحشومة ديالو العياذ بالله دائما تلفاه ومخليها غير ضايخ. غير ضايخ.
3: ايوا بلاد بحال هادي الحاج راه كتخلع. هادشي راه عندهم جهاد. كانت نيت خاصة شي وحيدة بحال جاكلين اللي تبردو مزيان.
2: تبردو؟ لا وحديدة ولا مسمار.
3: زعما توريه ما يعمل، هي بنت البلاد وعارفة قوانينها، كتمشي وتجي وطب اللي مسكينة على كتافي وتعنقني يا الحاج.
2: ياك ما كلات لك الدماغ الحاجة.
3: ايوا حق ربي تقال، دخلات لي في قلب قلبي.
2: مناش كنت خايف انا يا مناش كنت خايف.
3: خلاص خلاص الحاج، حتى هما بحالنا بنادم والروح فيه وفيهم بحالنا المزيان والقبيح.
2: دابا منين زادت لك عقدة اللسان ووليتي لي غير كضحكي، هذيك هي الدنيا عندي وما فيها.
3: ايوا امتى غادي نمشي للسبيطار؟ دابا ما غادي نمشي ظاهر الا ما قلت حتى نهار الاثنين.
2: ايه دابا 3 ايام ان شاء الله، حيت ما عندكش شي حاجه مستعجله، وهي بغاتك ترتاحي مزيان وناويه تساريك في الطوموبيله ديالها باريس كلها. ايوا شكون بحالك؟
3: ايوا شنقول لك الحاج، زربنا زربنا ويلي، استغفر الله العظيم، ما جبنا ليها في يدينا حتى كادو.
2: كيفاش ما جبنا لها حتى كادو؟ راه عاطينها كادو قد الخلا.
3: اش من كادو؟
2: وليدنا علال طول وعرض وكتاف قد الجمل اش بغات.
3: ويلي استغفر الله العظيم، وهي هي ناقصه تبارك الله عليها طول وعرض وشعور ذهبيه وعوينات زريقي وسنينات كيف الجهر. واللي عجبني عجبني عجبني السرور، السرور ما خلاتهم لحد. والله لاش غادي نقول لك يا الحاج الا عبر عليكم.
2: شكون هو اللي عبر علينا؟
3: وليدي سيدي علال، انا كنت ضناه طاح على وجهه الساعه بسلامته، اختار وعرف ما يختار يا الحاج.
2: ايوا كيظهر لي الحاجه كون غير بقيتي ساكته احسن.
4: جيت غير على الله ما عرفوش لقاك ولا لا.
5: هاد القهوه ما عندي لين عليها لما كان سالي من الخدمه.
4: تمنيت نشوف علال وجاكتين، بغيت نعتذر لهم على ما عملت في حقهم.
5: انت نسي الله يهديك، راه ما بقاوش كيدوا في داكشي نهائيا.
4: المهم سلم عليهم من عندي، وانا من بعد نصيفط لهم كارت بوستال ونعتذر لهم.
5: يا صافي غادي تدعينا؟
4: ما نعرف واش تلاقينا ليا مره اخرى ولا لا. غدا غادي انا وخطيبي للمغرب.
5: العرس
4: ان شاء الله.
5: يا الله يكمل بخير اختي فاتي، كنتمنى لك النجاح والتوفيق. ايوا ومن بعد؟
4: من بعد غادي نمشيو لماليزيا. يقدر زعما يظهر علال هاد الصباح.
5: علال مدي مع با امه، ماشي راه عند جاكلين في دارها.
4: نو سبا فري، واش بصح بصح؟
5: امو الحاجه مريضه وجاكلين جبروا فيها الخير الكبير، راه هي اللي واقفه معاهم.
4: في الحقيقه جاكلين بنت طيبه، كنت غالطه فيها. أودي كلنا بشر، يجمعنا الحب أحيانا وتفرقنا الكراهية أحيان أخرى، والإنسان هو الإنسان دائما.
5: أها وليت كنسمع منك أفكار جديدة، ياك ما الزواج ديال داك الماليزي أثر عليك؟
4: حكيت له عليكم كاملين، قال لي إلا جابت هالظروف من بعد ما يكرهش يتعرف عليكم، هو كيآمن بزاف بالعلاقات مع جميع الناس، عنده علاقات كثيرة بحكم عمله كرجل أعمال.
5: وسلمي عليه من عندي بزاف أختي فاتي.
4: من اليوم سميتي الأصلية رجعت لها فاطمة. قال لي راجلي عندك سمية زوينة ما خصكش تبدليها، واللي ما يعيطلكش بسميتك الحقيقية فاطمة ما تجاوبيش، حيت قدمت له بعض الأصدقاء والصديقات من لافاك وسمعهم كيقولوا لي فاتي، عرفتي ما عجبوش الحال.
5: عنده الحق.
4: قال لي أشهد العالم عندكم في الجامعة، ما معنى المسلم أو المسلمة اللي كيبدل اسمه ويعطيه اسم غريب باش يقرب العقلية الأجنبية، وما معنى أبدو اللي هو عبد الرحمن وكادر اللي هو عبد القادر
5: وأبدغ زعما عبد الله وكنزة وكريمة ولات كاتي.
4: قتلو كيغيروا الأسماء باش يسهل عليهم النطق بها وخصوصا الأجانب، عرفتي باش جاوبني؟
5: باش.
4: قال لي مالنا احنا كندبزو مع أسماءهم الركيكة حتى كنحفظوها بزز منا ونسميوهم بها، حتى هما بزز منهم يحفظوا أسماءنا ويسميونا بها.
5: تبارك الله عليه، والله إلا ما عندي ما نسالو.
4: اللي ما سماه بعبد الرحمن تما بقى ما يديهاش فيه، إلا قلتي له عبدو يقول لك عبد من.
5: هاد الأيام الأخت جاكلين عاملة مجهود جبار باش تعلم تكلم بالعربية.
4: ذكية ديك البنت بزاف، عرفت باللي تعلم اللغات كيقرب الناس من بعضها البعض، واللغة وسيلة مهمة من وسائل التواصل والتفاهم والحب، أو لا؟
5: معلوم كيقول مثل العربي، كل لسان إنسان، إلا عرفتي زوج اللغات فيك زوج الناس، عرفتي ثلاثة فيك ثلاثة وهكذا.
4: عبد الرحمن كيطلب مني ديما نعلمو بعض الكلمات باللهجة المغربية، وانا مضطرة نتعلم اللهجة ديالهم.
5: الله يوفقكم ويسعدكم.
4: انا مضطرة نمشي، خليتك على خير ونتمنى نسمع لكم دائما خبر الخير.
5: اجي والدراسة شنو عملتي فيها؟
4: وعدني عبد الرحمن باش يسجلني في واحد المعهد عندهم في ماليزيا خاص بالدراسات الإسلامية إضافة لساعات الكمبيوتر.
5: واش جاب هذه؟
4: قال لي الدراسات الاسلاميه ضروريه لمعرفه اسرار وعلوم ديننا الحنيف، والكمبيوتر باش تصوري خبزك بلغه العصر، ويكون في يديك سلاح مهم.
5: يا سلام، الشعوب ما كتجيش غير هكذاك وتنجح. برافو، سلمي لي عليه بزاف. وعاد هذا الرجل حبيته قبل ما نشوفه.
4: علي، باي علي.
5: مع السلامه الاخت فاطمه. مع السلامه. كل نهار كناخذ درس مهم، وعمري ما فكرت نستفد من هالدروس. خصني لازم نجمع راسي ونشوف ما نعمل في اوقات الفراغ، ما نضيعهاش في الفراغ. نحاول حتى انا نتعلم من كل شيء، ونحاول نستفد من هاد البلاد اللي فيها كل شيء. جارسون،
6: الوليد ما قالكش فين مشى؟
3: قال لك غادي ياخذ تاكسي ويمشي لعند صاحبه سليمان، يجلس معاه ساعه ويرجع.
6: وعاد كان عنده البارح.
3: ايوا كيقنط، كتعرفوا ما عنده معدم الكلاص في الدار.
6: وريتو قهوه لتحت زوينه بزاف، منين يقنط يهبط ليها. ولا قول لي خاصو معاه من يقرق بالناب.
3: ايوا انت عرفتي. قول لي فين جاكلين؟
6: مشات تقدر لنا شي حاجه للغدا غير من هنا قريب. دابا تشوفيها جات، وفي العشيه ارسلت لك موعد مع الطبيب النفساني، غادي يديك ليه.
3: على داك السبيطار اللي كنمشي له كل نهار ما كافيش.
6: هذاك شكال كيقلبوك من كل شيء، من راسك حتى رجليك، والطبيب النفساني شكل اخر.
3: ايوا بيني وبينك وليدي، هاد البلعه ديال الدويات فين غادي انا بيهم؟ بزاف بزاف ناخذ هاد الشيء كله.
6: ايوا الوالده راه مجبرو عندك شويه السكر وشويه عندك الطنسيون طالع، والقليب حتى هو جهدتي عليه بزاف هاد المدة، إضافة للأعصاب. والمهم كل الدواء عنده منافع ديالو أولا.
3: إيوا ما نعرف وليدي، بالحق حسيت براسي لاباس على كيف جيت. حمد الله ما بقاتش فيا ديك الدوخة وحتى ديك الهطلة. بالحق الملحة اللي قاطعين عليا ما خلات ليا شاهية الماكلة.
6: صبري الوالدة، صبري إلا بغيتي تبراي.
3: مقبلاني مسكينة جاكلين، ها الريجيم ها الدواء في الوقت، في الليل كتضربها الفيقة وكتجي مسكينة تطلع ليا.
6: هي اللي بغات. الوالدة قال لي هيجيب لك ممرضة تنعس معك في البيت، وجاكلين قالت له أنا هي الممرضة ديالها هاد الساعة.
3: يوعد ابنها مسكينة بزاف، تعدات شغل الممرضات.
6: هذاك شغلها الوالدة، ماشي راه قريب تولي طبيبة، راه كتدرب فيك دابا.
3: البارح الليل كله وباك كيخمم في الكادو اللي باغي يشري ليها، وبيني وبينك راه حاير. يمكن داك الشيء علاش مشى لعند صاحبه سليمان باش ينصحو اش يعمل.
6: ما عرفتيش علاش الوالدة؟
3: كيفاش علاش؟
6: منين مشيتو للكلينيك البارح باش دوزي الراديو ديال الاعصاب، نزل هو المحل الحسابات باش يشوف اشنو كيتسالو ويخلص.
3: عليها دا معاه الفلوس كتار، قال لي غير الدولار اللي دا معاه.
6: اجبر الاخت جاكلين سبقات ودفعات الحساب د كلشي.
3: ايه شوما هادشي بزاف، على باك ما عنده فلوس حتى تخلصي يا الكلينيك. عليها كان طاير له وما رضاش يقولها ليا.
6: ومنين تكلم معها قالت له انتي بحال امها، ومنين لح عليها مزيان قالت ليه نتحاسبوا في الاخر.
2: كل شيء بالحساب السي سليمان، الحساب السي سليمان كيخلي العلاقات تقوى وتزيد متانه مع الايام.
7: وكيقولوا ما كاين حساب بين الحباب.
2: لا لا، وكيقولوا كذلك عاملني معامله خوك وحاسبني حساب عدوك.
7: المهم فين باغي توصل بهاد المقدمات؟
2: ديك المشاريع اللي كنا كنحلموا بها انا وياك هذيك اكثر من 20 عام.
7: ياه،
2: مازال عاقل يا سيدي. في العطله بالاماره، اول عطله رجعتي فيها للمغرب من بعد 10 سنين وانت في المهجر هنا في باريس، وجيتي فرحان وانت سعيد لانك حققتي نجاح كبير في التجاره.
7: ياه، العشر سنين الاولى كانت كفاح مرير بالنسبه ليا، ما خليت حتى خدمه على وجه الارض اللي ما جربتش، حتى عرفت طريقي وقبضت فيها بسناني وبيدي ورجلي التجاره، والحمد لله جاب الله التيسير.
2: لكن داتك الدنيا ونسيتي الاتفاق اللي كنا اتفقنا هذه 30 سنة، وحنا بجوج كنا لا نجد ما ننفق. وخانا الوالد ديالي الله يرحمه كان لاباس عليه وتاجر، ولكن عمرو ما كان كيعتقني حتى بدرهم. انا بديت التجارة من الصفر وانت قررتي الهجرة.
7: فعلا فعلا كنا اتفقنا ومازال عند كلمتي.
2: يا اخي سليمان، واش كتظن اننا مازالين غادي نعيشوا اكثر من هادشي اللي عشناه؟
7: فهمتك فهمتك. وقلما سقط الخبر بانك ماجي وجدت لك واحد المفاجاه.
2: مفاجاه كنتمنى الله تكون كيف كنتمنى.
7: الى مسالي اليوم انا مستعد نوريك سر الله باش تمشي مطمئن ومرتاح.
2: الا لا اليوم غادي تسمح لي؟ اليوم غادي نمشي مع المراه عند اختصاصي في داكشي ديال الامور النفسانيه. وضروري نكون حاضر، وغدا نكون عندك ندوز معاك النهار بجموع.
7: خساره كنت باغيكم تجيو عندي للدار.
2: ايوا حتى نكونوا عازمين على الرجوع لارض الوطن ان شاء الله وندوزوا لعندك شي عشيه.
7: المهم هنا في انتظارك غدا. ها وعول على مساريه طويله باغيك تعرف على المفاجاه اللي موجد لك.
2: وعليها سيدي وخليتك على خير هاد الساعه.
7: بلاتي بلاتي نعيط على ولدي يوصلك.
2: لا لا لا لا لا طاكسي وصلني.
7: صافي
2: سقي معايا لهلا.
7: صافي صافي ما كتعاود غير الصلاه على النبي. عبد الرؤوف عبد الرؤوف اجي يا ولدي وصل عمك الحاج.
3: قول ليها وليدي تبارك الله عليها والله الا لا كطيب من داك الشيء الكبير. باختصار حدك في كل شيء.
8: ما كاسكيل دي
9: انها تشكر طبخك اللذيذ وتقول انك خبيره في كل شيء.
8: صحيح. قل لها هذا من حسن لطفك وذوقك واشكرها. لا انتظر دعني انا اتولى شكرها. ماما شكران انت ماما زوينه.
2: نادي ما نسالها هي بدات كتكبر في كلمات بالدارجه. انت اللي كتعلمها بلا شك.
9: لما عرفتكم ماجين ما كرهاش تعلم الدارجه في يومين وثلاث ايام.
8: اش يقول بالهاجه.
2: تبارك الله عليك تبارك الله.
9: والدي متعجب من قدرتك على الكلام بالدارجه المغربيه في فتره وجيزه.
8: يرجع الفضل في ذلك إلى أستاذي الموهوب.
9: كتشكركم وكتقول أن الفضل في تعلمها بسرعة لبعض الجمل بالدارجة كيرجع الأستاذ الموهوب. أنا زعمة.
8: أعتذر وضعت حلوى بالفرن وأخشى أن تحترق.
3: صافي ويلي سلت ما كلتها.
9: لا عاملة حلوى في الفران وخايفة تحرق. انتما غير تغداو بالصحة والعافية وهي راه ماكلتها خفيفة.
2: زعما الريجيم؟
9: لا محاول على راسها ما كتبغي حتى في حاجه، كل حاجه بالقياس.
2: اييه اييه زياده في شيء نقصان وفي كل شيء.
9: ايوا سمحوا لي نعاونها في الماء باش نلحقوا نمشيو لعند الطبيب اولا.
3: سير اوليدي سير الله يعاونكم.
2: هاي هاي هاي هاي هاي ها هو على اللي ما كانش كيهز لا فم قدامه واللي كان كيعيط لك منين ولين باش تغطيه والغطاء حدا جنبه. كان معقاز.
3: ماشي معقاز كان مفشش. وهو دابا كياخذ دروس وفي كل حركه بركه. ياك هذا كلامنا
2: كثير ما قلنا ولو كان كنا كنطبقوا كل ما كنا كنقولوا واهلي فين كنا نوصلوا. خلقنا كلها اقوال وحكام ودروس خص غير اللي يفهمها ويطبقها وفي كل ميدان وفي كل مجال. ما يبهركش هذا الشيء اللي شفتي واللي مازال تشوفي. احنا ما ساهلينش الحاجه ما ساهلينش. الله يعفو علينا. نوض نتوضى باش نصلي الظهر.
3: ايوا ما كملتيش ما كلتك الحاج.
2: شحال لك نبقى غير كندك فين زايد. هالشحوم اللي هز كلها راه غير زايده والزياده راه من راس الحمق. لا لا
3: والله الا بصح منين وليت كنتعشى بصويبه خفيفه عاد حسيت براسي بديت كنخفان.
2: ايوا قوليها لراسك. الله اعظامي.
10: جاكلين حبيبتي كنحبك كنحبك.
11: كديتو مون عرب ني با انكور بيرفيكسيوني كو جو ساش.
10: قلت لك انني احبك احبك جدي جو تيم جو تيم.
11: كيف قلتها بالعربيه؟
10: جو تيم كنحبك
11: كنخبك.
10: لا لا لا، كان حبك حا حا، ماشي خا، ماشي كان خبك،
11: كان خبك.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعيبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي،
1: إكرام،
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

0: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

العجايز للصبيان قبل ما تنام يغنيها راوي عمام زمان فدي كام مكان

العرش الخضر باللي باتوا صغرين مغني الأحلام والصبح خرجوا متعمقين نحلموا موسم الحصاد نجمعوا الصبر وخير البلاد نديروا عرس نولدوا ولاد أكدا حلمنا كان يكبر وكان يا مكان.

شالوش ما يدربو دماء يغطي ونا يغطي ونا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين الأعزاء حيثما كنتم وأينما وجدتم نقرئكم السلام، حييتم أهلا ونزلتم سهلا، نحن جد سعداء أن يتجدد اللقاء بيننا على درب الكلمة والنغمة ضمن برنامجكم من وحي الموسيقى في حلقة جديدة متجددة عنوانها الموسيقى فن يهذب الحياة.

ذات مرة قال لي صديق يعشق الموسيقى ويعتبرها الرئة التي يتنفس بها: قد نعيش أياما صعبة، لكننا نحتملها حين تمر على وتر موسيقي صادق. فالموسيقى يا صديقي، أضاف، لا تغير العالم، لكنها تغير الإنسان، والإنسان هو من يغير العالم. صدقا أحبتي المستمعين الكرام، أقنعني كلامه تعبيرا وتفكيرا.

مما لا يرتقي إلى مدرجه قيد أنملة من الشك. مستمعين الأفاضل الأعزاء، أن الموسيقى رافعة إنسانية باعتبارها تهذب الذوق وترقي الإحساس، تفتح عيون القلب على الجمال وتمرن العقل على التوازن. المستمعين، هل أتاكم نبأ الحديث عن علاقة الموسيقى بالتسامح؟ ألا توحد الموسيقى الناس رغم اختلاف لغاتهم وثقافاتهم؟ ألا تجدهم في الحفلات والمهرجانات الموسيقية يتجمعون ويتجمهرون ويتواجدون بجانب من فرقتهم معهم الألسن والجغرافيا والمعتقدات والانتماء الطبقي والمذاهب والسياسة؟

أكيد سمعت أختي المستمع أخي المستمع عن علاقة الموسيقى بالحكمة، ففي الصوفية بعوالم إشراقاتها الروحية وسبرها لأغوار التأملات هي وسيلة للتأمل والتطهر في بعدها الإيماني العظيم. في الفلسفة رآها أفلاطون غذاء للنفس، وفي التربية اعتبرها الفارابي من

أكيد في حياتنا نصادف أشخاصاً يتنفسون الموسيقى في حياتهم اليومية، بل فينا بهوس عشقه للموسيقى، لا سيما إن كان عازفاً من يعتبرها جزءاً من الأكسجين الذي يتنفس به ولا غر. فالموسيقى الراقية النقية الرائعة الماتعة ترافقنا في الحزن والفرح، في الوحدة والاحتفال، تهون علينا العمل وتنعش الذاكرة وتخفف الألم. لهذا يوجه الغيورون عليها الدعوة للارتقاء والاهتمام بالموسيقى، بل قال بعضهم إن البيت الذي لا يدخله الضيوف والموسيقى مقبرة. فعن طريق دعم الموسيقى الراقية والفنانين المبدعين والحرص على نشر الثقافة الموسيقية في المدارس التربوية والمعاهد ودور الشباب والثقافة، نغرس ثقافة موسيقية نقية رائعة، طبعا من ذوي الاختصاص المشجعين للفن الذي تعذب نفوس الأطفال والشباب بسماعهم ويرقي إحساسهم ويهذب أخلاقهم ويربون ذائقتهم الموسيقية على الجمال والأخلاق الحميدة ومقاومة كل أشكال الإسفاف والتفاهة باسم الفن، والفن النبيل منها بريء.

مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى طرف وتسلية. الموسيقى ليست ترفا وتسلية بلا هدف سام، بل هي حاجة وجدانية تكمل صفاءنا الروحي الذي يعتبر ديننا السمح الحنيف مرجعا. ولنا في قطعة طلع البدر علينا خير مثال ونموذج. المشكل ليس في الأغاني والموسيقى، ولكن المشكل كل المشكل في المحتوى والمضمون. فكلما كان المحتوى والمضمون صافيا نقيا راقيا، كلما هذبت الموسيقى نفوسنا. فلنختر المقاطع الموسيقية التي تهذب هذا الجمال الداخلي.

ختاما نقول مع الموسيقى حسنا يرقى، لأنها أكثر من صوت هي شعور، أكثر من لحن هي روح، وأكثر من متعة هي دعوة للحياة الأجمل. على الصدق والصفاء مستمعين التقينا، وعلى الشوق والوفاء نفترق. دمتم سعداء وإلى اللقاء، ونتذكر دائما حين نحسن الإصغاء للموسيقى الجميلة نصبح أكثر إنسانية.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

شومي في ديوضح رمادو فوق رمادي وهبريح العبينا وبغفين ما مش عيدينا وهبريح العبينا وبغفين ما مش عيدينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
2: خلقه بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
3: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
4: ذا وقتنا، وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا على صوتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل اسبوع كامل.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: حديث المجلس العلمي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم على أثير إذاعة الداخل الجهوية. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول السيرة النبوية، باعتبارها مصدراً من مصادر تدبير الشأن العام، وذلك في إطار مشروع خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى ربط العبادة بثمراتها، ليتحقق للمسلم الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكما هو معلوم أن السيرة النبوية مصدر للعبادات والمعاملات وسائر الطاعات، وهي أيضا مصدر لتدبير الشأن العام. وسبق الحديث في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة وشرع في تأسيس المجتمع على أركان ودعائم الشريعة الإسلامية، مبتدئا ذلك ببناء المسجد النبوي الجامع لأمر المسلمين، ثم الإخاء القائم على التكافل الاجتماعي وإذابة الفوارق بين أهل المدينة والوافدين عليهم ليغدوا أمة واحدة متآلفة، ثم كتابة الصحيفة الموحدة لأهل المدينة على أساس المواطنة الحقة على اختلاف أعراقهم وأديانهم. ثم كان من جملة ما شغل بال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحرير اقتصاد المسلمين من المعاملات الجاهلية التي يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل، أي في المعاملات الجاهلية. فأسس عليه الصلاة والسلام سوقا للناس، تقوم هذه السوق على البر والصدق والسماحة والبيان وكل الأخلاق المتعلقة بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات.

روى الإمام ابن ماجه في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى سوق إلى السوق فطاف فيه، رجع إلى السوق الأول أي سوق النبيط فطاف فيه، ثم قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله الشريفة، ثم قال: نعم سوقكم هذا، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ونستفيد من هذا الحدث أمورا منها، أي هذا الحدث وهو المذكور في النصوص السابقة، نستفيد منه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن السوق والمال، اهتم بشأن السوق والمال، لأن المال عصب الحياة، وبه تقوم مصالح العباد، وبه تقوم مصالح العباد. الثاني، المستفاد الثاني، ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق ويتفقد معاملات الناس ويعلمهم أحكام البيع والشراء حتى تكون موافقة للشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالحسبة في هذا السوق بنفسه، وصحح للناس أخطاءهم، وعلمهم فقه المعاملات، أي فقه المعاملات من بينها البيع والشراء. فليس المقصود من إنشاء السوق مجرد توفير مكان للبيع والشراء، بل المقصود الأعظم إقامة سوق تقوم على الأخلاق وتبنى على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل السوق إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي هذا توجيه نبوي إلى تحقيق الرضا بين المتبايعين، وصيانة الحقوق، وبناء المعاملات على الصدق والوضوح وطيب النفس. إن السوق أيها الإخوة، إن السوق مرآة أخلاق المجتمع، فإذا صلحت أخلاق أهله صلح حال السوق، وإذا فسدت أخلاق أهل السوق فسد السوق، وإذا غلب الصدق عمت البركة، وإذا شاع الغش نزعت الخيرات ومحقت البركات. ونستفيد كذلك مما تقدم أن المال من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي من صميم الشأن العام الذي تتولى الدولة تدبيره حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، وضمانا لتنقل الأموال بين الناس بالطرق المشروعة، بعيدا عن الربا، وبعيدا عن الغش، وبعيدا عن الخلابة، وكل بيع يقوم على البطلان والجهالة. كما نستفيد أن ضمان الجودة ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش في الأسواق من مسؤوليات الدولة، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تولى الحسبة في سوق المدينة بعده.

0: كعمر بن الخطاب والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وصمراء بنت نهيك الأسدية وغيرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة. والحسبة من الولايات العامة التي هي من وظائف الدولة في الشأن العام، وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوعية والقانون والزجر بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا ندرك قيمة وجود الأخلاق في السوق ووجوب صيانتها من المفاسد وحمايتها من الغش والغلول. قال تعالى: ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا. وهكذا أيها المستمعين والمستمعات، أرسى النبي صلى الله عليه وسلم دعائم السوق على معايير عدة، من بينها التضامن والتآلف والصدق والبركة والتعاون على البر والتقوى وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان الاستقرار المادي والمعنوي، وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الآخرين في أموالهم وتجارتهم. فعاش ذلك الجيل الفريد الذي يضرب به المثل الحياة الطيبة في جميع مرافق الحياة بما فيها السوق، وأشاعوا معانيها في العالمين، وليس ذلك ببعيد على من سلك نهجهم واستن بسنتهم. اللهم اجعلنا ممن سلك نهجهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق روح ولا عقل ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق روح

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة

0: والورع في خلواه، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لمسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الندى أنا خاطئ أنا نادم أنا تائب أنا سوف يقتلني الحياء من الندى.

فلأنت من خلق الجمال وأشهد، وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا، فلأنت من

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء بكم عبر هذا الأثير العطر في حلقة جديدة من برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بكم في روضات السيرة النبوية الزكية، سيرة من أشرقت به الدنيا بعد ظلمتها، واهتدت القلوب بعد حيرتها، واستقامت الحياة على هديه بعد اضطرابها. جعل الله في سنة سيد المرسلين نورا للعقول ورحمة للقلوب وصلاحا للأفراد والمجتمعات. وما أحوجنا اليوم مستمعي الأفاضل إلى هذا المعين الصافي، نرتوي من هديه ونستضيء بنوره، ونجد فيه مخرجا من ضيق الحياة وفتنها، لنبلغ الحياة الطيبة التي وعد الله بها أهل الإيمان. فهلموا مستمعي الأفاضل، نقبل على سيرته صلى الله عليه وسلم بقلوب محبة وأرواح مشتاقة. فما خاب من جعل سيد الخلق قدوته، ولا شقي من سار على سنته واهتدى بهديه. ترافقكم فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. أيها المستمعون الأفاضل، تناولنا في لقائنا السابق موضوع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الجليل الذي شكل نقطة التحول الكبرى في تاريخ الإنسانية، إذ انتقل العالم به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية، وابتدأت به رسالة السماء الخاتمة التي أراد الله لها أن تهدي البشر إلى سواء السبيل. وقد كان نزول الوحي إيذانا بميلاد أمة جديدة تقوم على الإيمان والعدل والرحمة، غير أن كل دعوة إصلاحية تواجه في بدايتها مقاومة من أهل المصالح والأهواء. ولذلك لم تقف قريش موقف المتفرج أمام انتشار الإسلام، بل قابلته بالإنكار والعداوة، ثم تجاوزت ذلك إلى تعذيب من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة ردهم عن دينهم وكسر إرادتهم وإطفاء نور العقيدة في قلوبهم. ومن هنا مستمعي الأفاضل، ننتقل في درسنا اليوم إلى الحديث عن نماذج من الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم، لنقف على صور مشرقة من الثبات والصبر، ولنرى كيف صنع الإيمان من أولئك المستضعفين رجالا عظماء ونساء خالدات الذكر. صبروا على البلاء فنالوا شرف الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، إن دراسة سير الصحابة

المعذبين في صدر الإسلام ليست مجرد سرد لأحداث من سيرته صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما هي وقوف أمام مدرسة تربوية عظيمة تظهر قيمة العقيدة حين تستقر في القلوب، وتكشف أن الإيمان الصادق لا تزيده الشدائد إلا رسوخا. نعم، لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الألم مهما اشتد فإنه زائل، أما رضوان الله وثوابه فباق لا يزول. ولذلك ثبتوا أمام التعذيب وصبروا على الأذى حتى صار صبرهم منارات تهدي الأجيال بعدهم. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن أبرز النماذج الخالدة في الصبر والثبات أولا بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان عبدا حبشيا مملوكا لأمية بن خلف، فلما أسلم اشتد غيظ سيده فأخذ يعذبه أشد العذاب، فيخرجه إلى صحراء مكة في وقت الشداد الحر ويطرحه على الرمال الملتهبة، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره ويأمره أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا رضي الله عنه مع ما ناله من ألم وعذاب لم يتزحزح عن إيمانه، ولم ينطق إلا بكلمة واحدة صارت رمزا للثبات: أحد أحد. فكان جزاؤه بعد صبره وثباته أن سخر الله له أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتراه وأعتقه، ثم رفعه الإسلام بعد ذلك حتى صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الصوت الذي يصدح بالتوحيد في المدينة، بل صعد يوم فتح مكة فوق الكعبة المشرفة يؤذن بعد أن كان بالأمس تحت الصخرة يعذب. ثانيا آل ياسير رضي الله عنهم، وهم ياسير وزوجه سمية وابنهما عمار، وكانوا من المستضعفين الذين لم يكن لهم عشيرة تحميهم، فصبت عليهم قريش صنوف التعذيب وسامتهم ألوان الأذى ليتركوا الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيواسيهم ويثبتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسير فإن موعدكم الجنة. فأما سمية رضي الله عنها فقد ثبتت حتى استشهدت، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وأما ياسير فمات على الإيمان صابرا محتسبا، وأما عمار فقد ناله من العذاب ما ناله، ثم بقي من خيرة الصحابة بعد ذلك. وجزاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، وهل بعد الجنة من جزاء؟ ثالثا خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فلقي من المشركين أذى شديدا حتى كانوا يضجعونه على الجمر المتقد، فلا يطفئ النار إلا شحم ظهره من شدة الاحتراق. ومع هذا الألم كله لم يرجع رضي الله عنه عن دينه، بل ثبت وصبر، وكان جزاؤه أن عاش حتى رأى الإسلام قد انتشر، ورأى دولة المسلمين قائمة، فعلم أن الصبر وإن طال فإن عاقبته النصر والتمكين. رابعا زنيرة الرومية رضي الله عنها. أسلمت زنيرة وكانت أمة ضعيفة، فتعرضت للتعذيب الشديد من المشركين حتى فقدت بصرها من شدة ما أصابها، فقال المشركون: إن اللات والعزى أصابتها. فقالت المؤمنة الصادقة:

0: ما فعلت شيئا، وإنما هو ابتلاء من الله. فرد عليها الله بصرها، فكان ذلك آية على كرامة الثبات، ودليلا على أن الله ودليلا على أن الله لا يضيع أجر أولياءه. ثم اشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. مستمعي الأفاضل، العبر والدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم: أولا، العقيدة أغلى من الجسد. نعم، لقد أدرك الصحابة أن الإنسان قد يفقد المال أو الراحة أو الجسد، لكنه إذا فقد دينه خسر كل شيء. ثانيا، الصبر طريق التمكين. فما ناله الصحابة من عز بعد ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة صبر طويل. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثالثا، الابتلاء سنة ماضية. فكل من أراد السير في طريق الحق فليعلم أن الطريق ليس خاليا من العقبات. رابعا، ضعف الوسائل لا يعني ضعف المبدأ. فقد كان الصحابة مستضعفين لا يملكون قوة مادية، لكنهم ملكوا قوة الإيمان فانتصروا في النهاية. أيها المستمعون الكرام، إن الحديث عن الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم ليس حديثا عن الماضي فحسب، بل هو حديث عن قيم خالدة يحتاجها كل زمان: الصبر والثبات واليقين والتضحية من أجل الحق. إن في صبر أولئك الصحابة رضي الله عنهم عبرا تهز القلوب وتوقظ الأرواح. فقد أثبتوا أن الإيمان ليس دعوة قال، بل حقيقة تفتد بالآلام، ويقين يثبت عند المحن. علمونا أن من صبر لله رفعه الله. فبلال كان تحت الصخرة يعذب، فأصبح فوق الكعبة يكبر. وسمية سقط جسدها في الأرض، وارتفع ذكرها في السماء. وعلمونا أن الباطل وإن تجبر ساعة فمصيره الزوال، وأن الحق وإن تألم أهله فعاقبته العز والتمكين. فإذا كانوا قد صبروا على السياط واللهيب ليحفظوا دينهم، فأحرى بنا مستمعي الأفاضل أن نصبر على الطاعة ونثبت أمام فتن زماننا. رضي الله عنهم تألموا ليبقى الإسلام، وصبروا لنعيش نحن في أنواره بسلام. فجدير بنا مستمعي الأفاضل أن نستحي من ضعف صبرنا أمام ابتلاءات يسيرة تمر بنا في حياتنا، إذا تذكرنا طبعا ما صبر عليه أولئك العظماء. مستمعي الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وجميل الصبر والثبات على الحق، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

منين خلق ليلة عشرة واثنين المولود ليلة الاثنين

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا اذاعه الداخل الجهويه على الموجه 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
8: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
9: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وطابت لحظاتنا جميعا، تلك التي نقضيها بمعية الجلال وضروبه وبرفقة الجمال وصنوفه، وفي كل المحيط الرباني الذي يهب الصور نورا ويرشدنا بالنور إلى أنواره والدلالات الجلالية والجمالية في كل إشارة من هذا الملكوت الرائع المتناهي. فسبحانك اللهم يا ذا الجلال والإكرام.

كان ثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. وذات يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فمر بباب رجل من الأنصار فرأى امرأة تغتسل وأطال النظر إليها. أخذته الرهبة وخاف أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، فلم يعد إلى النبي، ودخل جبالا بين مكة والمدينة ومكث فيها قرابة 40 يوما. فنزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أن رجلا من أمتك بين حفرة في الجبال متعوذ بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي: انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد الرحمن، فليس المقصود غيره. فخرج الاثنان من أنقاب المدينة، فلقيا راعيا من رعاة المدينة يقال له زفافة، فقال له عمر: هل لك علم بشاب بين هذه الجبال يقال له ثعلبة؟ فقال: لعلك تريد الهارب من جهنم. فقال عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ قال: لأنه كان إذا جاء جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال واضعا يده على أم رأسه.

وهو ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجددني لفصل القضاء. فقال عمر: إياه نريد. فانطلق بهما، فلما رآه عمر غدا إليه واحتضنه فقال: يا عمر، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ قال عمر: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس فأرسلني أنا وسلمان في طلبك. قال: يا عمر، لا تدخلني عليه إلا وهو في الصلاة. فابتدر عمر وسلمان الصف في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، يا سلمان، ماذا فعل ثعلبة؟ قال: هو ذا يا رسول الله. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فحركه وانتبه، فقال له: ما غيبك عني يا ثعلبة؟ قال: ذنبي يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ذنبي أعظم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل كلام الله أعظم. ثم أمره بالانصراف إلى منزله، فمر من ثعلبة 8 أيام، ثم أن سلمان أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، هل لك في ثعلبة؟ فإنه لما به قد هلك. فقال رسول الله: قوموا بنا إليه. ودخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع رأس ثعلبة في حجره، لكن سرعان ما أزال ثعلبة رأسه من حجر النبي، فقال له: لما أزلت رأسك عن حجري؟ فقال: لأنه ملآن بالذنوب. قال رسول الله: ما تشتكي؟ قال: مثل دبيب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي. قال الرسول الكريم: ما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصاح صيحة بعدها مات على إثرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وكفنه، فلما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يمشي على أطراف أنامله، فلما انتهى الدفن قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أناملك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة ما نزل من الملائكة لتشييعي.

حضرات السادة، قد يكون من اللغو أن نعلق على هذا الموقف، عفواً هذه القصة، عفواً هذه الملحمة، فهي ملحمة بكل المقاييس، بل هي الروعة والعلاقة الرائعة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين الرسول وصحابته. وها هنا تكمن آليات الجمال والجلال، بصماته المفضية إلى الدهشة وإلى التساؤل الإنساني المشروط حين يحار الفهم والأدوات المفاهيمية. وها هنا بالضبط تنجلي الدهشة بحضور الجلال، ففيه الفصل والأداة الموصلة إلى الإدراك أو العلم اللدني. تمرد الصحابي على المؤشر الضابط في طريق الغواية معتقدا أنه المجال المطلوب، وعاد في توه إلى بوصلة الانضباط. وها هنا أيضا موجهات الجمال في التعامل مع الله وتسخير الذات لتبدأ معارج التزكية، بل معارج

نتيجة التطهير النفسي، وهكذا رآها الصحابي الجليل. إن الجمال هنا تمظهر في التلقي، وتمظهر في تصريف هذا التلقي من الله عز وجل ومن توجيه الرسول عليه السلام. كل يتأثر بقدر جمال تلقيه، فما صنعته الآية الكريمة في ذات يث ثعلبة قمين بأن يجعل الدهشة كبيرة عنده، لأنه أدرك المعنى وقارنه بقدرة النفس على التمرد على التلقي، فجلدها اعتقادا منه أنها النهاية وأن الغواية كبيرة. ولكن التوازن هنا يخلقه الجلال الإلهي في آخر لحظة. لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا، لقيته بقرابها مغفرة. وتبصمه اللقطة أو المشهد النهائي جزاء لتوبة ثعلبة، لحظة تشيع الملائكة لثعلبة وانخراطهم في هذا المشهد الرباني الرائع.

0: أيها المستمعون الأفاضل، ما من شيء أجمل من تناغم الذات مع التوجيه الرباني، وما من جلال أعظم من جزاء الله للعبد على الانخراط الكلي والإذعان في هذه اللحظة بالذات. تنفلت آليات المنطق الدنيوي ليظهر حضور الجلال الذي يفوق العقل وقدراته، فالجزاء يصير كرما بلا حدود، والعطاء يصير سيلا جامحا، والسخاء يصير لغة دافقة، والرضا بهذا الزخم يصير دهشة وشكرا وحمدا. فتبارك الله أحسن الخالقين، فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي المعادلة إذن: حسنة زائد حسنة تساوي وقاية. ما أبسطها وما أجلها في نفسي الآن، وكل حسنة وأنتم أقرب إلى الجمال والجلال. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحا. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا مستمعتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري الجديد والمتجدد، ونقول لكم في بدايته أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباحكم مستمعينا، نتمنى لكم صباح الخيرات والبركات والمسرات لكل من يسمع عبر راديو إذاعة الداخلة هذه الكلمات. اللهم أسألك لي ولكم مستمعين الأعزاء صباحا مشرقا مبشرا جميلا، وشدام فرجا، وهما راحلا. حيثما كنتم وإنما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل ما تتمنون، وجعل لكم الخير في كل ما تنتظرون. اللهم يوما وما تلاه يفيض أجرا ويمنا، خيرا وأمنا، يسرا وإيمانا، بشرا وأمانا، الحمد لله رضا وحبا وشكرا. وطبعا نهنئكم مستمعتنا مستمعين الكرام بقدوم 10 ذي الحجة، خير أيام الدنيا، سائلا الله أن يبلغكم إياها وأنتم ومن تعزون في أتم الصحة والعافية، وأن يرزقكم فيها دعاء مستجابا وتوفيقا لا ينقطع. كل عام وأنتم بخير. وكما تعرفون مستمعتنا مستمعي الكرام، العشر الأوائل لذي الحجة ميدان الصادقين وميقات المشتاقين، يظهر فيها صدق العبد مع الله، لأنه يدخلها والشيطان معه، والدنيا حوله بأشغالها وفتنها وهمومها واختباراتها. فهنيئا لمن عرف قدر العشر الأوائل من ذي الحجة وأعد لها عدتها والاستعداد اللائق بها.

إذن عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مستمعتنا مستمعين الكرام، نجدد لكم التهاني بحلول العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن تطل علينا العشر الأوائل من ذي الحجة كنسائم إيمانية عطرة تحمل في طياتها دعوة للصفاء وموسما للتوبة وفرصة ثمينة لمراجعة النفس وتجديد العهد مع الله. هي أيام ليست كبقية الأيام أقسم الله بها في كتابه العزيز، فقال والفجر وليال عشر، وما أقسم الله بشيء إلا لعظم شأنه ورفعة قدره. في هذه الأيام المباركة ترتفع الأكف بالدعاء وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل وتلين القلوب التي أثقلتها هموم الحياة. إنها أيام يفتح الله فيها أبواب رحمته لعباده ويضاعف فيها الأجر حتى غدت أحب الأيام إلى الله للعمل الصالح. العشر الأوائل من ذي الحجة ليست مجرد زمن عابر بل محطة روحية نتعلم فيها أن الطريق إلى الله لا يحتاج إلا قلبا صادقا ونية خالصة وعملا طيبا مهما بدا صغيرا. فيها يلتقي الحاج ببياض الإحرام عند البيت العتيق، ويلتقي غير الحاج بروح الطاعة والذكر والصدقة وصلة الرحم. نعم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الداخلة، ما أجمل أن نستقبل هذه الأيام بالتسامح ونفضي الغبار عن أرواحنا وأن نغرس فيها بذور الخير والمحبة. فكم من دعوة صادقة غيرت الأقدار، وكم من دمعة أو كم من دمعة توبة فتحت أبواب الرجاء، وكم من عمل خفي رفع صاحبه عند الله درجات. إنها أيام تذكرنا بأن العمر يمضي سريعا وأن السعيد سعيد من اغتنم مواسم الخير قبل أن تمضي. فلنملأها ذكرا واستغفارا ونجعل منها بداية جديدة لقلوب أنهكها التعب وأرواح تشتاق للسكينة. طوبى لمن أدرك فضل أيام العشر الأوائل لذي الحجة فأحسن فيها القصد والعمل وجعل من نورها جسرا يعبر به إلى رضا الله ومحبته.

نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

كما يعلم جلكم مستمعتنا مستمعين الكرام، في 18 ماي من كل سنة تحل ذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي نحتفي هذه السنة بذكرها 21. إذن 21 عاما، والمغرب يكتب صفحة مضيئة من صفحات البناء الإنساني عبر الورش الملكي الرائد الذي جعل الإنسان محور التنمية وكرامة المواطن أساس كل نهضة. إنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ذلك المشروع المجتمعي المفتوح الذي لم يكن مجرد برنامج إداري أو دعم ظرفي، بل رؤية متبصرة أطلقت الأمل في القرى كما المدن، وفتحت أبواب الحياة أمام فئات كانت تنتظر من ينصت لاحتياجاتها ويأخذ بيدها نحو الأفضل. 21 عاما من العمل المتواصل، من محاربة الهشاشة والإقصاء، من دعم النساء والشباب، ومن مواكبة الطفولة والأشخاص في وضعية صعبة، حتى أصبحت المبادرة عنوانا للتضامن ومدرسة نموذجية نوعية في ترسيخ قيم التشارك والتكافل والمسؤولية الاجتماعية. قد أدركت المبادرة منذ انطلاقها أن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بالإسمنت والطرقات، بل تقاس أيضا بقدرة الإنسان الخلاقة على أن يعيش بكرامة وأن يجد فرصة للتعلم والعمل والإبداع. فكم من مشروع صغير تحول إلى مصدر رزق كريم، وكم من شاب استعاد ثقته في المستقبل، وكم من أسرة وجدت في هذه المبادرة سندا يعيد إليها دفء الحياة. وفي الذكرى 21 لهذا الورش الملكي الكبير، نستحضر بفخر تلك الروح الإنسانية النبيلة التي جعلت من التنمية فعلا قريبا من الناس، يصغي لنبضهم ويلامس احتياجاتهم الحقيقية. كما نستحضر الجهود التي تبذلها مختلف الفعاليات والمؤسسات والشركاء من أجل مواصلة هذا المسار التنموي بروح من الالتزام والتجديد. إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مجرد ذكرى نحتفي بها، بل رسالة متجددة

جددة تؤكد أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار في الكرامة والأمل هو أعظم استثمار للمستقبل. فكل التحية لهذا الورش الملكي النوعي الرائد، وكل التقدير لكل يد ساهمت في زرع بذور التنمية في ربوع الوطن، حتى تظل المملكة المغربية وفية لاختيارها الكبير، تنمية تجعل الإنسان في صدارة الأولويات. وطبعا نردد مع الفنان بشير عبده، هذه فقط البداية.

مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي تهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي، مشكورا على تلبية الدعوة كعادته.

0: أهل الصعيدي محمد الحسن اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي مرحبا بك.
1: مرحبا يا أستاذ أحمد.
0: طيب عم سي أهل الصعيدي ندور منك، وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفان وهو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي ليك كيفاش كانت الناس في البوادي واسمن وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النساء؟
1: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
0: نعم،
1: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يحرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش طول المدة، لأن المدة بالشعر اللي طول المدح الشعر اللي ينقال في المدح كل مدحة على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة ويحافظهم.
0: نعم.
1: وضع كرزة.
0: نعم.
1: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه، ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماشي.
0: ها صحيح.
1: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل
0: طبل. نعم. هي الأنسب أصلا.
1: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. البوازي ما فيها جيتار ما فيها تيجنيت. لا نادر.
0: الأنسب الطبل في هذا الجانب الروحي.
1: إيه. الآلة التقليدية. نعم. إما المطربين يشوفهم عند كم تجيوت عندها أردين. نعم. ويجيو عنده تيجنيت.
0: صحيح.
1: وما جيتار لا في المدن. ما هو البوادي.
0: صحيح. وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيار الصعيدي.
1: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدمان، نذكرهم
0: دانينا بالحساني.
1: ايه نذكرهم اليوم بقصائدهم. هذو يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل الله من تفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه المسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول، اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن يواصي فيه من حسنه فيه المجهول، فيه يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته امته واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته، معجزاته يكون مهول ما يحصيهم حد كفيه، من المعجزات مجيلول الإصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن أمامه زاد الحول يرى ما يرى من خلفيه، رأي من القتال المصقول اللي مارى نبي خطيه، اللي قاتل في سنين وذو العشرة في المدينة جزيه، اللي قاتل بدر وأحود وأول، قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول، مع المطلق بنيه وغزوة الطائف يقول، مع حنين المتوليه سبعين السريات في قول، إحدى وأربعين فيه قول متين إنه ذاك القول، ذاك دونيه وذاك قصيه، سبعة فيه وعشرين رسول من غزوات غزة فيه، ومغض قريش ولا يقول مصابلهم يمغطهم به، زين اللي واسي واللي يقول من عند المول بيه أليه، ينزل جبريل ولا معقول عن مربره هنا سيه، شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بوديه، والأكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وفعديه، اللاشي مطيول بيه الدين يطول عديه، القط خلق من فيه وقول خلق من بركته، جاب له قوال ومدلول قوال وما يحاسب به اللي بيه اللي لا يقول، من الحق لا لتهفيه الحق الزين اللي مسكول اللي لا غبار عليه، يمشي فيه على الأرض طول فيه اللي مولاهم صف فيه مولانا واللي صفهم مولانا، ذاك ماله كفيه كفيه عليه من المدلول عليه من الدلائل، فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه، خيارة فيه المشغول وخيار المحولة فيه هو، ما مشغول ولا محولة ما هو يسكبيه، ما هو قد الخلق بلمول حشاه من الخلق يديه، الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول، ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه، وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه، يتوسل ذاك التوسل العربيه ويشفع فيه، واللمة عنها ما مغفول ذاك اليوم.

0: يسكي بيه فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول، لأن الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به، محمول الشفاعة ومول رسالته والتنبيه، مول العزم من الرسل وأقول العزم من الرسل في يديه وأصحابه في يديه ومتكول، زاد علينا عليه تعربيه من عليه سلمة مصول به اللي الأنصار عليه نعرف جبريل عليه ومول لأنا وملائكتي وكتبه ورسول ليه واليوم الآخري قدره وشره وحول لوه ومره إليه باللي ما يوم مدح رسول صلى الله وسلم عليه.
1: أستني زين حتى والله إلى الله لا يبكمك، هذه مختارات جميلة وسبحان الله، هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين، وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سئة صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني، ما كرهت أنك عاود تسمعهم لينو، احنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر.
0: حتى نعم، واحد قال عمران عطوا هذا المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى، قال: ما ربع مكة ينقر الأليف به، ربع ولا في حواش ليلها سمروا، صوت السماوات هز البيد فانبعثت، عزائم تابعت ما سطر القدر، سجد جاء خاشعا والبيد أرعشها، سهد الليالي وأضن السوحاها الفكر، والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر، والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر، توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر، والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر، خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا، جعلت من بين أيديهم من يعذرا يرتد دون حماها في السنة البصر، قر الإمام بها للسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور، شجاعة تخجل أيام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظر، في ليلة ما رعاها الأمن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر، وللرفيقين في أحشائها خبب تخجي النياق وجه الليل معتكر، إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر، تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر، وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر، فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراشل الحقد تحدوه فتستعر، وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون طريق بدت من دونه الستر، يطوف حولك إشفاقا وتفرية كما يطوف بيت الله معتمر.
1: الله جميل. نعم.
0: حتى ترى لكم ثورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر، حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر، وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغالي شجي سمعها الخبر، أغرت من الورق مطرابا يهيجها ذكر الأليف ويبكي الناي والوتر، وهل بيوت ستار باء ناظره بحصرة قالها في مهدها الشرر، الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا، وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر، وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر، وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر، دعت تهامة ركبا والنوى قذف فبات يدفعه لغاية القدر، في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر، أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر، يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر، والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر، حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى روحه العطر، خف صحابه إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر، الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر، فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما من لها السفر، تدنو فيزن المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر في البشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر الدين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتجر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة كان حي ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل صعيد محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح. فشكرا له باسمكم.

0: تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للاندماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية، واحتفاء بالذكرى 21 لهذه المبادرة الملكية الرائدة، تنظم بإقليم وادي الذهب لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية تستعرض المنجزات مجددة الدعوة للانخراط في هذا المشروع الجماعي والمجتمعي المفتوح للرفع من مؤشرات التنمية البشرية. رئيسة مصلحة البرنامج الأول والثاني بقسم العمل الاجتماعي بوادي الذهب فاطمة طريح متحدثة عن أهم إنجازات المبادرة بالإقليم.
1: برسم المرحلة الثالثة اللي امتدت من سنة 2019 إلى حدود سنة 2025، فقد أثمرت عن إنجاز تقريبا 396 مشروع، وكانت التكلفة الإجمالية تقدر ب 149.31 مليون ديال الدرهم، وشكلت مساهمة المبادرة الوطنية حوالي 98 مليون، أي ما يقارب 60% من إجمالي التمويل.
0: ولأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة أساسية للتنمية البشرية والمجالية، فهي تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الرأسمال البشري، لا سيما في قطاع التعليم الأولي. سهام محفوظ المسؤولة الجهوية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي بوادي الذهب وأوسرد تقربنا من بعض منجزات المبادرة في قطاع التعليم الأولي.
2: منذ إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ركزت على فك العزلة عن الأحياء الهامشية والعالم القروي في جهتنا العزيزة، وذلك بإحداث وبناء 23 وحدة للتعليم الأولي مجهزة وفق معايير وطنية داخل المدارس الابتدائية، وأيضا وحدات مستقلة. كل وحدة تضم 25 طفل، وذلك بتوفير فضاءات آمنة ومحفزة للأطفال ما بين سن 4 سنوات و6 سنوات، وخصوصا في مناطق كانت تعرف خصائص كبير مثل حي السلام، حي الوحدة، حي الأمل وجماعة بيرغندوز.
0: فضلا عن توسيع العرض التربوي، حرصت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم وادي الذهب على إيلاء عناية قصوى للبعد التكويني. سعدية المنصوري مربية المؤسسة المغربية للتعليم الأولي بمدرسة الشهداء بالداخلة تستعرض تجربتها كمستفيدة.
3: أهم نقطة كنركزوا عليها هي الاستثمار في العنصر البشري، بحيث أن المبادرة وكلتنا مجموعة من التكوين المستمرة والفعالة أكيد بشراكة مع المؤسسة المغربية، بحيث استفدنا من ضمن التكوينات المتواصلة، بدأت 200 ساعة ثم أكملنا 2400 ساعة، وكانت محو إن شاء الله الوصول في إلى حين الوصول إلى 950 ساعة، بحيث أن هذه المجموعة من التكوينات شملت مجالات عملية مثل الطرق البيداغوجية الحديثة، كيفية تعامل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى تقنية تنشاط الورشة التربوية.
0: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تكن مجرد برنامج تنموي، بل مسارا متكاملا لترسيخ قيم التضامن والإنصاف وتكافؤ الفرص. والرهان اليوم يبقى على مواصلة هذه الدينامية تجويدا للخدمات المقدمة من أجل كسب رهان الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية التي يعتبر الإنسان منطلقها وغايتها.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام نفسح المجال لمشاركاتكم ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، وندرج مساهمة الأخت الكريمة أم الفضل الشيقر التي ارتأت ما دمنا في الأيام الأوائل أو العشر الأوائل لذي الحجة تقدم دعاء تقول فيه: اللهم يا من أقسمت بالفجر وليال عشر، بارك لنا هذه العشر وارحمنا يوم الحشر واصرف عنا كل الشر. وأضافت تقول: أهنئكم بقدوم عشر ذي الحجة خير أيام الدنيا، سائلني الله أن يبلغكم إياها وأنتم ومن تعزون في أتم الصحة والعافية، وأن يرزقكم فيها دعاء مستجابا وتوفيقا لا ينقطع. كل عام وأنتم طيبون.

نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة، أفاد بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 مايو إلى غاية 13 يونيو. وأوضح البلاغ أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من 15 مايو حتى 13 يونيو المقبل. انطلقت أمس بالرباط الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجسد الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين. وتعكس هذه الدورة المنظمة إلى غاية 22 مايو الجاري الالتزام الثابت والحازم للمديرية العامة للأمن الوطني بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته تماشيا والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تحل اليوم الذكرى 21 على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي مناسبة لتجديد التأكيد على الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الكرامة الإنسانية وتقليص الفوارق المجالية وترسيخ قيم الدماج والمواطنة. وشكلت المبادرة على مدى سنوات ورشا تنمويا مفتوحا ساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الرأسمال البشري عبر برامج ومشاريع اجتماعية وتنموية متنوعة. دوليا، أعلنت السلطات الصحية في كندا أن نتيجة فحص لمواطنة كندية كانت على متن سفينة الرحلات البحرية جاءت إيجابية لفيروس هانتا، هذا فيما تستعد بريطانيا لاستقبال 9 مخالطين من أقاليم ما وراء البحار. والمريضة واحدة من 4 كنديين كانوا على متن السفينة التي أبحرت في الأول من أبريل من الأرجنتين في رحلة عبر المحيط الأطلسي إلى أن تفشى هذا المرض النادر الذي تنقله القوارض. نهاية موجز الأخبار.
1: إذن بعد أن تابعنا سويا موجز نشر 9 صباحا، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل النعود والعود أحمد لنواصل شطر أو الجزء الثاني من برنامجكم صباح الخير داخل

هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من

0: برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة تخلى وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
1: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، يا كأننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، ما كرهش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشن هي أهداف التكوين في هذا المركز، التخصصات المتاحة، وأيضا آجال تسجيل ما دام أنا كنخطبوا التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا، وأيضا إلى عدو فيه مباريات الولوج، مدة الدراسة والأفاق المهنية واندماج الخريجين. إذن بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
1: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الأربعة عشر في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين مفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هما مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة داخلة وادي الذهب، هو مؤسسة لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز، كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين، وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين تابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة رغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.

0: لأن مؤهلين أكثر.
1: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائز مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس ولازيف، المدارس العليا المدارس الوطنية للتربية والتكوين 3 سنوات، بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهنة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس.
0: إذن هذا بمواصفات عصرية.
1: عصرية. ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة منها عدد سنوات تدريس إلى آخره واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم
0: ويتلقون فيها ما هو نظري وتطبيقي.
1: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم. إذن هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من المنحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين.

0: ما. طيب مزيان فرصة هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
1: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة الوصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق الهكتارين والنصف، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور قريبا، نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني داخل
0: جميل
1: داخل الجهة.
0: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيد محمد، وبيتنا من المهام الأخرى للمركز تكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهام.
1: نعم، كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة للمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم. نحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
0: في نوع من التشخيص
1: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة سنوية للتكوينات المستمرة. والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد القدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
0: ومواكبة المستجدات.
1: وبالتالي يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور نعم. المركز الجهوي.
0: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه المجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية.

0: طلبة من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين، وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجائي. لكن ممكن تعود مدام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي. دولي.
1: نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية، وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار سنوي
0: في خلية أظن داخل المركز
1: سنتحدث عنها في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون عن السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء، وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله خلال هذه السنة التكوينية.
0: طيب، أكيد سيدي محمد أننا كنستهدفو من خلال هذه السلسلة ديال اللقاءات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، اللي استضفنا فيها مختلف المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، كنستهدفو تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا وطبعا أسرهم. سيدي محمد، الحاصلين على شهادة البكالوريا واللي يدوروا أنهم يكونوا إن شاء الله أساتذة ديال المستقبل وأطر قارة لجهتنا ويشتغلوا في المؤسسات التعليمية، أشنه المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
1: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
0: صحيح. يعني لأن مستقبلا غير

0: مرة وافد
1: عندما أتوقع
0: استقطبوا.
1: نحن الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
0: فيعني هذه فئة نوعية لأن
1: أكيد بغض النظر عن الإجازة البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات التكوين داخلها لمدة 3 سنوات ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذن أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم التربية ثم المدارس العليا للأساتذة ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة. ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى ونحن الآن نشهد مؤسسات
0: إن شاء الله
1: لما لا.
0: نعم. طيب سيدي محمد من بين الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديال المستمعين الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرتها أو دعمها الأوراش التنموية الجهوية بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين أين تتقاطع مع هذه العملية؟
1: أكيد إذا كنا نتكلم على مثلا كلية الطب أنها توفر لنا الأطباء والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين يعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية. فالهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي ولكن ليس الوقوف عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا ولكن حتى في الجودة يعني هدفنا هو
0: كمن وكيف
1: كم يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كمن وكيفا من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس وكذلك على الأطر القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية والتي قد يعني في مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذن هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب ولا يمكن الحديث عن أي طفرة ونوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
0: طيب سيدي محمد كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
1: أكيد مجال يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية وتحدثنا عن التكوين التأهيلي تكوين الأطر الإدارية والتربوية ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية هو ما الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل فنتحدث عن فرق بحث ثم فوق ذلك مختبرات بحث ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية الآخرية، ولديه يعني رؤية ولديه
0: وتراكمات أيضا
1: أكيد
0: تبارك الله،
1: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين، والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم تجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. لكن الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يسير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين، فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
0: صحيح. إذن بصراحة السي محمد غير فقط من هذه الإحاطة اللي فيها تركيز وإجاز كيتبين بأن بصراحة الأداء ديال المركز أداء نوعي متقدم، فبالتالي لابد أن الجميع تضافر الجهود ديالهم من أجل تقديم الدعم لهذا المركز، لأن ربح كبير ما دام يوفر ويؤمن هذا الأطر ديال المستقبل، وهي قارة وفي قطاع كيف قلت اللي هو أساسي. الحديث معك شائق ورائق السيد محمد بيت استعدري إلى عد في كلمة نختمه، وما كرهتش أنها تكون على شكل نصيحة نعطى للتلامذة اللي يدوروا اللي عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل، خصوصا ونحن على مشارف امتحانات البكالوريا وقرب فترة تسجيل في المباريات.
1: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في مؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس، فتأتي إذاعة الداخلية تسلط الضوء على أهمية هذا الفاعل التربوي في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن بصفة عامة. فشكرا جزيلا لإذاعة الداخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم أستاذ.
0: وإحنا بدورنا كنحيوا المجهودات ديالك سيد محمد وبيط، ومن خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهمهم، بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات الأستاذ الفاضل سيد محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نشكركم على حسن الإصغاء ونبلي المرافقة. دمتم سعداء وإلى اللقاء.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لنستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت بالنسبة لليوم الاثنين فاتح ذي الحجة 47 و400 ألف هجرية الموافق لثامن 10 ماي 26 و2000 للميلاد ستكون بإذن الله على الشكل الثالي. سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وخمس دقائق، العصر في تمام 5:23 والمغرب عند حلول 8:44. وبالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول الساعة 9:59. ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 2 ذي الحجة الموافق 19 ماي سينادى له لصلاة الصبح في تمام 5:55 والشروق في تمام 7:17.

موجز النشرة لهذه الصبيحة. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فتح شهر ذي الحج لعام 47 و400 الهجرية، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 ماي 26 و2000. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمل الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب سمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب سمو الملكي الأمير المجيد مولاي الرشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهنا، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي إلى غاية يوم 13 يونيو من السنة الجارية. أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعروفة اختصارا إنتربول لوكاس فيليب أمثل أحد بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني لإشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونه وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية.

0: يقضيا تعثر فريق الجيش الملكي أمام نادي ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي بهدف لا شيء في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الأحد على أرضية ملعب لوفيتوس فيرسفيلد بريتوريا برسم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا برسم 2025-2026. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدغلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 18 ماي إن شاء الله تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع احتمال انتشار كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا، ويرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، مع تطاير غبار محليا فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة وثمان درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14-21 درجة بكل من ملوية وشمال غرب البلاد والجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 9-14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتل والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة والطرفاية، وهائجا باقي السواحل.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنت جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة، وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس

0: الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا هي يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا هي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل للتسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي نظري ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا شوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدى اللي لعت مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عدت اللي مسجل في جماعة ولا مقاطعة وبدلت سكناك؟ يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بسفاهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملا تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك الجديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ذرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: الحادية عشر صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، موعد نشر الإخبارية المفصلة.
1: نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نستهله بأبرز العناوين. برقية تهنئة من جلالة الملك العاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا بمناسبة العيد الوطني لبلادهما. اليوم هو فاتح ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 ماي 26 و2000. رئيس الأنتربول يؤكد بأن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهنئه وأطيب متمنيات جلالته للشعب النرويجي بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: كما اغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بلدينا من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 47 و400 ألف، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 ماي 26 و2000. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحمي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهدي صاحب سمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب سمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهنا، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 26 و2000، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 26 و2000 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للاندماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية، واحتفاء بالذكرى 21 لهذه المبادرة الملكية الرائدة، تنظم بإقليم وادي الذهب لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية تستعرض المنجزات مجددة الدعوة للانخراط في هذا المشروع الجماعي والمجتمعي المفتوح للرفع من مؤشرات التنمية البشرية. رئيسة مصلحة البرنامج الأول والثاني بقسم العمل الاجتماعي بوادي الذهب فاطمة طريح متحدثة عن أهم إنجازات المبادرة بالإقليم.
2: برسم المرحلة الثالثة اللي امتدت من سنة 2019 إلى حدود سنة 2025، فقد أثمرت عن إنجاز تقريبا 396 مشروع، وكانت التكلفة الإجمالية تقدر ب 149.31 مليون ديال الدرهم، وشكلت مساهمة المبادرة الوطنية حوالي 98 مليون، أي ما يقارب 60% من إجمالي التمويل.
0: ولأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة أساسية للتنمية البشرية والمجالية، فهي تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الرأسمال البشري، لا سيما في قطاع التعليم الأولي. سهام محفوظ، المسؤولة الجهوية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي بوادي الذهب وأوسرد، تقربنا من بعض منجزات المبادرة في قطاع التعليم الأولي.
3: منذ إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ركزت على فك العزلة عن الأحياء الهامشية والعالم القروي في جهتنا العزيزة، وذلك بإحداث وبناء 23 وحدة للتعليم الأولي مجهزة وفق معايير وطنية داخل المدارس الابتدائية، وأيضا وحدات مستقلة. كل وحدة تضم 25 طفل، وذلك بتوفير فضاءات آمنة ومحفزة للأطفال ما بين سن 4 سنوات و6 سنوات، وخصوصا في مناطق كانت تعرف خصائص كبير مثل حي السلام، حي الوحدة، حي الأمل وجماعة بيرغندوز.
0: فضلا عن توسيع العرض التربوي، حرصت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم وادي الذهب على إيلاء عناية قصوى للبعد التكويني. سعدية المنصوري، مربية المؤسسة المغربية للتعليم الأولي بمدرسة الشهداء بالداخلة، تستعرض تجربتها كمستفيدة.
4: أهم نقطة كنركزوا عليها هي الاستثمار في العنصر البشري، بحيث أن المبادرة وكبتنا مجموعة من التكوين مستمرة وفعالة، أكيد بشراكة مع المؤسسة المغربية، بحيث استفدنا من ضمن التكوينات المتواصلة، بدأت 200 ساعة ثم أكملنا 2400 ساعة، وكانت محو إن شاء الله الوصول في إلى حين الوصول إلى 950 ساعة، بحيث أن هذه المجموعة من التكوينات شملت مجالات عملية مثل الطرق البيداغوجية الحديثة، كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى التقنية تنشط الورش التربوية.
0: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تكن مجرد برنامج تنموي، بل مسارا متكاملا لترسيخ قيم التضامن والإنصاف وتكافؤ الفرص. والرهان اليوم يبقى على مواصلة هذه الدينامية، تجويدا للخدمات المقدمة من أجل كسب رهان الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية التي يعتبر الإنسان منطلقها وغايتها. أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أمس الأحد بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدرتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمدير العامة للأمن الوطني، إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدرتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسين جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. وأضاف أن المقر الجديد للمديرية العامة أو المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يأتي تتويجا لهذا الطموح، وقال إن مسؤوليها يجسدونه، لأن الأمن يستحق وسائل ورؤية واعترافا في مستوى المهام الموكولة إلى من يسهرون على ضمانه، مسجلا أن هذا المقر يشكل عربونا حقيقيا على الثقة في رسالة الأسرة الأمنية ومهنياتها. ونختم هذا العرض الإخباري بالخبر الرياضي. تعثر فريق الجيش الملكي أمام نادي ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الأحد على أرضية ملعب لوفيتوس فيرسفيلد ببريتوريا برسم ذهبي نهائي دوري أبطال أفريقيا برسم 2025-2026. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما جاء فيه من عناوين. برقية تهنئة من جلالة الملك العاهل مملكة النرويج وصاحبة جلالة الملكة سونيا بمناسبة العيد الوطني لبلادهما. اليوم هو فاتح ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 ماي 2026. رئيس الأنتربول يؤكد بأن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 18 ماي إن شاء الله تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع احتمال انتشار كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا، ويرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق، كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، مع تطاير غبار محليا فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة وثمان درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14-21 درجة بكل من ملوية وشمال غرب البلاد والجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 9-14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتل والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة والطرفاية، وهائجا بباقي السواحل. المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية. لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت بالنسبة لليوم الاثنين فاتح ذي الحجة 47,400 هجرية، الموافق لثامن 10 ماي 26,2000 للميلاد، ستكون بإذن الله على الشكل الأثري، سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وخمس دقائق، العصر في تمام 5:23 والمغرب عند حلول 8:44. وبالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول الساعة 9 مساء و59 دقيقة من موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 2 ذي الحجة الموافق ل19 ماي سينادى له لصلاة الصبح في تمام 5 صباحا و50 دقيقة والشروق في تمام 7 صباحا و17 دقيقة.
5: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك.

0: خد القرار بسرعة. هو عيد على هذا النمرة.
1: قيد 05 37 71 88 88.
0: ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي باش درتي في القضيه ديالك.
1: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. هو عيد على هذا النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين تعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة.

0: SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: موجز النشرة لهذه الصبيحة. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فتح شهر ذي الحج لعام 47 و400 الهجرية، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 ماي 26 و2000. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمل الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب سمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب سمو الملكي الأمير المجيد مولاي الرشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهنا، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي إلى غاية يوم 13 يونيو من السنة الجارية. أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعروفة اختصارا إنتربول لوكاس فيليب مثل أحد بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني لإشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونه وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. رياضيا، تعثر فريق الجيش الملكي أمام نادي ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما عصر أمس الأحد على أرضية ملعب لوفيتوس فيرسفيلد بريتوريا برسم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا برسم 2025-2026. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
2: حالة الطقس،
1: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 18 ماي إن شاء الله تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع احتمال انتشار كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا، ويرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما مع تطاير غبار محليا فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة وثمان درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14-21 درجة بكل من الملوية وشمال غرب البلاد والجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 9-14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتل والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة والطرفاية، وهائجا باقي السواحل. المفكرة الإذاعية أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت بالنسبة لليوم الاثنين، فاتح ذي الحجة 47 و400 ألف هجرية، الموافق لثامن 10 ماي 26 و2000 للميلاد، ستكون بإذن الله على الشكل الأثري، سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وخمس دقائق، العصر في تمام 25 دقيقة، والمغرب عند حلول 8 مساء و44 دقيقة. وبالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول الساعة 9 مساء و59 دقيقة، أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 2 ذي الحجة الموافق لتاسع 10 ماي، سينادى له لصلاة الصبح في تمام 5 صباحا و50 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و17 دقيقة. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الكرام سلام الله عليكم، في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة، سعيد أن أستضيف ضمن هذه الحلقة 3 مؤسسات للتكوين المهني بالجهة مركبة التكوين المهني بالداخل الذي يضم مؤسستين: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الإستا، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة ومدينة المهن والكفاءات، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وطبعا نشير في البداية بأن هذه من المؤسسات اللي عندها الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا له يتم الحديث عنه في معرض الحوار فيما يخص هذه المسألة. وباسمكم مستمعين الأفاضل أرحب الأستاذة منية قجيدة بصفتها مستشارة التوجيه المهني بمركب التكوين المهني بالداخلة. مرحبا بك الأستاذة منية.
2: السلام عليكم. شكرا سي أحمد، وأولا بغيت نشكر الإذاعة ديالكم على هذه المبادرة القيمة اللي غادي تساهم في تقريب خدمات التوجيه.

0: من التلاميذ في جهات الدخله والذهب. وكان نعاود نشكركم، وان شاء الله ما
1: مرحبا،
0: تكونش هذه هي
1: إن
0: اخر
1: شاء الله
0: مره ان شاء
1: أكيد،
0: الله.
1: وأنا
0: شكرا.
1: كنحييك تحضرين وأنت كلك حماس من أجل إن شاء الله
0: شكرا.
1: أنك تساهمي في هذه التوعية ديال توجيه. طبعا بنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور السيدة والأستاذ حسام صدقي بصفته مستشار التوجيه المهني بمدينة المهن والكفاءات بالداخلة. مرحبا بك سي حسام.
2: شكرا سيد أحمد، أسعد الله صباحكم وتحية طيبة لكم وللحضور والمستمعين الكرام. أشكركم كذلك جزيل الشكر على الاستضافة القيمة وعلى هذا البرنامج الثمين من أجل مساعدة التلاميذ وتلميذات جهة الداخلة وادي الدهب من أجل اختيار مناسب وملائم لهم.
1: صحيح،
2: شكرا لكم.
1: واختيار سليم يعني أن المسار كيكون موفق وناجح، وهذا على خصصنا هاد البرامج عبر أثير إذاعة الداخلة. وياك مستمعتنا الكرام نقربكم أكثر من مؤسسات التكوين المهني بالجهة، وبصراحة كنحييو الأطر الإدارية والتربوية وكل من يدعم هذه المؤسسات ديال التكوين المهني بالجهة، لأن بصراحة هي مفخرة لجهتنا. طيب، لهي نطلب من ضيفي الكريمين أنهم في البداية يعطيونا تعريف موجز وطبعا مركز بهذه المؤسسات اللي كيمثل كل واحد فيهم، خاصة على مستوى أهداف التكوين، تخصصات المتاحة، أجال التسجيل، شنهي مباريات الولوج، مدة الدراسة والآفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. طبعا نبدأ بالأستاذة مونية.
0: شكرا سي أحمد. أول حاجة غادي نبدأ بها هي تعريف مقتضب لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. هو واحد المكتب اللي أحدث سنة 1974. الهدف الأساسي دياله هو تكوين وتأهيل الموارد البشرية في مختلف المجالات المهنية والتقنية، بهدف تلبية حاجيات سوق الشغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد للبلاد. فكما كنعرفوا ان المكتب التكوين المهني كيشرف على مجموعه من المؤسسات في مختلف جهات المملكه، كما هو الحال بالنسبه لجهات الداخله والذهب اللي كتضم كما ذكرت يا استاذ احمد ثلاثه ديال المؤسسات ديال التكوين المهني: المعهد المتخصص للتكنولوجيات التطبيقيه، والمعهد المتخصص للفندقه والسياحه اللي غنتكلم عليهم انا بصفتي مستشاره في التوجيه في المركب، وسي حسام ان شاء الله غادي يكمل مع المؤسسه الثالثه. فبالنسبه لهاد جوج ديال المؤسسات اللي هما تابعين كما قلت لمؤسسه التكوين المهني، هما ليستا نحاولوا اننا نديروا
1: مزيان حتى ديك الاختزال باش كيعرفوهم الناس،
0: حيت الوليدات هنايا عارفين عارفين دوك لي زابريفياسيون.
1: مزيان حنا بداك الحروف الاختزاليه لابريفياسيون
0: ليستيا اللي غادي نعطي لوكاليزاسيون ديالها اللي هي كاينه في الرحمه في حدا الرومبون ديال السلام اكزاكتومون وقدام الاعداد الثانويه ديال
1: قدام تقريبا مؤسسه.
0: هي مؤسسه اللي قديمه فبالنسبه
1: وطبعا تم اعاده التهيئه ديالها عمرانيا ولات بواحد الجماليه اكثر.
0: فهي مؤسسه اللي كتضم مجموعه من الشعاب والمستويات. فبالنسبه للشعاب واش ممكن
1: لا مزيان بالعكس هذه الحلقه نوضحوا لان الاسر محتاجين هذا التوعيه.
0: بالنسبه لهذه المؤسسه اللي كما قلنا كاينه قدام ثانويه الفتح باش الوليدات يكونوا عارفين
1: اكزاكتومون،
0: وي كاين فيها بزاف المستويات، كنبداو من مستوى التخصص حتى المستوى التقني المتخصص. غنبدا بمستوى التخصص. بالنسبه للمستوى ديال التخصص، واحد المستوى اللي خص التلميذ يكون عنده سادس ابتدائي. بالنسبه للشعبه اللي عندنا
1: يكون
0: هي
1: كمل او لان عنده حاصل على شهاده ابتدائيه
0: يكون كملها، سواء انه يكرر او لا يفصل. المهم انه يكون كمل دوز الامتحان الموحد ديالو ديال السنه السادسه ابتدائي.
1: نعم.
0: الوغ بالنسبه لهذا المستوى عندنا فيه واحد الشعبه اللي هي ليكتريسيتي دباتيمون. هذه الشعبه الاولى، كاينه شعبه وحده في هذا المستوى. غادي ندوزو للمستوى الثاني اللي هو مستوى ديال الكاليفيكاسيون او التاهيل. بالنسبه للتاهيل عندنا فيه جوج ديال الشعب، كاين ليكتريسيتي وكاين لا ميكانيك. يعني جوج ديال الشعاب.
1: وهادو الشروط ديال الوجود.
0: بالنسبة للشروط، أن التلميذ يكون حاصل

0: يكون كمل السنة الثالثة إعدادي كما قلت، ماشي بالضروري أنه يكون نجح فيها، سواء أنه نجح سواء يكرر
1: عنده
0: أو لا يفصل،
1: مستوى
0: وي أنه
1: بأهل.
0: يكمل يكون دوز الامتحان الموحد. الوغ بالنسبة غادي ندوزو للمستوى الرابع اللي كاين في هذه المؤسسة اللي هو المستوى التقني. بالنسبة للمستوى التقني إلا قلنا مستوى تقني نيفو باك، هادشي باش معروف بنيفو باك. التلميذ خصو يكون كمل سنة ثانية بكالوريا ديالو، سواء أنه نجح أو لا ما نجحش. يقدر يدفع، عندنا مجموعة من الشعاب، كاين التبريد الصناعي، كاين الإلكتريسيتي، كاين المساعد الإداري، هادو هما الشعاب اللي كاينين. الوغ بالنسبه للتقني المتخصص واللي ضروري ان التلميذ يكون حاصل على شهاده البكالوريا بالنسبه لهذا المستوى.
1: وعندها شعاب معينه ولا الشرط ان تكون عنده البكالوريا؟
0: لا. البكالوريا زائد شعبه معينه. كاينين مجموعه ديال الشعاب اللي كيدفعوا ليها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه، وكاينين مجموعه شعاب اللي كيدفعوا لها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا ادبيه ايتترا. الوغ بالنسبه للشعبه الاولى اللي هي كتستقبل جميع انواع البكالوريات اللي هي تسيير المقاولات، بالنسبه للمده ديال الدراسه في هاد الشعبه هي عامين ونص. الوغ كيما قلنا انها كتستقطب جميع انواع البكالوريا.
1: وبغيتك استاذه منيا باش يعرفوا حتى الناس ان راه عدد المقاعد راه محدود
0: بيان سور. ف كيما قلت راه مكتب التكوين المهني المؤسسه ديالو راه ذات الاستقطاب المحدود. كاين الانتقاء حسب النقطه بالنسبه للتقني المتخصص، اما بالنسبه للتاهيل
1: النقطه كياخذوا ديال الوطني ولا الجهوي؟
0: النقطه العامه المجموع
1: العام
0: التوتال، وي يعني ما كنشوفوش واش الجهاوي ولا المراقبه ولا شي. بزاف ديال الدراري كيسولوني
1: لا مزيان هاد التوضيح.
0: اذا
1: المعدل العام،
0: وي المعدل العام هو اللي كنتبازاو عليه، لو سيستيم هو اللي كيدير لا سيليكسيون. بالنسبه للمستوى التقني والكاليفيكاسيون كتكون كيكون عندنا واحد لو تيست كيدوزوه الدراري وكاس صافي و تيدوزو يعني لو تيست. بالنسبه للسبيسياليزاسيون كما قلت هي بروميير اريفي بروميير سيرفي، يعني اللي جا حط الدوسي ديالو الاول راه كيستافد من الوقت.
1: مزيان هاد المعلومه يعرفوها الناس،
0: وهذا بالنسبه لكاع المؤسسات ديال التكوين المهني. الوغ بقينا في تكنيسيان سبيسياليزي، قلنا جيستيون دي زونتربريز. بالنسبه لهاد الشعب اللي غادي نذكر دابا كيدفعوا ليها غير التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه. بالنسبه
1: وفي البكالوريا العلميه سواء كان علوم الحياه والارض
0: الفيزياء
1: مهم يكون علمي.
0: مهم انه يكون علمي. عندنا
1: والاقتصاد داخل هنا
0: بيان سور. الاقتصاد يقدر انه يدفع جيستيون دي زونتربريز. الوغ عندنا جيني سيفيل، عندنا الديفلوبمون ديجيتال والانفراستركتور ديجيتال. الوغ هادو هما الشعب اللي كاينين في المؤسسة.
1: وهادو هما عدد السنوات ديال الدراسة؟
0: سنتين. جيستيون دي زونتربريز هي الشعبة الوحيدة، هي واسيستون ادمينستراتيف اللي بنيفو تكنيسيان هما الوحيدين اللي فيهم دوزون ادمي.
1: جميل.
0: الوغ بالنسبة لهادي كيما ذكرت المؤسسة الأولى. بالنسبة للمؤسسة الثانية اللي هي المعهد المتخصص للسياحة والفندقة، وكما كنعرفوا أن منطقة سد الدخلة هي
1: مستقبلها كله في السياحة.
0: لهذا كيما ديجا ذكرنا أن مكتب التكوين المهني كيدير مؤسسات اللي كتكون اللي كدير شعب سولون البوزوا ديال لا ريجيون،
1: توفر الأطر ديال المستقبل. طبعا الشيء
0: الوغ بالنسبة لهاد المؤسسه فيها حتى مجموعه من التخصصات ومجموعه من
1: بعد شروط الولوج ليها
0: نفس شروط الولوج بالنسبه للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه. عندنا نيفو كاليفيكاسيون، نيفو تكنيسيان سبيسياليزي. وبالنسبه يعني التسجيل سي العهدي راه دابا راه مفتوح.
1: الى متى باش يعرفوا الناس اخر
0: على حسب تقريبا. المهم هو يلاه بدينا،
1: اذا بعدا ورا انطلق
0: التسجيل.
1: والتسجيل كيفاش كيتم؟ عن طريق شي
0: التسجيل كيتم عن طريق واحد لا بلاتفورم اللي سميتها ماي واي اللي هي طريقي. منصه سميتها ماي واي اللي هي طريقي اللي كتسهل التسجيل على.
1: تقدر تقول ليها الموقع ديالها؟
0: ماي واي او اف بي بي تي اللي هي طريقي. ماي واي او اف بي بي تي بالنسبه للوليدات اللي باغيين يتسجلوا يكتبوا غير في جوجل في جوجل ماي واي او اف بي بي تي.
1: ضروري التسجيل
0: ضروري. شحال هذه كانت الانسكريبسيون كدوز زعما
1: مباشره؟
0: وي دابا لا، دابا ولا كلشي نيميريك. الوغ الوليدات كيجيو كيديروا الانسكريبسيون ديالهم سور هاد لا بلاتفورم.

0: جيتنا.
1: بالطبع. بالنسبة لي هي كمؤسسة، هي عبارة عن جيل جديد من المؤسسات الحديثة والرائدة، وهي تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. تعتمد على مقاربة بيداغوجية مبتكرة، وهي الممارسة أو التعلم بالممارسة، learning by doing، بمعنى أنه توجد مجموعة من المنصات التطبيقية داخل المؤسسة التي تحاكي الواقع المهني خارج المؤسسة، بمعنى أنه المتدرب يعني يقوم بتعلم كل ما هو نظري ويقوم بتطبيقه داخل المؤسسة من خلال
0: بمعنى كيجي مؤهل جاهز لسوق
1: تماما.
0: الشغل.
1: هذا هو هذه هي النقطة التي تركز عليها المؤسسة بشكل كبير، أي أنها تمزج بين ما هو نظري وما هو تطبيقي. أيضا المؤسسة تتوفر وتتميز على عرض تكويني هو متنوع في حقيقة الأمر، يضم مجموعة من الأقطاب من بينها الفلاحة، الصيد البحري، التكنولوجيا، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الزراعية، وكذلك تسيير المقاولات. وهو الأمر الذي يتيح للمتدربين اختيار وافر وأنسب يتماشى مع الميولات الشخصية والمهنية الخاصة بهم. أيضا المؤسسة توفر مجموعة من الشعب يمكن أن أقسمها ضمن نوعين من التكوينين، هناك تكوين بالدبلوم أو فورماسيون ديبلومونت، وهو تكوين يعني يمنح في آخره دبلوم يكون معترف به رسميا من طرف الدول دوليا ووطنيا، وأيضا يمتد ما بين سنتين إلى سنتين ونصف. وهناك أيضا تكوين تأهيلي يسمى لا فورماسيون كاليفيونت، وهو يعني تكوين يركز على اكتساب مهارات عملية تكون سريعة، إذ يمتد فقط بين 3 أشهر إلى 9 أشهر. بالنسبة للتسجيل كما ذكرت الأستاذة مونيا، فهو يتم عن طريق المنصة الإلكترونية لتوجيه ماي واي، وهي منصة إلكترونية وهو حاليا مفتوح، ويشترط في المترشح أن يتراوح سنه ما بين 15 سنة كأدنى يعني تقدير إلى 30 سنة كأقصى تقدير.
0: وهالتحديد ديال العمر مونيا نفس الشيء
2: نفس الشيء من 15 سنة ل 30 سنة.
0: نعم هي.
1: ويتم هذا الانتقاء يعني للمتدربين أو المترشحين بناء على 3 مستويات. بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات، فإن أول مستوى هو المستوى التأهيلي، على عكس باقي مؤسسات التكوين الأخرى التي تبدأ بمستوى متخصص. بالنسبة للمستوى التأهيلي، يشترط في ولوجه أن يكون المترشح قد أتم السنة الثالثة إعدادي إلى غاية شهر يونيو، لا يهم إذا كان حاصل عليها أو لا، لكن الأهم أن يكون قد أتم هذه السنة، وهو شرط أساسي جدا. وبالنسبة للشعب المتوفرة في هذا المستوى في المؤسسة، لدينا أولا عامل زراعي، وهو تخصص تطبيقي يركز على الأعمال اليومية داخل الضيعات مثل السقي والتسميد وغيرها، ويشتغل مباشرة في المجال الفلاحي داخل الضيعات. وهناك تخصص ثاني موازي، وهو محضر منتجات الصيد البحري، ويكون المتدرب في هذه الشعبة يعمل على معالجة المنتجات البحرية من حيث التنظيف والتجميد والتعليب وكذلك التغليف، ويشتغل في مصانع السمك ووحدات التجميد والتصبير. ثانيا هناك المستوى التقني. المستوى التقني من أجل ولوجه يشترط في المترشح أن يكون قد أتم السنة الثانية بكالوريا إلى غاية شهر يونيو. ومن بين يعني الشعب المتوفرة داخل المؤسسة في هذا المستوى، لدينا تربية الأحياء المائية الأكواكولتور، لدينا شعبة اللوجيستيك تكنيسيان أو لوجيستيك، ولدينا مساعد إداري. بالنسبة للمستوى الأخير وهو مستوى التقني المتخصص، ومن أجل الولوج إليه يجب على كل مترشح أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا. فمن بين الشعب الأساسية التي توفرها المؤسسة في هذا المستوى، لدينا التقنيات الفلاحية، أيضا تكنولوجيا الأغذية، التطوير الرقمي، البنية التحتية الرقمية، تدبير المقاولات، وكذلك شعبة الاستغلال إكسبلواتاسيون، وهي شعبة تابعة لقطب النقل واللوجيستيك. أما بالنسبة لطرق الولوج إلى هذه التخصصات بالنسبة للمستوى التأهيلي فمن الضروري أن يقوم المترشح بعد

0: التسجيل في المنصة الإلكترونية اجتياز
1: وينطلق التسجيل ولا
0: بطبيعة الحال التسجيل ينطلق سيئا مع باقي المؤسسات الأخرى. قلت بأن المترشح فور يعني تسجيله يكون ملزما على أن يقوم برائز أو باجتياز رائز نفسي تقني، ثم بعد ذلك يعني يقوم بوضع الملف في حال قبوله. بالنسبة للمستوى التقني فهو نفس الشيء، يعني يقوم المترشح باجتياز هذا الرائز النفسي التقني، وهناك شيء آخر بالنسبة لشعبة محددة وهي شعبة مساعد إداري، يعني يقوم بالإضافة إلى اجتياز هذا الرئيس يقوم بتصوير فيديو تعريفي للمترشح يتحدث فيه عن نفسه، عن سيرته الذاتية، وكذلك عن دواعي اختيار هذه الشعبة، ويتم يعني تصحيح هذه الفيديوهات من طرف لجنة، ثم الإعلان عن النتائج النهائية. وفي الأخير لدينا المستوى التقني المتخصص. المستوى التقني المتخصص يشترط في ولوجه أن يقوم المترشح باجتياز مقابلات شفوية مع لجان تتكون من أطر إدارية وكذلك من مهنيين خارج المؤسسة. بالنسبة لا فورماسيون، هذا بالنسبة للتكوين بالدبلوم، لا فورماسيون ديبلومونت. هناك أيضا شعب أخرى تابعة للتكوين التأهيلي الذي قلنا فيه أنه يتراوح ما بين 3 أشهر إلى غاية 9 أشهر، من بينها التجارة الإلكترونية، تسيير المشاريع الصغيرة، التسويق الرقمي، العامل اللوجستيكي، المسؤول عن المخازن لو ماغازينيي، مشغل آليات الموانئ، أيضا سائق شاحنة نقل بضائع، وضخ المياه بالطاقة الشمسية، مستشار فلاحي، ربان قارب. يعني مجموعة من الشعاب التي يعني تلمس جميع القطاعات داخل المؤسسة. أيضا بالنسبة للمدينة فهي يعني توفر آفاق للاندماج المهني لفائدة يعني الخريجين والخريجات، سواء داخل المقاولات أو في القطاع العام والخاص، كما أنها يعني تمنح للمتدربين فرصة متابعة التكوين، إذ أن يعني المؤسسة تتميز بما يسمى ببرنامج جسور أو باسخيل، نظام الممرات، وهو نظام يعني يعطي الفرصة للمتدرب إذا كان على سبيل المثال يتابع دراسته في التأهيل تماما أن يكمل التقني، ثم بعد ذلك تقني متخصص، بالإضافة إلى متابعة دراسته سواء في سلك يعني الهندسة لسيكل دانجينيوري أو الإجازة المهنية، وبعد ذلك الماجستير والدكتوراه. هذا من جانب. من جانب أخرى هناك يعني آفاق من أجل إنشاء مشاريع ذاتية، إذ تتميز المؤسسة بفضاءين مهمين، هو فضاء يعني حاوية المشاريع انكيباتور، وفضاء آخر يسمى بفضاء المقاولة. المسؤولين داخل هذين الفضاءين هم مستعدون لمواكبة كل متدرب حامل لمشروع أو لفكرة مشروع في مشروعه، ويساعدونه في مختلف يعني المراحل التي سيحتاج فيها سواء إلى تمويل أو إلى إرشاد أو إلى نصائح إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك نحن نقوم ببناء مشروع مهني خاص بكل متدرب على حدة، سواء يجمع بين يعني ما هو دراسي وتكويني وما هو يعني ما بعد الدراسة، بمعنى الخيارات الشخصية له وهي التي ذكرتها، سواء متابعة التكوين، العمل في القطاع العام أو الخاص، أو أخيرا يعني بناء مقاولة خاصة به.
1: إذن هذا دليل أن كاين مجهود، وتبارك الله، لا التخصصات اللي ذكرت منيا، لا التخصصات اللي ذكرتي، هذا دليل أن الحمد لله كاين وفرة في هذا العرض التربوي. طيب منيا، فيه موضوع ربما بعض الأسر والآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ ليسوا على دراية، وهو شين قالوا الأنشطة الموازية. طبعا مادام أنت هناك تمثلي المؤسستين، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ندور منك أنك تقرب المستمعات والمستمعين من أهم الأنشطة الموازية اللي كتمارس داخل هذه المؤسستين.
2: أكيد. ألوغ إلى جانب التكوين الأكاديمي والمهني اللي كيقدموه لنا مؤسسات التكوين المهني، فكنعطيو أهمية كبيرة للأنشطة الموازية باعتبارها وسيلة لتنمية شخصية المتدرب وصقل مهاراته الحياتية، فبحيث كينضموا المؤسسات مجموعة من الأنشطة الثقافية الرياضية.
1: وهذه كتكون اختيارية أم أنها مادة؟
2: لا، هي ماشي مادة مي أنها اختيارية. كنقوموا بتأسيس دي كلوب وكنبقاو نخدموا على هذه الأنشطة الموازية باش حتى المتدربين كيخرجوا من داك الجو ديال الدراسة
1: والتكوين ديال الشخصية ديالهم.
2: وبيان سور اللي كيلعب دور كبير في الصق ديال المهارات والشخصيه ديال المتدرب. كما كنقوموا كذلك بمجموعه من الحملات التحسيسيه، مبادرات اجتماعيه بيئيه، وكنشجعوا لي ستاجير ديالنا على المشاركه في مجموعه من المسابقات الابتكاريه اللي كتنظم على الصعيدين الجهوي والوطني.
1: أكيد، وهذا كيجعلهم منخرطين وكيرسخ أيضا تقيم المواطنة والتطوع في الشباب، وهذا إيجابي جدا. وبالنسبة لكم سي حسين؟
0: أكيد، في مدينة المهن والكفاءات الأنشطة الموازية تعتبر جزءا أساسيا من التكوين، بحيث يتم تنظيم ورشات تطبيقية، مسابقات مهنية، أيضا زيارات ميدانية للمقاولات وللمؤسسات العمومية، وأنشطة لتنمية المهارات الشخصية وكذلك المهارات الناعمة لسوفت سكيلز، وهو أمر أساسي مثل التواصل، روح العمل الجماعي إلى آخره، وذلك من أجل تعزيز جاهزية المتدرب للاندماج المهني بشكل سلس. وتتم هذه الأنشطة بتأطير الأطر الإدارية والتربوية، ولا سيما مركز التوجيه المهني الذي يعتبر يعني المسؤول عن قيادتها، يعني من خلال مجموعة من النوادي التي يتم إنشاؤها داخل المؤسسة في مجالات متعددة، من بينها الرياضة، الفن، المسرح، الإبداع، البيئة إلى آخره.
1: إذن فعلا هذا الجانب ديال التكوين ديال الشخصية من خلال هذا الأنشطة الموازية كي تعتبر أساسي. طيب منيا، أكيد على مستوى المؤسستين اللي كتمثلي في هذه الحلقة فيه برامج كي تم تسطيرها وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي، من خلالها كتحرصون على استقطاب تلاميذ بجهتنا بإقليميها وادي الذهب أو سرت، وأيضا في إطار انفتاح هذه المؤسسات على محيطها داخل الجهة. نبغي نعرف منك فاش كيبان هاد الأدوار اللي كيلعبها مركب التكوين المهني بالداخلة في توجيه المتدربين بالمعاهد المذكورة، خصوصا أن التكوين كيتميز بتوفير الجسور كيف شار حسام، الجسور والممرات، وأيضا تلاميذ ديال المؤسسات التعليمية يك أنه يتم تشجيعهم على الولوج لمؤسسات التكوين المهني. وأكيد أنت بالخصوص كتبذلي مجهود جبار مشكورة عليه في هذا الجانب.
2: شكرا سي أحمد. فعلا فالتوجيه كي تعتبر من بين المحاور الأساسية داخل مؤسسات التكوين المهني، بحيث كيتجلى هادشي في أننا كنقوموا بتنظيم مجموعة من الأيام المفتوحة، زيارات ميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات بالجهة، كذلك كما كنعرفوا بإقليم واد الذهب أو السرد باش كاع التلاميذ يستافدوا، وذلك قصد التعريف بمسار التكوين المهني وآفاقها المهنية، كما نواكب المتدربين خلال مسارهم الدراسي من خلال الاستشارة والتأطير، خاصة فيما يتعلق باختيار الشعب المناسبة وإمكانية متابعة الدراسة عبر الجسور والممرات المتاحة داخل منظومة التكوين المهني والتعليم العالي. وكما كتعرف مسيو العهدي أنه جهات الدخلة والذهب نظمت مجموعة من ملتقيات التوجيه، كان ملتقى وطني اللي كان جبونس الشهر الفائت، فاللي قدرنا أننا نتواصلوا من خلاله مع التلاميذ، نقدموا لهم لوفر دو فورماسيون ديالنا، كذلك كنقوموا باستقبال التلاميذ وحتى الآباء ديالهم في المؤسسات التكوينية.
1: وأكيد هذه الحلقة راه داخلة في هذا البرامج ديال التوعية. على مستواكم سي حسام، فيما يخص انفتاح المؤسسة اللي كتمثل على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي، طبعا على مستوى نبغي نفس السؤال اللي كنت عطيت لمونيا بالنسبة لانفتاحكم من أجل أنكم ترسخوا أو تنجحوا هذه العملية ديال الاستقطاب ديال التلاميذ من خلال التواصل معهم.
0: أكيد بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي الأخرى، يعني تلعب دورا محوريا وأساسيا في عملية التوجيه، وذلك من خلال تخصيص فضاء مخصص للتوجيه يسمى أو نسميه بكوب، لو سونتر دوريونتاسيون بروفيسيونيل، مركز التوجيه المهني، وهو يعني فضاء مكون من طابقين ومخصص بشكل كبير للإعلام والتوجيه، وهو يعتبر المحطة الأولى التي يزورها يعني المترشح فور دخوله للمؤسسة من أجل الحصول على المعلومات وعلى كافة المعلومات الممكنة من أجل مساعدته على اختيار أفضل يتماشى مع ميولاته الشخصية والمهنية، ويتم ذلك في فضاءات للمواكبة الفردية داخل المركز. كما أنه كما أشرت سابقا توجد منصة رقمية للتوجيه المهني تسمى مايوي. هذه المنصة تقدم مجموعة من الخدمات، ومن بينها هناك رائز يسمى برائز الميولات المهنية، تيست دانتيغي بروفيسيونيل، هو رائز يعني يطرح مجموعة من الأسئلة، الغاية منها هو معرفة الميولات الشخصية للمترشح،
1: والاهتمامات.
0: أكيد، والاهتمامات أيضا، من أجل تحديد نوعية البروفيل الخاص بالمترشح وبالتالي اقتراح الشعب المناسبة له. هذا من جهة. من جهة أخرى تقوم مدينة المهن والكفاءات بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة وتقديم معلومات دقيقة حول التخصصات، إضافة إلى خلق الجسور بين التعليم العام وبين التكوين المهني من أجل توجيه واعي ومسؤول من خلال زيارات مختلف المؤسسات التعليمية بالجهة، وذلك في إطار حملة إعلامية وتوجيهية تقوم بها مؤسسات التكوين المهني سنويا. وبالنسبة لهذه السنة امتدت لمدة أسبوعين كاملين لفائدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة الداخلة وضدها. وبشكل آخر تشارك أيضا مدينة المهن والكفاءات في مختلف الملتقيات التوجيهية كما أشارت الأستاذة مونيا، ومن بينها الملتقى الدولي للطالب الذي تم تنظيمه بجهة الداخلة شهر مارس المنصرم، وكذلك الملتقى التوجيهي الثالث بإقليم أوسرت.
1: يعني إذن كاين هذا التقريب ديال الخدمات ديال توجي. طيب منيا، في سؤال يتبادر دائما إلى الذهن، وهو دور التكوين المهني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية، ماذا عن المركب التكويني المهني أستاذة مونيا في هذه النقطة ديال الانخراط في هذه الأوراش التنموية بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب؟
2: الوغ بالنسبة للمؤسسات التكوين المهني كما ذكرت يا سيلا، هذه كتلعب واحد الدور اللي هو محوري في مواكبة الأوراش التنموية اللي كتعرفها جهات الداخلة والذهب، وذلك من خلال إعداد مجموعة من الموارد البشرية المؤهلة اللي كتستجب لحاجيات القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثلا كما ذكرنا السياحة، الصيد البحري etc. وكما كيتم تحديث البرامج والتخصصات باستمرار باش تلائم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل للمنطقة.
1: إذن كتواكب هذه الحاجيات،
2: كتكون واحد المواكبة للحاجيات ديال جهات الدخلة والذهب.
1: جميل. وبالنسبة على مستواكم حسام؟
0: بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي دائما منفتحة على محيطها السوسو اقتصادي، وذلك من خلال شراكات فعالة سواء مع مقاولات أو مع فاعلين اقتصاديين، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات ميدانية لفائدة المتدربين، والأمر هو الأمر الذي يجعلها فاعل أساسي في تأهيل الكفاءات المحلية.
1: تجاوب فعلا
0: بطبيعة الحال. أيضا تعمل المؤسسة على توفير عرض تكويني متنوع يستجيب لحاجيات الجهة. على سبيل المثال تضم مدينة المهن والكفاءات يعني تخصصات في النقل واللوجيستيك والصيد البحري بهدف إعداد يد عاملة مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى، وعلى رأسها ميناء الداخل الأطلسي المرتقب أن تبدأ أشغاله يعني في السنوات القليلة القادمة بإذن الله. أيضا إضافة إلى ذلك توفر المؤسسة مجموعة من التكوينات في المجال الفلاحي من أجل تأهيل موارد بشرية للعمل في الضيعات الفلاحية والمشاريع المتواجدة بالجهة، إلى جانب تخصصات في الرقمنة وتسيير المقاولات، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وكذلك خلق فرص الشغل. وبهذا التنوع والانفتاح فإن مدينة المهن والكفاءات تساهم في ربط التكوين بحاجية سوق الشغل، وأيضا تلعب دورا محوريا كرافعة أساسية وحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
1: طيب، أظن جميع النقاط طرقنا إليها، ما كانت لعدت فيه كلمة ختامية. كنا بدينا بمونيا المرة نعطيه الكلمة للحسام، إلى فيه نصائح أو رسائل تود عبر أثير إذاعة الداخل أنك توجه الأسر ومن خلالهم أيضا التلاميذ.
0: أكيد، مرحبا سي أحمد. صراحة نصيحتي للتلاميذ وهو أن يكون اختيارهم واعي ومبني على ميولاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى عدم ترك يعني القرار محض الصدفة أو تركه للصدفة، وضرورة الاستفادة من خدمات التوجيه، لأن التكوين المهني اليوم أصبح مسارا واعدا يفتح أفاقا حقيقية للاندماج المهني. وهنا يحضرني اقتباس جميل للرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، والذي يقول فيه: إذا تم إعطائي الفرصة لقطع شجرة لمدة 6 ساعات فسأقوم باستغلال 4 ساعات الأولى في شحذ الفأس. وهو شأن التوجيه، هذا الشحذ هو بمثابة التوجيه. لماذا؟ لأن التوجيه هو المرحلة التي نستثمر فيها يعني الوقت لفهم ذواتنا وتحديد احتياجاتنا بدقة. وكلما كان التلميذ واعيا باختياراته ومؤطرا بتوجيه سليم، كلما كان طريقه أوضح ونجاحه أقرب، لأن البداية الجيدة تختصر الكثير من الجهد والتردد في المستقبل. وأريد أن أتمنى التوفيق لكافة التلاميذ وتلميذات الجهة المقبلين على الاجتياز الامتحانات الإجهادية، وأقول لهم أنه نحن في خدمتكم سواء مدينة المهن والكفاءات أو باقي مؤسسات التكوين المهني، وأتمنى لكم حظ أوفر.
1: وأكيد أيضا مونيا مشتقا من اسمك لك أيضا أماني، أشن هي رسائلك اللي تودين عبر أثير إذاعة الداخلة أنك تقدمي الأسر والتلاميذ؟
2: أول حاجة كنبغي نقدم يعني التشجيع ديالي للتلاميذ والتلميذات ديال الجهة لأنهم مقبلين على الامتحانات. وبالنسبة للتكوين المهني ف كما كنعرفوا انه اصبح مسار واعد كيفتح افاق متعدده للشباب. وبالنسبه للحوايج اللي نقدر ننصح بها التلاميذ ديالنا انهم يستافدوا من خدمات التوجيه كما قال الاستاذ، يتوجهوا لمراكز التوجيه المهني اللي كاينين في جميع مؤسسات التكوين المهني بجهات الدخله والذهب، غادي يلقاو اطر اللي غادي يساعدوهم على اختيار مسارات مهنيه اللي كتلائم الشخصيه ديالهم وبيان سور عندها افاق مستقبليه. هذه رسالة كذلك للآباء أنهم يزورونا مع الوليدات ديالهم باش ياخذوا فكرة عامة على التكوينات اللي كاينة، على الآفاق ديال الشعب اللي غادي يديروا الوليدات ديالهم. وشكرا لك سي العهدي، شكرا للإذاعة ديالكم، كنشكرك على هذا الاستقبال. وكما قلت حنايا متواجدين في مؤسسة التكوين المهني، يقدروا التلاميذ يجيو عندنا في أي وقيتة pour plus d'informations et merci.
1: إذن إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة، اللي نذكر بأن خصصنا ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركب التكوين المهني بالداخل اللي كيضم جوج مؤسسات: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المعروفة اختزالا لستا، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ومدينة المهن والكفاءات CMC وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش شغلي أيضا معروف اختزالا لوف بي بي تي، وهي من المؤسسات اللي نذكر مرة أخرى ذات الاستقطاب المحدود وتفتح آفاق واعدة لولوج سوق الشغل، وهذه هي أهميتها لأن تربط التكوين كيف شاروا الأستاذين الولوج السلس لسوق الشغل، وهذا بصراحة مفخرة كبيرة، وكيساهم أيضا تشغيل ديال الشباب وتوفير الأطر ديال الجهة اللي كيتواجدوا فيها. إذن باسمكم كنشكرهم على كل ما تقدم به طبعا الأستاذة مونيا قجيدة اللي هي مستشارة التوجيه المهني بمركب التكوين المهني بالداخلة، وأيضا الأستاذ الفاضل حسام صدقي مستشار التوجيه المهني بمدينة المهن والكفاءات بالداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: نشرة الأخبار. أهلا بكم لنشرتنا الزوالية المفصلة، هذه أبرز عناوينها. اليوم تحل الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005. ورش اجتماعي وتنموي واصل لأكثر من عقدين التزامه في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشرية. وضمن هذه النشرة سنتوقف عند نماذج حية لنجاح المبادرة في تعزيز إدماج الشباب ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. وضمن هذه النشرة نستضيف رئيسة قسم الدراسات والاستشراف بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بمدينة الرباط تنطلق الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، مجسدة إرادة المؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين. والتسجيل في اللوائح الانتخابية خطوة نحو تعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بالورش الملكي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تحل اليوم الذكرى 21 لإطلاقها سنة 2005 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ورش يحتفي هذه السنة بأكثر من عقدين من العمل والالتزام المتواصل تحت شعار حكامة المبادرة رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية، إذ تمكنت منذ انطلاقها من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة. وكما سبقت الإشارة ضمن هذه النشرة نستضيف داخل الاستوديو السيدة ليلى العماري، رئيسة قسم الدراسات والاستشراف بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. سيدة ليلى، مرحبا بك وشكرا جزيلا لك على تلبية دعوة الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك أستاذ بلال وشكرا على الاستضافة.
0: تفضلي بالبقاء معنا سيدة ليلى. البداية مع لحظة البداية، منذ سنة 2005 وإطلاق جلالة الملك لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمين المراني يستعرض معنا أبرز محطات هذا الورش الملكي.
2: واحد وعشرون عاما، محطة زمنية في مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تلخص صورة أحياء خرجت من الهشاشة إلى الأمل، وحكاية مواطنين استعادوا القدرة على الحلم ووجدوا في الدعم فرصة لبداية جديدة.
3: تعاوني المنتوجات الرئيسيين ديالها هما تجفيف الخضر والفواكه. كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هاد الفرصة اللي عطاتنا حنا الشباب. الحاجة اللي ننصح بها الشباب سورتو ما تيأسش الا عندك شي فكرة.
4: المشروع عن جزارة الألمنيوم اللي غيضغى المشروع إلا غريات زوار زعما غير كاينه متني تطور فغدي دغى المبادرة دفع غاسمت أني قلت هذا دفع غاسمت المبادرة ما ثلاث تسكت ثاني معلمي ناس وديك تغوري هذا المشروع تيرا تطور زعما خصني الماتريال خصني نمي يعني مدي خصني مدي خصني صافي تبع غديت المراحل.
2: من هذه القصص الإنسانية نبعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 كورش ملكي أراده جلالة الملك محمد السادس مشروعا مجتمعيا يقوم على جعل المواطن في صلب التنمية.
5: إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تشكل قوام مشروعنا المجتمعي المرتكز على مبادئ

0: الديمقراطية السياسية والفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والأمل والاجتهاد.
1: بروح العمل الجاد والاجتهاد كان الهم في البداية هو الاقتراب من الهامش من القرى البعيدة والأحياء الناقصة تجهيز، حيث الحاجة إلى أبسط شروط العيش الكريم. ثم ومع اتساع التجربة تغير الإيقاع، فلم يعد الرهان فقط على الدعم والمواكبة، بل على منح الإنسان القدرة على الوقوف بثبات عبر فتح أبواب الإدماج الاقتصادي وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية. ومع المرحلة الثالثة بدأ أن المبادرة بلغت أكثر مراحلها عمقا، حين اتجهت نحو الاستثمار في الإنسان منذ خطواته الأولى. محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: الاستثمار الحقيقي في التنمية البشرية هو الطفولة المبكرة. أنا كان تعميم ديال التعليم الأولي العالم القروي، تكوين المربيات وواحد العدد ديال الأمور، واليوم الحمد لله تم خلق أكثر من 200 ألف مقعد بيداغوجي. كذلك فيما يخص الطفولة المبكرة، فيما يخص الصحة ديال أم وطفل، هي أساسية في التنمية البشرية. اليوم يعني ربحنا واحد 20 أو 15 نقطة في هذا الرضاعة الطبيعية. كان استثمار كثير فيما نسميه باقتصاد تضامن. اليوم آلاف ديال التعاونيين كان في الأساس مبادرة هي اللي كونتها. ولكن في 2018 برنامج الجديد اللي جاء هو كاين برنامج خاص بإدماج الشباب، كيتم إنصات ليه، وكذلك بناء مشروع مع ذاك الشباب. بعض النتائج اللي هي أساسية ومهمة، تقريبا وصلنا تعميم الكهرباء القروي، الماء وصل واحد عدد كبير ديال المناطق، داروا مراعي القرب. اليوم المبادرة خلقت أكثر من 1000 دور طالب وطالبة لإيواء هاد التلميذات والتلاميذ القرويين.
1: تحول هادئ لكنه عميق الأثر في فلسفة العمل الاجتماعي بالمغرب، هكذا يقرأ خبراء تنمية مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الأستاذ سعيد الخمسي، رئيس مؤسسة مغرب الجهات.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نجحت في نقل مفهوم التنمية من مجرد مساعدات ظرفية إلى منطق التمكين الحقيقي، وهذا كان في اعتقادي هدفها المركزي، حيث منحت آلاف الأسر والشباب والنساء فرصة استعادة الثقة في الذات والإيمان بالقدرة على النجاح وصناعة المستقبل عبر دعم المشاريع المدرة للدخل وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية دون أن تكون بديلا عن السياسات العمومية والقطاعية.
1: 21 عاما مرت، لكن أثر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يقاس فقط بعدد المشاريع المنجزة، بل بتلك اللحظة التي يستعيد فيها مواطن ثقته في غد مشرق.
4: أعود إلى ضيفتي داخل الأستوديو، السيدة ليلى العماري، رئيسة قسم الدراسات والاستشراف بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. سيدة ليلى، المبادرة اخترت الحكامة شعارا لها هذه السنة، الحكامة رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية، لماذا اختيار هذا الشعار؟
5: شكرا أستاذ بلال على السؤال. وكما ذكرتي، ومناسبة ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ونصره الله وإياده، كنخلدوا اليوم أكثر من عقدين من المنجزات الملموسة اللي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش ملايين مستفيدين، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع المنجزة واللي همت جميع محددات التنمية البشرية، سواء صحة، تعليم، تحسين الدخل، وكذلك الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية. وهذه المناسبة تشكل أولا محطة للوقوف أمام تحول العميق اللي عرفته المبادرة، خاصة مع المرحلة الثالثة اللي انطلقت في 2018 تماشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللي كترتكز أساسا على تنمية رأس المال البشري وتقليص الفوارق المجالية. واختيار الشعار، يعني باش نرجع للسؤال ديالك، اختيار الشعار هاد السنة اللي مرتبط بالحكامة التشاركية والترابية، هو جا باش يسلط الضوء على يعني الدور اللي لعبته المبادرة في تأسيس واحد المنظومة، واحد النموذج حكامة ترابية تشاركية كترتكز، يمكن نقول على ثلاثة ديال المبادئ الأساسية. أولا، تحقيق التقائية الجهود بين جميع الفاعلين والشركاء يعني المعنيين بالتنمية البشرية. ثانيا، هو التنسيق بين المستويات الترابية، يعني بين الجهة

0: والإقليمي والمحلي. وأخيرا وليس أخيرا هو وضع المواطن في صلب التدخلات لتحقيق الحاجيات دياله، وهذا كيساهم في تحقيق يعني نتائج فعالة ومستدامة.
1: طيب، ومن بين أبرز مظاهر حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ذلك الامتداد الجغرافي الذي يهم مختلف عمالات وأقاليم المملكة ومختلف جهات المملكة من الشمال إلى الجنوب. بالأقاليم الجنوبية للمملكة تبرز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرافعة لولوج سوق الشغل، ومن بين القطاعات التي دعمتها المبادرة بمدينة العيون قطاع الصناعة التقليدية باعتباره مجالا واعدا لتثمين المهارات الحرفية والحفاظ على الموروث المحلي وخلق فرص اقتصادية لفائدة الشباب والنساء من خلال دعم التعاونيات المهنية ومواكبتها تقنيا وماليا. من العيون أبو بكر الشيخ، ماء العينين.
2: فضل المواكبة المالية والتقنية التي توفرها المبادرة، تمكن عدد من الحرفيين من تطوير مهاراتهم المهنية والانتقال من العمل الفردي إلى مشاريع منظمة داخل تعاونيات إنتاجية، بما ساهم في تحسين ظروف اشتغالهم وتعزيز قدرتهم على التسويق والإنتاج. سهام تلوى إطار بقسم العمل الاجتماعي بولاية جهة العيون الساقية الحمراء.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتدعم تعاونيات في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وبالضبط محور اقتصاد اجتماعي وتضامني. كما كتعرفوا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ تأسيسها سنة 2005 قامت بدعم أزيد من 200 تعاونية، واستفاد منها تقريبا 1600 شخص، وذلك خلال المرحلتين الأولى والثانية. أما خلال المرحلة الثالثة فقد تم دعم 22 تعاونية واستفاد منها أزيد من 100 شخص.
2: وفي مجال الخياطة تبرز تجربة مولاي إبراهيم الطالب علي رئيس تعاونيات الجيل الجديد كواحد من الشباب المستفيدين من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تمكنت التعاونية من تطوير نشاطها في إنتاج وتسويق الدراعة، بما ساهم في خلق فرص للشغل لفائدة الشباب وتوفير مصدر قار للمنخرطين بها.
4: حقيقة على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مولت لنا مشروع بداية التعاونية، الخطوات الأولى بالتعاونية الجيل الجديد مولت لنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مشروع أفقي الحمد لله في ورشة لخياطة زي الصحراوي التقليدي آنذاك. والحمد لله من خلال هذا التمويل انعكس علينا كشباب ولاد المنطقة حاملين المشروع، وهدفنا وهو نشتغل في حقل تعاوني اللي يوفر لنا اكتفاء ذاتي لروسنا ويخلق لنا فرص عمل، وفي نفس الوقت نثمنوا حرفتنا وزي الصحراوي كمورث ثقافي ونتكونوا.
2: وبين دعم التجهيز والتكوين والمواكبة تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزيز مكانة الصناعة التقليدية بمدينة العيون باعتبارها رافعة للتنمية المحلية ومجالا واعدا لخلق فرص الشغل وترسيخ ثقافة المقاولة والاعتماد على الذات لدى الشباب.
1: أعود إلى ضيفتي داخل الأستوديو السيدة ليلى العماري رئيسة قسم الدراسات والاستشراف بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تكلمنا على الحكامة كشعار اعتمدته المبادرة هذه السنة في ذكرها 21. ما الذي يميز حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد 21 سنة من الإطلاق ديالها، وكيفاش كتجسد هذه المنظومة الحكامة على الصعيد الترابي؟
0: طبعا تنزيل جميع البرامج برامج التنمية البشرية هو تعتمد على واحد المنظومة حكامة متكاملة متجددة اللي كتضم تقريبا 610 هيئة حكامة و 15,000 عضو، مع تمثيلية نسائية تبلغ 30%، وكذلك مع تمثيلية متوازنة تضم ثلث ممثلي الجماعات المحلية المنتخبين، يعني ثلث ممثلي المصالح اللامركزية وثلث المجتمع المدني. هذو هما يعني الفاعلين في مجال التنمية البشرية على مستوى على جميع المستويات، سواء جهوي إقليمي ومحلي. وهذه المنظومة ديال الحكمة تركز على ثلاثة المستويات المتكاملة اللي ذكرناهم. كاين المستوى المحلي، نبداو بالمستوى المحلي عبر يعني إرساء واحد ليجن محلية التنمية البشرية كترأسها رئيس الدائرة، وكتكون طبعا من الأعضاء اللي كيمثلوا هاد جميع الفاعلين، وكتقوم بالاشتغال بالقرب من الساكنة، يعني كتقوم بتشخيص الجماعات اللي كان سكون أبل لو دياغنوستيك كومونوتير. هاد التشخيص تيمكنهم باش يحددوا الحاجيات ديال الساكنة في ديك المنطقة وتحديد الأولويات كذلك. ومن بعد تندوزوا المرحلة ديال المستوى الإقليمي، وفي هذا الإطار تم إرساء كذلك 83 لجنة إقليمية كترأسها يعني عامل الإقليم، وهذا يعني هذه اللجان كتحرص على التقائية وتكامل تدخلات القطاعية. ومن بعد كنوصلوا للمستوى الجهوي، وفي هذا الإطار كذلك تم يعني إرساء 12 لجنة جهوية لتنمية البشرية اللي كتقوم بتعزيز التخطيط الاستراتيجي والتشاور مع جميع الفاعلين باش تضمن داك الانسجام ما بين البرامج القطاعية كلها. وخلال المرحلة الثالثة اللي يعني انطلقت من 2018 لحد 2025 تم عقد 7500 اجتماع، وهذا كيعكس الدينامية المستمرة اللي كتقوم بهذه المنظومة باش يعني باش تحافظ على هذه الالتقائية وباش تدعم التنسيق وكذلك لاتخاذ القرار وكذلك يعني تتبع الأثر ديال هذه المشاريع على العيش ديال الساكنة. فنجاح هذه الدينامية كيمر عبر مزيد من الالتقائية، الابتكار ووضع المواطن في صلب كل السياسات العمومية.
1: طيب، وهذه المنظومة القائمة على القرب وسياسة القرب اللي كتعتمدها مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تبرز أيضا من خلال دعم مشاريع الرعاية الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة ومن بينها الأشخاص في وضعية إعاقة عبر دعم إحداث عدد من مراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لفائدة هذه الفئة. النموذج من إقليم سيدي سليمان حيث تم إحداث المركز الجهوي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وروبورتاج لعتيق النهي.
5: داخل المركز الجهوي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسيدي سليمان، حيث تختلط أصوات الأطفال بحكاية الأمهات وأمال الأسر في مشهد يعكس البعد الإنساني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي تواصل دعم مشاريع القرب لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
6: أنا أم طفلة عندها تخيزومي، مني جتها لهنا بدأت تتحسن، دابا بدأت تتجاوب في النطق شوية، ما كانش تعرف تكتب ولا شوية بدأت تعرف تكتب والحمد لله.
7: بنتي عندها إعاقة ذهنية، كنت نقلب زعما على شي مركز بحال هكا وما لقيتش، دابا اللهم لك الحمد دابا تستافد من هذا المركز، دابا شويه بقات دامجه مع الدراري.
8: بنتي كتعاني من إعاقة ذهنية، يدها اليسريه ورجلها، والحمد لله تحسنات بنتي بالفضل ديال هذا المركز، ولات كتجلس ولات كتحبو ولات كتشد بيديها، ما كانش كتشد بيديها بجوج ملي ولا هادشي بالمجال الحمد لله.
9: انا عندي وليد كيعاني من اعاقه ذهنيه من ذوي الاحتياجات الخاصه، الدري ولدي كان ما كيتمشاش، الجمعيه هي صراحه دايرين كاع المجهود ديالهم لا من الكيني لا من الحس الحركي النفسي.
5: خدمات القرب التي يوفرها هذا المركز الاجتماعي تتمثل في الرعايه الطبيه والنفسيه والتربويه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بما يمكنهم من الاندماج داخل المجتمع. احمد شيبو مدير المركز الجهوي للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه بسيدي سليمان.
10: المركز كيتوفر على عدة تخصصات، منها التروي الحركي، النفسي الحركي، الإخصائي النفسي، المساعدة الاجتماعية، المعدة البدنية، عندنا تقويم النطق، عندنا ورش الحلاقة، ورش الخياطة، وورش الطبخ، بالإضافة إلى المسبح، وكاين كذلك أوراش ترفيهية كالرسم كالبستانة.
5: منذ إحداثه سنة 2025 يعمل المركز على رفع التحديات وتحقيق العديد من المكتسبات، يحدثنا عنها الدكتور سمكي أيوب رئيس الجمعية الإقليمية لدعم القطاع الصحي والقطاع الاجتماعي بسيدي سليمان.
11: من بين هذه المكتسبات أطفال اللي قدروا أنهم يتمشوا لأول مرة وعددهم لا يستهانوا به. عندنا في لو سونتر من بعد سنوات ديال الإعاقة أطفال اللي قدروا ينطقوا بأول كلمة ديالهم. عندنا في لو سونتر أطفال اللي قدرنا أننا نوفر لهم تكوين مهني في الخياطة ونقدروا أننا ندمجوهم في سوق الشغل. الطاقة الاستيعابية ديال المركز اليوم هي 500، اليوم وصلنا ل 88% من الطاقة الاستيعابية.
5: بغلاف مالي يقدر ب 15.5 مليون درهم أحدث هذا المركز الاجتماعي

0: لك يعني قرب هذا المركز لهنا بالإقليم خفف عبء تنقل مجموعة من الأسر اللي كانت تنتقل لمجموعة من الأقاليم باش تحصل على مثل هذه الخدمات المجانية. الحمد لله كاينة في هذا المركز مضمونة جودة الخدمات والكل كان عنده أثر طيب على المستفيدين.
1: هكذا تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي سليمان تنزيل برامجها وترسيخ بعدها الاجتماعي والإنساني من خلال دعم مشاريع القرب الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في تعزيز إدماج بالمجتمع وتخفيف معاناة أسرهم.
2: أعود إلى ضيفتي داخل الأستوديو السيدة ليلى العماري رئيسة قسم الدراسات والاستشراف بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. سيدة عماري، مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة كان ضمن محاور البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المبادرة تواصل مشاريعها ضمن دينامية متجددة ومحاور جديدة ضمن البرنامج الثالث الذي انطلق سنة 2018. ما هي أبرز مكونات البرنامج الثالث للمبادرة؟
3: كما ذكرت قبل، المرحلة الثالثة عرفت واحد الانعطاف كبير نحو كل ما هو تثمين وتعزيز الرأسمال البشري، بالإضافة إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص بعض الخدمات الاجتماعية، وذلك تماشيا مع توصيات وتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. وهذه المرحلة هي كترتكز على أربعة برامج متكاملة اللي كتهدف طبعا لتعزيز الرأسمال البشري. كاين جوج برامج جديدة، دي هي البرنامج الثالث والرابع. البرنامج الثالث اللي كيهدف لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، واللي كيركز على ثلاثة المحاور اللي هما دعم التشغيل وروح المبادرة والمقاولة الصغرى، وكذلك المحور الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما كان في الروبورتاج الأول. كاين البرنامج الرابع اللي هو برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، وهو برنامج محوري كيرتكز على ثلاثة ديال المحاور الأساسية اللي هما تحسين صحة وتغذية الأم والطفل، المساهمة في تعميم التعليم الأولي خاصة في المناطق القروية والنائية، وكذلك دعم التعليم. بالنسبة للمحوري الأول والثاني، هو الهدف منهم هو ترسيخ مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. البرنامج الأول اللي كيهدف لتدارك الخصائص في البنيات التحتية الخدمات الأساسية، واللي كيستهدف بالخصوص المناطق الأكثر هشاشة لتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما فيها الطرق المسالك الماء الصالح للشرب والكهرباء. وكاين البرنامج الثاني وهو اللي تذكر في الروبورتاج اللي عاد داز، هو برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيات هشاشة، وهذا البرنامج كيهدف لدعم مجموعة من الفئات اللي هما النوع من يعني 11 الفئة اللي هما أكثر عرضة للإقصاء، والهدف هو تحسين ظروف العيش ديالهم. هذا البرنامج كذلك يرتكز على ثلاثة المحاور، كاين مساعدة الأشخاص بدون موارد بحال المسنون، الأشخاص في وضعية إعاقة والمختلون عقليا وغيرهم، دعم إعادة الإدماج السوسيو اقتصادي خصوصا بالنسبة للنساء في وضعية هشاشة والسجناء السابقون والمتسولون، وهناك محور خاص بحماية الطفولة والشباب كالأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى، عبر يعني إنشاء مراكز للإدماج والمواكبة.
2: طيب، ومن بين أو في إطار تعزيز صحة الأم والطفل كتبرز دور الأمومة باعتبارها من بين أبرز المشاريع اللي كتستهدف صحة الأم والطفل، وكيتم إحداث دور الأمومة خاصة في المناطق الجبلية والمناطق النائية. في هذا الخصوص نستعرض تجربة دار الأمومة بمولاي إدريس زرهون في ريبورتاج كريمة زحنوني.
4: أنا فاطمة الداودي، تضفوني هنا عندهم في دار الأمومة جوج سيمانات وأنا جالسة عندهم لغاية نهار أنا ولدت.
5: بدار الأمومة مولاي إدريس زرهون، ووسط صوت هذه الرضيعة الذي يعلن بداية حياة جديدة، تعيش نساء حوامل لحظات انتظار ممزوجة بالأمل والطمأنينة في فضاء أحدث لتوفير الرعاية والمواكبة الصحية والاجتماعية لفائدتهن.
6: جيت من أيت حسين، ما عندناش الترونسبور، عندي مشكل ناحية الحمل، دابا جيت لعندهم لهنايا مقابليني مزيان.

0: يعني كما كانت شاد دار الأمومة راه ممكن ليش نجلس في الدار هكا بلا مراقبة بلا رعاية.
1: الحمد لله موفرين لي المبيت والماكلة والرعاية الصحية، تيعبروا لي الطونسيو كانوا تيراقبوا لي الحمل ديالي، تيجيو عندي القابلات. دابا الحمد لله ولدت عندهم وغادي نبقى عندهم حتى إن شاء الله تنولي بخير وعاد نمشي بحالي.
2: وتوفر دار الأمومة خدمات متعددة تشمل الإقامة والتغذية والرعاية الصحية للنساء الحوامل من مختلف الجماعات والضواوير المجاورة. خولة الباهي ممرضة الرئيسة بالمركز الصحي مولاي إدريس زرهون.
3: في إطار شراكة ما بين وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كيجيو العيالات عندنا المركز الصحي حوامل اللي كيكونوا في مناطق بعيدة، كنخليهم حدانا هنايا كيكون مراقبة وتتبع حتى كنصهروا على الحالة ديالها، يا إما كتولد ولا كترجع للبيت ديالها. وأيضا النساء اللي كيكونوا ولدوا كيجيو يبقاو هنايا في دار الأمومة حتى كيتولي صحتهم مزيانة وعاد كيرجعوا ديورهم.
2: وتراهن دار الأمومة على تحسين صحة الأم والطفل تماشيا مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بالفئات الهشة. عبد العالي السداسي رئيس جمعية دار الأمومة بمولاي إدريس زرهون.
4: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم بناء دار الأمومة بمولاي إدريس زرهون مع تجهيزها بكل الوسائل الضرورية وشراء سيارة إسعاف نقل النساء الحاملات من القرى البعيدة، كما تتكفل بإيوائهم، الشيء الذي أدى إلى تحسين ظروف الولادة عند المرأة القروية، مما نتج عنه كذلك تحسن في صحة الأم والطفل بصفة عامة.
2: وتواصل المبادرة الوطنية لتنمية البشرية من خلال مثل هذه المشاريع دعم صحة الأم والطفل وتحسين الولوج للخدمات الصحية، بما يرسخ قيم التضامن والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
5: ونلفت عنايتكم مستمعاتنا مستمعينا أنه سيتم رفع آذان صلاة الظهر حسب توقيت رباط السلا والنواحي تمام 1:29. أعود لضيفتي داخل الأستوديو السيدة ليلى العماري رئيسة قسم الدراسات والاستشراف بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. سيدة ليلى، وكما تابعنا في روبورتاج حول دار الأمومة مولاي إدريس زرهون، وهي نموذج من بين العشرات من دور الأمومة على المستوى الوطني كيف قلت، خاصة في المناطق الجبلية وفي المناطق النائية، فإلى أي حد هاد دور الأمومة ساهمت في تعزيز صحة الأم والطفل تماشيا مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
6: اولا يعني دور الامومه اللي احنا لحد الان تم انشاء تقريبا 155 دار الامومه على صعيد الترابي، وهي مؤسسه جماعاتيه الهدف ديالها هو يعني المساهمه في تحسين ولوج النساء اللي كينحضروا من المناطق النائيه للخدمات الصحيه، سواء تتبع الحمل او الولاده في وسط مراقب. وهي المؤسسه الاجتماعيه ديال دور الأمومة هي تتكون بالقرب من المركز الصحي، وهذه التدخلات تدخل في إطار المحور الأول من البرنامج الرابع الخاص بتعزيز وتأمين رأس مال البشري للأجيال الصاعدة، لأنه صحيح بأن لأن الصحة والتغذية ديال الأم والطفل هي كتعتبر من أحد المحددات الأساسية للتنمية البشرية، وكت تأثر يعني بصفة مباشرة أو غير مباشرة على مؤشر رأس مال البشري. فلهذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة أعطت واحد الأولوية لهذا المحور، وفي هذا الإطار تم يعني وضع مجموعة إجراءات كطبعا يعني لإنشاء هذه المؤسسات الجماعاتية لدور الأمومة، وكذلك وضع واحد المنظومة صحة جماعاتية في بعض المناطق اللي كتعرف طبعا واحد المؤشرات خاصة بالولوج لصحة الأم والطفل ضعيفة مقارنة مع مناطق أخرى. هذه المنظومة ترتكز على ثلاثة دعامات، هناك المركز الصحي، دور الأمومة، وكذلك الوسطاء الجماعاتيين، وهما أشخاص يكونوا في المناطق في الدواوير كيمثلوا الدوار وكيلعبوا واحد حلقه وصل ما بين الساكنه والمراكز الصحيه ودور الامومه، فتيقوموا بالتوجيه وبالتحسيس وسورتو توجيه هاد الامهات والاطفال باش يستافدوا من الخدمات اللي كتوفرها دور الامومه، ما فيها يعني الاستقبال، الإيواء، وكذلك تحسيس والتوعوية، وتتوجههم كذلك المراكز الصحية باش يستافدوا من الخدمات الصحية في مجال صحة الأم والطفل.
5: وهاد دور الأمومة كتلعب واحد الدور كبير كذلك، خاصة في فترات فصل الشتاء وفي بعض أكيد. المناطق اللي كتكون كتعرف تساقطات ثلجية وكتكون كتعرف انقطاع ديال الطرق، فهاد دور الأمومة كتكون كتلعب واحد الدور مهم في تعزيز صحة الأم والطفل والنساء في صلب مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن بين المشاريع كذلك اللي خاصة بالنساء مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء ودعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز قدرات النساء. في هذا الإطار نبقى مع روبورتاج محمد بلاوي من إقليم دريوش.
7: السيدة الطلويزة تشكل نموذجا حيا لنجاح المشاريع المدعومة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما تمكنت من تحويل شغفها بصناعة الحلويات إلى مشروع مهني يدر عليها دخلا قارا، فبفضل الدعم الذي استفادت منه استطاعت تجهيز محل خاص بإعداد وبيع الحلويات لتشق بذلك طريقها نحو الاستقلالية الاقتصادية بثقة وطموح. وتحرص الويزة يوميا على تقديم منتجات متنوعة تجمع بين الجودة والذوق الرفيع في تجربة تعكس أثر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمكين النساء وتعزيز قدراتهن على الاندماج داخل النسيج الاقتصادي المحلي.
8: بقيت واحد المدة بلا خدمة، طبيعة الحال الحب ديالي ديال أنني نصنع الحلويات، اتجهت لمنصة الشباب، حطيت مال المشروع ديالي، استقبلوني استقبال رائع الصراحة، ودرت التكوين ديالي في الجمعية، التكوين ديال لاباتيسخي، وفقت لي العمالة على المشروع ديالي، استافدت الحمد لله، كنتمنى أنني يكون واحد المستقبل القدام إن شاء الله، والمرأة ستوقف على رجليها وتخدم ويعني ما تستناش شي واحد يعطيلها.
7: وتبرز أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في كونها لا تقتصر فقط على تقديم الدعم المادي، بل تعمل أيضا على مواكبة حاملي المشاريع وتأهيلهم بما يسهم في خلق فرص الشغل ومحاربة الهشاشة والأقصاء الاجتماعي. رئيس البرنامجية الثالث بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمل إقليم دريوش بلا الغماني.
9: كما كتعرفوا البرنامج الثالث جاء في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها سيدنا الله ينصرو سنة 2005. هذا البرنامج هذا كيتكون من ثلاثة ديال المحاور. كان المحور الأول اللي كيتعلق بالرفع من قابلية التشغيل لدى الشباب، اللي فيه كيكون يعني تكوينات لصالح الشباب وكذلك مساعدة ديالهم كيفاش أنهم يزيدوا من قابلية التشغيل ديالهم عن طريق تكوينات أو لا إرشادات. حاليا تقريبا في هذا المحور عندنا أزيد من 476 مستفيد. كان كذلك شق ديال التشجيع على ريادة الأعمال، هذا الشق هذا كيكونوا شباب حاملي أفكار المشاريع كيتوجهوا للمنصة ديال الشباب، كيتم الاستقبال ديالهم، الاستماع ليهم والتوجيه ديالهم كذلك، ومن بعد كيخضعوا للمواكبه والتكوينات وكيتعرضوا على اللجنه المحليه للتنميه البشريه اللي كان بعد كتوافق على المشاريع ديالهم في حدود 100,000 درهم في المشروع بنسبه 90% الحصه ديال المبادره.
7: تواصل المبادره زرع الامل وفتح ابواب جديده امام المستفيدين لتحقيق طموحاتهم وتحسين اوضاعهم المعيشيه.
5: تواصل المبادرة زرع الأمل، جملة جميلة ختم بها الزميل محمد بلاوي الروبورتاج ديالو. أعود إلى ضيفتي السيدة ليلى العماري رئيسة قسم الدراسات والاستشراف بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 21 سنة، ما هي أبرز نتائج التي حققتها المبادرة خلال هذا المسار وكيف ما تابعنا في روبورتاجات؟ وأكيد باقي روبورتاجات أخرى دي خلال هذا اليوم بالإذاعة الوطنية غادي تكون عندنا مواكبة لمسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال هذه خلال هذا الفترة 21 سنة طيلة هذا اليوم. إذن سيدة ليلى، أبرز نتائج التي حققتها المبادرة خلال هذا المسار؟
6: أولا يمكن لي نقول بأنه منذ انطلاق المبادرة سنة 2005 شكلت هذه المبادرة الملكية ورشا مجتمعيا كيوضع الإنسان في صلب التنمية وكيركز على قيم أساسية اللي فيها من المرحلة الأولى لحد المرحلة الثالثة. هذه القيم هي الكرامة، الإدماج، التضامن والمواطنة الفعالة. واللي كيميز المبادرة أيضا هو القدرة ديالها على التطور وعلى التكيف مع الحاجيات الجديدة للمواطنين، بحيث أنه انتقلت من

0: معالجة الخصائص والفوارق المجالية في مجال مثلا الولوج، البنية التحتية، تجهيزات الخدمات الاجتماعية، وهذا الشيء اللي يميز المرحلتين الأولى والثانية، إلى كل ما هو استثمار في الرأس المال البشري خاصة، وهذا الاستثمار في الرأس المال البشري اللي كيميز المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخاصة تنمية الطفولة المبكرة. يعني نتكلم غير باختصار على تنمية الطفولة المبكرة اللي كيرتكز على جوج المحاور. أولاً هو صحة وتغذية الأم والطفل اللي ذكرتها قبل، وفي هذا الإطار تم وضع واحد المنظومة صحة جماعية اللي كتهدف إلى المساهمة في تحسين يعني الصحة وتغذية الأم والطفل. والمحور الثاني هو التعليم الأولي، وفي هذا الإطار تم إنشاء أكثر من 10,000 وحدة تعليم الأولي خصوصا في المناطق القروية والنائية، واللي ساهم في ارتفاع نسبة يعني الاستفادة من التعليم الأولي بالنسبة للأطفال. المحور أو يعني الثاني هو دعم التعليم
1: نعم
0: كذلك عبر مجموعة من الإجراءات بما فيها النقل المدرسي، دور الطالبة،
1: نعم.
0: لأن الهدف هو أنه هذاك الطفل اللي كينحدر من منطقة نائية أو بعيدة على المدرسة نوصلوه يستفيد من التعليم ويمكن له يستمر في التعليم. وفي هذا الإطار تم يعني وضع هذه البرامج اللي كتسهل الولوج للأطفال والتلاميذ المدارس ويستفدوا من التعليم. وهذا الشيء ساهم كذلك بارتفاع نسبة السكولاريزاسيون التعليم.
1: نعم تمدرس.
0: تمدرس. المحور الآخر هو الإدماج الاقتصادي للشباب اللي كيهدف لتحسين الدخل. وفي هذا الإطار تم يعني إنشاء مجموعة من منصات الشباب اللي تتقوم بالتوجيه،
1: نعم.
0: بالتكوين، بالمواكبة، باش هذاك الشاب يقدر يكون عنده واحد مشروع الحياة في هذا الإطار. وهذا الشيء طبعا كينعكس إيجابيا على تحسين مؤشر التنمية البشرية على الصعيد المملكة. المبادرة كذلك أصبحت واحد الفضاء للهندسة الاجتماعية ولا الابتكار الاجتماعي، وهذا اللي كيتميز به المرحلة الثالثة مقارنة مع المراحل الأخرى، من خلال تجريب مثلا يعني مقاربات مبتكرة، حلول جديدة كيتم التجريب ديالها، تقييم ديالها، وتعميم التجارب الناجحة. وفي هذا الإطار يعني مجموعة من المقاربات تم اعتمادهم خلال المرحلة الثالثة، كمقاربة التعليم الأولي، الصحة الجماعية، ومواكبة الشباب. وما ننساش كذلك يعني أنه المبادرة انتقلت من كل ما هو منطق الوسائل إلى منطق النتائج. وفي هذا الإطار تعمل المبادرة على تعزيز منظومة التتبع والتقييم، تقييم المشاريع والمواكبة ديالها لضمان الاستدامة ديالها، وبأنها تحقق يعني النتائج المرجوة، واللي هي تحسين ظروف عيش المواطن والمساهمة في التنمية البشرية على صعيد المملكة.
1: سيدة ليلى العماري، رئيسة قسم الدراسات والاستشراف بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكرا جزيلا لك. وكما ذكرت، مواكبتنا لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مستمرة خلال هذا اليوم ضمن نشراتنا الإخبارية، احتفالا بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلى ملف آخر من ملفات هذه النشرة، الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها مدينة الرباط إلى غاية 22 من ماي الجارية. وترأس حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي. وتجسد الدورة الحالية لأبواب الأيام المفتوحة الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين. فمنذ سنة 2016 أصبحت هذه التظاهرة مناسبة سنوية تمكن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع رجال ونساء الأمن الوطني من مختلف المجالات والتخصصات. صديق العالمي والروبورتاج.
2: داخل فضاءات المعرض تستقطب الأروقة التفاعلية اهتمام الزوار، خاصة رواق القطب التكنولوجي الذي يعرض أحدث الوسائل المعتمدة في مجالات المراقبة الذكية للطرقات والتدبير الرقمي للتدخلات الأمنية، فضلا عن تقنيات متطورة لدعم العمل الميداني لعناصر الشرطة. قائد الأمن عبد الحكيم السقا متحدثا عن أدوار قاعة القيادة والتنسيق.
3: كما كتشوفوا معنا هنا بالخلف ديالي كاين مناولين، اول الامر اللي كيتلقاو ديال المناولين كيشتغلوا بمنصه الخط 19، كيتلقاو المكالمات ديال المواطنين في اطار المعالجه ديالها اللي هما الشكايات، واللي بالتالي كيتم عكس هاد الشكايات على المصالح الامنيه المختصه من اجل التدخل في واحد الوقت وجيز ويتم انجاز هذاك التدخل في احسن الظروف. من الجهه الاخرى كذلك كما كتلاحظوا معنا كاين هناك شاشات ديال اللي كيعاودوا الكاميرات ديال المراقبه اللي كاينين هنا بمدينه طرابلس اللي كيفوق العدد ديالها واحد 1400 كاميرا، فبالتالي كتغطي المدينه وكتخطي اهم المرافق الحيويه والمحاور الطرقيه المهمه اللي كنشتغلوا عليها كذلك، اللي من خلال الكاميرات كنشتغلوا كذلك اليوم في اطار تدبير حركه السير والجولان. هذا بالاضافه للمحاربه ديال الشوائب الامنيه او الظواهر الاجتماعيه اللي كتمس الذوق العام في الشارع العام.
2: ولا تقتصر فعاليات هذه الابواب المفتوحه على العروض التقنيه فقط، بل تشمل ايضا عروضا ميدانيه حيه لمحاكاه تدخلات امنيه وساحه الجريمه وفضاءات ترفيهيه وتوعوية لفائدة الأطفال والأسر، إلى جانب ندوات علمية تسلط الضوء على الأدوار المجتمعية والإنسانية التي تتطلع بها المؤسسة الأمنية. هذه ارتسامات بعض الزوار.
4: كنقرا في السابعة وجاني هاد الشيء زوين بزاف، صراحة عجبني بزاف هاد الشيء اللي داروه هنايا. أنا أصلا كنحمق على شي حاجة سميتها الأمن والقانون.
5: أنا من مدينة الدار البيضاء، صراحة هاد الشيء زوين بزاف، ولا تكنولوجيا اللي داروا في الامن زوينين بزاف، والامن حاجه مهمه في البلاد ديالنا.
6: صراحه هذا المكان هو زوين ومفخره للبلاد ديالنا.
7: كنشكر المدرسه بزاف على هذه الرحله اللي داروا لنا قبل باش نشوفوا التقنيات والاسئله اللي كيستخدموهم الشرطه باش يحميوا التراب الوطني ويحميوا المواطنين ديالنا.
2: بين العروض الميدانيه والتجهيزات الحديثه والفضاءات التوعويه، تواصل أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط استقطاب آلاف الزوار في موعد سنوي يجسد انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها المجتمعي ويعكس حرصها على ترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة.
1: إلى موضوع آخر، وقبيل استحقاقات 23 من شتنبر القادم تبرز أهمية مشاركة الشباب في العملية الانتخابية باعتباره عنصرا مؤثرا في الاختيار بين البرامج الانتخابية والمرشحين. وقد فتحت وزارة الداخلية فترة جديدة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة تهم الشباب البالغين 18 سنة والمواطنين الذين غيروا محل إقامتهم خارج دوائرهم الانتخابية، تنتهي في 13 من يونيو القادم. وقد انخرطت الأحزاب السياسية في عملية التعبئة والتحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية خاصة لدى فئات الشباب. هدى صدين.
8: استعدادا للاستحقاقات المرتقبة خلال شهر شتنبر القادم، تتواصل الدعوات إلى الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتبار هذه العملية خطوة أساسية لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتمكين المواطنين من المساهمة في اختيار ممثليهم وتدبير الشأن العام. وتلعب الأحزاب السياسية دورا محوريا في تعبئة المواطنين وتحفيزهم على التسجيل من خلال الحملات التواصلية واللقاءات التأطيرية والتي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية خاصة في صفوف الشباب. باني محمد الأمين العام لحزب الأمل.
9: احنا بالنسبة لنا الشباب دائما كنراعوا له، لأن البنية الأساسية ديال الحزب كتستند إلى الشباب، وما دمنا كنعتمدوا على الشباب كنعقدوا عدة لقاءات من واحد الأسبوع المنصرم كان في مدينة الطاق، كنجمعوا الشباب وكنأطروه وكنكونوه باش يقبل على القيام بهذا التسجيل حتى لا يفوتهم الأجل باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في الاستحقاقات القادمة ويكونوا فاعلين ويكونوا ناس باغين جادين باغين يعملوا. ولله الحمد احنا عندنا الحزب ديالنا يعتمد ما يقارب 80% من الشباب، وحنا كنعتمد على الشباب وبغينا نبلغوا الرساله ونكلفوا

0: وبيب هذه المهمة الوطنية باش يقوم بواجبه على الوجه الأكمل.
1: وتشكل هذه المرحلة أيضا فرصة لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ الثقافة الديمقراطية، خاصة في ظل الرهانات التنموية والاجتماعية التي تتطلب انخراطا واسعا للمواطنين في اختيار ممثليهم. إبراهيم سراج، عضو المكتب السياسي لحزب النهضة.
2: حزب النهضة وبحكمي كعضو مكتب سياسي في الحزب وكل يعني كل أعضاء يدعون كل المواطنين والمواطنات بالانخراط لتعبير طبعا حقهم في تغيير الوضع. وطبعا احنا كنعرفوا بأن الاستحقاقات القادمة وحنا مقبلين على تظاهرات كبيرة. طبعا المغرب غادي في واحد التنمية مستدامة، وطبعا خص المواطنين والمواطنات يعرفوا هذا التسجيل ليس إجراء إداري أو تقني، بل هو حق المواطن لتغيير الوضع. ثم هما يساهموا باش يعرفوا بأن كل إنسان خارج في انتخابات سيساهم في تطوير المغرب وله الحق في التعبير.
1: ويبقى التسجيل في اللوائح الانتخابية المدخل الأساسي لممارسة الحق الدستوري في التصويت والمساهمة الفعلية في صناعة القرار خلال الاستحقاقات القادمة.
3: ومن الاستعداد للانتخابات 23 من شتنبر القادم إلى الاستعداد لعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من ماي الجارية، حيث تشهد أسواق الماشية بمختلف ربوع الوطن دينامية مكثفة، يتم عرض حوالي 9 ملايين رأس من الأضاحي في عام يشهد وفرة في الإنتاج مقارنة مع العرض الذي يتراوح ما بين 6 ملايين وسبعة ملايين رأس. وقد تم تجهيز حوالي 600 سوق للماشية على المستوى الوطني، من بينها حوالي 35 سوقا مؤقتا بهدف تقريب عملية البيع من المواطنين. المتدرب أيوب الإدريسي يقربنا أكثر من هذه الأسواق.
4: ما يناهز 35 سوقا مؤقتا تشرف عليه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والهدف تعزيز نقاط البيع ومواكبة الطلب المتزايد على المواشي مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك. سعيد شاطبي المدير العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز يتحدث عن أهمية تنظيم هذه الأسواق خاصة في المدن الكبرى.
5: في إطار تحضيرات العيد الأضحى كتقوم يعني الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بإنجاز واحد العدد من الأسواق على الصعيد الوطني في إطار اتفاقية مع وزارة الفلاحة. هذه الأسواق موزعة على مختلف مناطق وجهات المملكة، وكتركز بالخصوص في المدن الكبرى اللي يعني فيها واحد طلب وفيها واحد العدد ديال المستهلكين كثير، وما فيهاش ربما الأسواق الأسبوعية قريبة لها بشكل وافر. ومن أهمها يعني المدن ديال الرباط، مالا، سلاق، نيطرة، طنجة، تطوان، الدار البيضاء، حتى الداخل.
4: أهمية مزدوجة يقول الشاطبي تكتسيها هذه الأسواق المؤقتة بالنظر إلى دورها في تسهيل عملية البيع والشراء بالنسبة للمواطنين ومربي الماشية على حد سواء في فضاءات آمنة ومنظمة.
5: وهذه الأسواق عندها واحد دور كبير وربما أدوار متعددة. أولا أنها كتعطي واحد الفضاء آمن ومؤمن بالنسبة للكسابة والتجار ديال الماشية باش يلقاو واحد الفضاء فين يعرضوا الماشية ديالهم والأضاحي ديالهم. وبالنسبة من جهة أخرى بالنسبة للمستهلك يعني كيلقى واحد الفضاء قريب ليه داخل المدينة ديالو فين يقدر يمشي ويقتني الأضحية ديالو ويتفادى يعني عناء تنقل الضيعات أو المناطق ديال الأسواق اللي تقدر تكون بعيدة على المدينة دياله.
4: وتنضاف هذه الأسواق المؤقتة إلى 565 سوقا لبيع الماشية أحصتها وزارة الفلاحة بمختلف جهات المغرب، ضمنها 454 سوقا جرى تجهيزه من طرف الجماعات الترابية و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى لضمان مرور عملية شراء الأضاحي في أحسن الظروف.
3: اللحظة مع جديد الخبر الرياضي معك سعيد الدودي ومع التايبريك. إذن سعيد مرحبا بك.
6: مرحبا بلال.
3: نستهل التايبريك من ملاعب نادي السككيين للتنس بالرباط، حيث تتواصل منافسات الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للمجد.

0: مريم، وفي برنامج اليوم عن دور الاثنين والثلاثين سبع مواجهات في الفرد سعيد.
1: وأبرزها بلال تجمع في هذه الأثناء بين الهنغارية أنا بوندار المصنفة الخامسة في الدوري وسلوفينيا بورونا هيركلوك، الكرواتية بيترا مارسينكو السادسة في البطولة تلقي فيرا زفونوفا، وفيما الهنغارية بانا أودوفارديا السابعة تفوقت قبل قليل على البلجيكية هان فان دينفليك بجولة صفر، وبذات الحصة تغلبت الأوكرانية كالينينا على سويسرية سيمونا والترت. في الزوجي تواجه المغربيتان ياسمين قباج وضياء الجردي اليوم الثنائي المتكون من البولونية كاتارينا بيتر وسلوفينيا نيكا رازيديتش. اللاعبتان المغربيتان هيئت لهما قرعة الدور الأول في منافسة الفردي غدا، مواجهتين متباينتين. ياسمين القباج في مواجهة تركيا بيرفو جينكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية، مقارنة بمواجهة ضياء الجردي للألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة النهائية والرابعة والخمسين عالميا. ياسمين القباج وهي تتحدث عن لقاء غد.
2: في القرعة تحت مع اون تورك بيرفو سانجيز، مع عمري ما لعبت معها مي فان جو لا كوني دي تورنوا اكسيتيرا، دونك جيسبر كسا سرا ان بون ماتش بور ما، وان شاء الله دابا يسهل علي الله.
0: ومن رياضة التنس سعيد الى كرة القدم، فريق الجيش الملكي انهى الفصل الاول من نهائي دوري اوصبة ابطال افريقيا بالهزيمة امس بمدينة بريتوريا امام مضيفه ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي بهدف لصفر. هل هذه النتيجة سعيد تعكس مجريات لقاء؟
1: بالعودة بلال إلى شرط المباراة، الفريق العسكري كان محظوظا أثناء تنقله إلى بريتوريا وتفادى هزيمة ثقيلة بحكم أن المنافس سان داونز أضاع فرصا حقيقية لتسجيل معتمدا على أسلوب لاعبه الهجومي منذ البداية، ومستغلا الهفوات الدفاعية لزملاء اللاعب يونس عبد الحميد، والتي من إحدى جاء الهدف الوحيد من ضربة خطأ مباشرة نفذها مضيبة في الدقيقة 37، لم يتمكن الحارس أحمد رضا التكناوتي من التصدي لها. عاملا آخرا أثر لاعبي وأداء لاعبي فريق الجيش الملكي تأثر أرضية ملعب لوفتوس بسبب احتضانها لمباراة في الركبي وانطلاق الشوط الثاني متأخرا بعشرين دقيقة بسبب عطل مفاجئ في تقنية الفيديو المساعد الفار. يوسف الفحلي مهاجم فريق الجيش الملكي:
3: المقابله ما كانت سهله من صندوق في الملعب ديالو، ملعب اللي صعيب وصعيب تلعب فيه كره، يعني ملعب اللي الارضيه تاعو قاصحه شويه، الارضيه تاعو ماشي مثل الارضيه اللي كنلعبوا فيها في المغرب، يعني الارضيه كانت قاصحه شويه ما تضبطيناش معاها، ما عرفناش نلعبوا فيها شويه للجو ديالنا.
1: وأمام كل هذه المعطيات المرافقة لمباراة الذهاب الحفاظ على التوازن في مواجهة الإياب بالرباط، مفتاح فريق الجيش الملكي للتتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه، ألكسندر دو سانتوس مدرب العساكر:
4: لقد بذلنا أقصى ما نستطيع، لكن الأهم هو مباراة الإياب لأنها الجزء الحاسم والأكثر أهمية في النهائي، كما أن لدينا نقطة قوة تتمثل في اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وأمل أن نتمكن من التسجيل والفوز باللقب.
1: لأن بلا لقاء الإياب يقام الأحد المقبل بملعب الأمير عبد الله بالرباط انطلاقا من الثامنة مساء، وحظ أوفر لفريق الجيش الملكي ولملاء التتويج باللقب.
0: حظ أوفر لممثل كرة القدم الوطنية في هذا النهائي في مباراة الإياب سعيد. بهذا الخبر نتم جولتنا الإخبارية المفصلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اليوم تحل الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية لتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورش اجتماعي وتنموي واصل لأكثر من عقدين التزامه في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشرية. وضمن هذه النشرة توقفنا عند نماذج حية لنجاح المبادرة في تعزيز إدماج الشباب ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. بمدينة الرباط تنطلق الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، مجسدة إرادة المؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين. نهاية النشرة، في أمان الله.
5: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية. المركزية بالرباط. ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت

المسلسلات والسلسلة الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

الله الحباب خدمكم قلب وداب الله الحباب خدمكم قلب وداب من صغر شعر وشاب خيالكم عنه غاب كتب ما شد جواب واش ناويين ترحموا او خاب امل وخاب خيالكم عنه غاب كتب ما شد جواب واش ناويين ترحموا

0: شعر وشاب
1: خيالكم عالنوفال سب ماشت جواب واش ناويين ترحموا.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: ديمقراطية، دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
1: كتبها للإذاعة

0: إخراج حميد زيان.
1: الحلقة 26.
2: ايوا انا هذا هو رايي وغادي نتوقفوا عليه صدقوني.
3: ولكن لاله راضيه علاه باش كنا زمان
4: وحنا ما عمرنا ما كنا عطري على شي حد يولينا خدمتنا.
5: اسمع الكلام اسي وتصنط وحل ودنيك، لاله راضيه راه معاها الحق.
2: هذا العدد من ولادنا اللي كيتخرجوا من المدارس الفلاحيه خاصنا حنا نخدموهم نستافدوا من علومهم ويستافدوا هما من التجارب ديالنا. والنتيجه هي نطوروا الزراعه في بلادنا وارضنا. وما تنساوش هاد الأرض راه قادرة تعطي كتر وتنتج كتر، والأساليب الزراعية تطورت بزاف وفي جميع الدول العصرية بفضل العلم.
3: يا لالا راضية
4: علم شي كبيرة
3: كاينة العلم. شوف أنا ولادي مدخلهم المدرسة يقراو كلهم باش غير يكبروا نصيفطهم المدرسة الفلاحة. أكبر أمنية عندي هما يكونوا ولادي مهندسين ديال الفلاحة. الأرض راه محتاجة لمواليها عباد الله.
2: رانا عملت إعلان في الصحف كنطلب مهندس فلاحي يشتغل هنا جنب الجنب معكم يفيدكم بالعلم كيف قلت لكم قبيلة.
3: مزيان
2: استفدوا منه نتوما وتفيدوا بتجربة ديالكم. شي يكمل شي
3: مييه
2: وربي تولى الجامع إن شاء الله.
3: اللهم أمين أمين.
5: شو على الله راضية الطريق اللي دزتي منها احنا تابعينك وكل شي غيتنفع ان شاء الله.
3: ايه ان شاء الله.
2: لانه حرام يتخرجوا مهندسين في الفلاحة وما يجبروا ارض فين يمارسوا عملهم وعلمهم ومعلوماتهم. الحكومة عاملة اكثر من جهدها ولكن يستحيل تخدم كل شي، لازم احنا نعاونوا من جهتنا على قدر جهدنا ولمصلحتنا مجموعين، وبالخصوص الناس اللي مسك عليهم سيدي ربي عندهم اراضي كبيره واسعه.
3: ولا لا راضيه احنا معاك يدينا في يديك. لا راضيه واللي عملتيه
2: مزيان. لما تزول من قلوبنا عقده الخوف تحتل نفوسنا شعلات الايمان غتبان قدامنا الطريق ويبارك الله مجهود كل مخلصين.
3: أيه حقيقة لا راضية غير من تجربة ديال تويزا اللي جعلت القلوب التحاب والضامن وفادت بالخير على الجميع ما بقيش الواحد يشك ويخاف. راه خاصنا ديما نعملوا اليد في داعي عباد الله ويد الله مع الجماعة.
2: تبارك الله عليك يد الله مع الجماعة. أي مشروع كيوحد القلوب إلا وكيبارك الله وينجحوا ويسهل فيه.
3: أيه
4: الله راضية
2: ياك لاباس. مالك باق الدور.
4: الله راضية ما خليت فين قلبت عليك.
2: يلا تبقوا على خير الله يعاونكم.
3: بسلامة وزي بخير عمروك.
2: مالك باق الدور كلك مضطرب ياك لاباس اش وقع؟
4: لا والو عبد السلام صيفط لك بنته للدار شي امر مهم بزاف ومشيت لعندو نشوف اش كاين. لقيتو مسكين في عين الموت وقال لي ضروري تجي لعندو قبل ما يموت.
2: عييت مع داك الراجل لا هو ولا خدوج، عييت فيهم يمشيو للسبيطار ما بغاو شي. يا ربي اش غنعمل مع هاد الناس؟
4: يا والطبيب اللي شافهم الاسبوع اللي فات.
2: عبد السلام كيجر الايام اللي بقات له مسكين ولكن الاعمار بيد الله.
4: ايه يا بنيتي راضيه هادي مدة هو كيعاني من عدة أمراض وربما حس براسو ما بقالو في الدنيا وعندو ربما شي سير بغي يقولو لك.
2: سير؟
4: هذا ظني وما نعرف. عبد السلام ما تحيديش من بالك راه ما عرفاش مليح. دوز حتى هو أيام ايه والله يغفر لنا جميع.
2: لازم نزوره مرة أخرى.
6: هاكلك بوينينا فتفاجي عليك.
7: لا إلا جات راضية سبحان الله خرجي البنية وخرجي معها ويت نبقى وحدنا أنا وياها.
6: واخ عارفة يمكن هي اللي جات. اجي معايا بنيتي رحمه زيد زيد بنيتي زيد.
2: شخبارك لاله؟
6: لاباس عليك يا بنيتي، مرحبا بيك مرحبا بيك. دخلي دخلي لعندك، راه ما بغى حد يبقى معاه من غيرك لاله راضيه.
2: قدور سبقني للدار.
4: واخا لاله.
2: كيف بقيتي يا عمي عبد السلام؟ باقي كتاخذ الدواء؟
7: ابقى غير الله وراها بنيتي.
2: وهو معنا ديما وفي كل حين سبحانه.
7: اخر اعتراف مخبي في قلبي متقل عليا وهم طويله، هو اللي معذبني وما مخلينيش نخرج من هذا العذاب اللي انا فيه باش نلقى الله وانا مرتاح.
2: حاول على راسك، ما تجهدش نفسك بشويه عليك.
7: ماشي غير امك هي المسؤوله، الهلا يطيح عليها فوتن والله يغفر لينا جميع. حتى انا لا لا راضيه، حتى انا عماني الطمع والفقر والشيطان لعن الله. انا اللي قبلت نكون في يديها بحال العجينه تعمل بيا ما بغات.
2: راك حكيتي لي هذا الشيء واسرار امي اللي كنت سمعت منك نهار جيتي لعندي للمدينه وعاودتي لي عليها، هي اللي خلاتني معذبه ودخلتني حتى للسبيطار مده طويله.
7: ما قدرتش نخبيها مني في قلبي، كان حمل ثقيل.
2: هي عارفة اللي كاين، وكان حمد الله اللي تفتحت بصيرتي وعرفت منك أشياء كثيرة جعلتني نحاول وخا على قدر جهدي نصلح أخطاء الماضي ونرد الحق لصحابه.
7: بقى عندي سر واحد، ومن بعد مرحبا بموت، وطالب من الله الغفران. أنا عبد مذنب مجرم، تعب الله تعب الله.
2: سر آخر؟
7: إيه يا بنيتي، إيه يا بنيتي، أنا اللي حاولت نقتل زروال بن عباس ودريس، وأنا اللي خديت الفلوس وديتهم للمكانية خطة جهنمية رسمتها هي، وأنا المذنب، أنا اللي نفتها.
2: أنت؟
7: إيه بثمن قليل موسخ بالدم لعبت عليا ضحكات علي.

0: يا ابني وعود.
1: لا لا، هادشي فضيحة، هادشي بزاف.
0: تبعته بعد ما خرج من عند امك من الدار، هو والعدول، ومن بعد ما تفارق مع العدول وتبع الطريق اللي موارفقه صداره، خليته حتى قرب جهه الواد ونفذت فيه امر الشيطان وخديت الفلوس وقصت هنيا في ذاك الليل.
2: حبس سلام، حبس سلام، فين غادي؟ هنا هنا هنا هنا. اش
0: لا هنيا صافي
2: الفلوس، هاري لي الفلوس، الفلوس.
0: هاو هاو
2: هاي، ما حد ما يتسالك، راجل وسيد الرجاله. ايوا وزروال
0: مشى مع الواد
2: وبقينا حنا مع الجواد. شوف وخا كان معاه
0: هذاك بهل صيفطو للدار، خليتو غير يحط الطريق، ما انت ما جاب خبار.
2: يا ويلي وما يقدرش يفضحنا زعما
0: على زيزونو بهل ما عنده ما يقول. وقت مع الصباح غادي يخوي الدوار.
2: شوف انا بغيت حسو يغبر بحال هذاك، مناش نخافو، خاصك تحضي منه. راه يقدر يفضحكم بلا ما يشعر، راه ما كيقول غير الحق، دري ولا حمق. ويلي
0: شوف غادي نصيفطو عند الوالده بعيد نهار ونص ديال الطريق في الكار، غادي تهني على الهنية.
2: هيا هيا شوف شوف اعتبر الفليزات في جيبك، غدا يكون عندك.
0: ايه غير وكان خاصني باش نصيفط خويا للبلاد عند الوالده.
2: واخا واخا هاك هاك هاك بعدا هاد التصبيق ومن بعد نكمل لك، حيت مازال باغياك لشي همزه اخرى حسان من هذيك. الله يا ودي
0: الله يهنيك هاد الساعه.
2: شوف سير دغيا قبل ما يشوفك الغاشي. ويلي سيد
0: دوزي بخير.
2: دوز بخير يا دوز بخير يا سيد الرجاله.
3: شكون شكون؟
0: لا لا لا لا غير انا لاله راضيه.
3: ويلي بسم الله الرحمن الرحيم، انت منين بعثتي؟
0: لا لا لا والو، غير لقيت باب الدار مفتوح وقلت عند بالي انت ناعسه، قلت ما نسد الباب حتى نطل طليله. ايوا سبحان الله.
3: خرجت نشم شويه د الهواء، ما عديش الحق، خزيت، سير تدخل.
0: هو الاول
3: عسين عليا بسم الله الرحمن الرحيم، عسين على الطبق وعلى منزق، سلامه يا ربي.
0: ورغم البحث ديال الجدارمية ما عرفوش شكون مول الجريمة، وكنت خايف، كنت خايف لا يكون قد شافني، ولكن مرت سنوات وتطوات القضية وفاست هنيا بالمال والأرض والبقية راك عارفة.
4: هذا هو السر اللي بقى عندك؟
0: حاجة واحدة خايف عليها من بعد ما نموت.
4: أما هي
0: بنت ولدي رحمه، بعد ما توفى باها وامها في حديثها ما بقى عندها حد في الدنيا من غيري انا وهنو مراتي. هي مرا كبيره وبصيره كيف شفتي، ما عندها جد ولا حيله.
4: اللي قدرني الله نعملو معاها ماشي من اجلك انت، على وجه الله، ولانها بنت بريئه. غريب كيف استيقظت عندك هاد الروح وهاد الحنان، فين كانوا زمان؟ فين
0: كنت مخدوع وأدي التأمل ومازال كان أدي وأنا مازال في الدنيا.
4: باقي شي سر أخر؟
0: إلا توعديني تحافظي على بنت ولدي.
4: كان وعدك وكان قسم لك بالله عمري ما ندوزها.
0: واحد النهار ظلمت الدنيا قدامي، ما بقيت كنجبر علاش نحط يدي لا زاد ولا خدمة، وفكرت نستعطف نشوف هنيا إلا عندها شي حاجة نعملها أو تخلي لي شي حاجة نتسبب بها. ومشيت لعندها واحد النهار، وكان هاد الشي من بعد ما زدتي انتيا بشي مدة قليلة، وكان السيد الله يرحمه كان مسافر للمدينة.
3: يا مالك ثاني اش كاين؟ وانت غير دور لك في الخواء ويتقاضوا لك الفلوس وما تجبر خدمه تجي لعندي انا، عاودوا لك عليا انا بانكا.
5: كان سالك فلوس يا لاله هنيا، اما تخلصيني واما راكي عارفه الفضيحه وحنا تحرقنا بجوج.
3: عندك تمشي غلط يا وليدي يا عبسلان، انا راني حاسه بحد، عندك عليا شي شهود

0: لا لا لا لا، أنا ما طالب منك زعما غير تعاونيني، إلا كانوا من اليوم ما عاود تشوفيني هنا، راني ما عندي ما ناكل لا أنا ولا ولادي.
1: يا ومالي أنا عندي الخير يا هنا، اتبع هاد الركابي وهاد الفورمة، اش قالت مولاتها قلدة وتبيع تبن. سير سير أبويا عري على كتافك وعرق ونشف بحال الرجال وصور رزقك من دراعك.
0: بحالك هما اللي علموني نخطف بلا قلب.
1: اه شوف اخويا، احبس احبس فمك وحدك تم بالحق. الا بغيتي الصداقه اللهم فيك انت ولا في شي حد اخر، صداقه صداقه في المقربين اولى. اه عين شويه هنا، هنا جايه،
0: انا جيت نساك يا المجرمه. ها اليوم يا عدو الله، اليوم نهايتك على يدي اليوم.
1: هاي هاي هاي هاي هاي هاك. آه الريبة الريبة ولات في الدنيا، ما بقاو يقدوا فلوس. آه ما كاين عا، خرج خرج خرج السلامة يا الله. الناس ولات ملهوطة، قيسها السعر على الفلوس. هاي هاي هاي هاك هاك، هاد البركة وضرق عليا وجهك وحسبهم وحسب معاهم الخطوات. عب سلام، راني كنت برا فيك وهاودني منك، طريق داري محيها من دماغك إلى مرادك تكمل حياتك في راحة البال.
0: واخا لالانية الله يخلف.
1: اه يلا اخرج دغيا من هنا، لا يشوفك شي حد عندي هنايا.
0: غادي تودعي الدنيا بهاد القنبة. الله الله راح منك. اهرب، اش باقي كندير هنا؟ بنيتي وهكذا بنيتي يرد هكذا دابا ارتحت.
2: اكفي اكفي، مجرمين كرهتكم، كرهت وجودكم، كرهت

0: الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحيل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. في زمن تتزاحم فيه الشاشات على انتباهنا ويغدو الوقت أكثر ضيقا من أن يهدى لصفحات كتاب، يظل الأدب وخاصة الشعر واحة يلاذ بها ومجالا رحبا لإعادة اكتشاف الذات والعالم. ضيفنا اليوم ضمن هذه الحلقة شاعر ومثقف أيضا، اختار أن يجعل من الكلمة جسرا بين الإحساس والفكر، ومن القراءة رفيق دربه الذي لا يغيب. طبعا سنحاوره حول علاقته بالكتاب ورؤيته لواقع القراءة لدى الشباب، وكيف يمكن للكلمة أن تستعيد بريقها في زمن السرعة الرقمية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بضيفي وضيفكم العزيز فهد اللقاء، الأستاذ والشاعر عبد العظيم الحداوي، اللي أكيد نأمل كالعادة أن يكون نافذا مشرعا على عوالم الأدب والقراءة وعشق هذه القراءة. الأستاذ عبد العظيم مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا بك أستاذ أحمد، سعيد أن أكون مرة أخرى بين يديك، وشكرا لك على هذه التقديم.
0: نعم، والجميل فيك أنك دائما حينما تحضر تكون الكلمة الرقيقة الجميلة الصادقة الراقية أيضا تحضرها معك، ولا يمكن أن يكون ضيفي عبد العظيم الحداوي ولا تحضر هذا اللمة الإبداعية وهذا الجمال في توظيف الكلمات والحروف. طيب، بداية ماذا لو طلبت منك أن تعرف المستمعين بمن تكون، وإن كنت في الحق وإن أنت غني عن كل تعريف بحكم أن ما شاء الله عليك عندك حضور قوي، إذن كيف يعرف عبد العظيم نفسه للمستمعين، ومتى بدأت علاقتك بالكتاب؟ ولست أدري هل تتذكر أول كتاب ترك أثرا فيك؟
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أخبرتك أنا سعيد جدا أن أكون مرة أخرى هنا في بلاطو إذاعة الدغلة. في الحقيقة أنت تضعني
0: هذا رسمته على محياك قبل أن تعبر عنه لفظا.
1: في الحقيقة أنت تضعني دائما أستاذي في ورطة عندما تسأل من تكون أو من أنت. في الحقيقة يصعب،
0: ولكنها
1: جدا
0: ورطة لن تبعدك عن طور القريبة منا. أنا
1: في الحقيقة يصعب جدا أن أخبرك بذلك، لكن بما أننا سنتحدث عن موضوع الكتاب والكتاب في الثقافة العربية والقراءة بصفة عامة، فأريد أن أربط هذا التعريف مثلا بالقراءة. فكلنا يمكن بشكل من الأشكال أن نكون الكتب التي قرأناها والأفكار التي تأثرنا بها، سواء في وقت من الأوقات أو لازلنا نتأثر بها إلى الآن. العلاقة مع القراءة أعتقد أنها كانت علاقة قديمة جدا. في البداية أنا وفقت الحمد لله في عدد من الأساتذة الذين حببوا إلي القراءة بطريقة أو بأخرى. أذكر أننا كنا خصوصا في المرحلة الإعدادية، كنت أقرأ في المرحلة الابتدائية لكنها كانت قراءات متفرقة غير واعية، بينما أذكر أنني في المرحلة الإعدادية كنا نتردد مثلا على الخزانة الوسائطية هنا بالداخل، وكنا نلتهم الكثير من الكتب. فعل القراءة آنذاك كان مرتبطا عندي كأنه غيبت من الأمر كل علاقات الواجب، يعني كان مرتبطا بمحبة خالصة نمت يوما بعد يوم. وأنت تعرف مثلا أنك وأنت صغير تقرأ شيئا مثل القرآن، وبالمناسبة ليس مصادفة أن يبتدئ الخطاب الدين الإسلامي بكلمة اقرأ. هذا موضوع كبير جدا
0: صحيح،
1: في الحقيقة،
0: ونحن
1: ربما
0: أمة
1: نضطر.
0: اقرأ طبعا.
1: فتقرأ القرآن، وهناك ما يشكل لغويا في القرآن، فأنت بحاجة مثلا إلى قراءة متن مثل الأجرومية. بعد
0: صحيح
1: مدة الأجرومية لن تكفي، ستقودك بدورها إلى الألفية، الألفية قد تقودك مثلا إلى كتاب الخصائص لابن جني. هنا ستبدأ على العلاقة بين ما هو لغوي فني من جهة وما هو منطقي فلسفي من جهة، فتبدأ القراءة في الفلسفة. القراءة
0: إذا بدأت تدخل في أدغال
1: الباب
0: المعرفة.
1: يسلمك إلى الباب بطريقة لا واعية وعشوائية، ولكنها في الحقيقة فوضى منظمة. الفلسفة القديمة قد تقودك إلى الفلسفة الحديثة، الفلسفة الحديثة ستجد بعض التقاطعات مثلا العلوم الفيزيائية الحديثة في الفلسفة، فتبدأ القراءة في الفيزياء، في الكيمياء. الكيمياء قد يقودك إلى نظرية في الجمال، فتقرأ.
0: وكأنها أقواس بما
1: صحيح
0: أنه
1: صحيح، وأعتقد أن هذه العلاقة الغريبة قد تحفظ على الإنسان وقته، لأنه في الحقيقة لا توجد سنين كافية لقراءة كل هذا الزخم
0: صح
1: المعرفي
0: صح
1: الغير مسبوق. قديما كان يقال المعرفة بحر لا ساحل له، أما الآن حتى هذه العبارات لم تعد تجدي، لأن الزخم المعرفي الحاصل الآن غير
0: صحيح،
1: مسبوق.
0: أصبحت مسبحا صغيرا.
1: صحيح، فكانت هذه بعلاقتي مع القراءة. وأعتقد أن بوصفي كاتبا أيضا، القراءة كانت المعمل الحقيقي لكل ما أنا فيه الآن. فأحيانا حتى كتاب في الحشرات قد يجد طريقه إلى القصيدة بطريقة أو بأخرى كما تعرف.
0: صحيح، لأن التنوع في المعارف والثقافة ده كله يستثمر الشاعر
1: صحيح صحيح
0: والكاتب
1: صحيح.
0: أيضا.
1: شخص مثلا مثل ابن رشيق القيرواني كان يقول أن الشاعر قديما كان مطالب بكل علم، مؤاخذ بكل مكروه، دعنا من مؤاخذ بكل، مطالب بكل علم. وهذه الكلمة تؤثر جدا في الحقيقة بوصفك متهم يعني بالكتابة، لأن كلمة مثلا عند عمر بن أبي الخطاب كان يقول كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، يعني لم يكن يتحدث عن أن هذا الفعل المعرفي الإدراكي كان طرفا أو كان وسيلة لجمع أخبارهم أو لنقل ثقافتهم، وإنما كان علم، ويتحدث عن مستوى من الصحة، كيف أنه أصح علوم هؤلاء العرب. فتعرف أن المسألة بالغة الخطورة في الحقيقة، وتعرف أن القراءة الواعية الهاضمة، هناك مثل إسباني يقول الأسد هو مجموعة من الخراف المهضومة، فهذه هي المعادلة، أن تهضم كل هذه الأفكار السابقة لتكون فكرتك الوحيدة أو الخاصة.
0: صحيح، وأكيد تمنحها لمستك الخاصة. طيب، ماذا غيرت القراءة في طريقة تفكير أو مسار حياة عبد العظيم الحداوي في مرحلة معينة؟
1: في الحقيقة يعجبني أن نربط القراءة بالتفكير، لأن القراءة أولا في واحد من أشهر تعريفاتها هي عملية التفكير الأولى، لأننا نقرأ لغة وبالتالي نحن نحتاج لغة لنفكر.
0: صحيح،
1: لا
0: ونفكك الرموز
1: صحيح،
0: لفهم المعنى.
1: صحيح، إذا أغمضنا أعيننا وحاولنا تخيل شيء ما أو نفكر فيه لن نستطيع بدون لغة.
0: صحيح،
1: فعلميا الصبغة الأيسر.
0: نفكر بلغتنا ونستعمل لغتنا بتفكيرنا، هناك علاقة
1: صحيح
0: جذرية.
1: صحيح،
0: نعم،
1: فعلميا الصبغة الأيسر من الدماغ تتحفز فيه منطقة مسؤولة عن الإحساس واللغة عندما نقرأ. فموضوع ربط القراءة بالتفكير موضوع بالغ الأهمية في الحقيقة، وأنا أعتقد
0: وعلميا عبد العظيم ثبت أن من يقرأ عادة لا يصاب بألزهايمر،
1: صحيح
0: لأن تفكيرك يتحرك وكأنها عضلات
1: صحيح
0: تمرنها.
1: علاقات تمرن صحيح.
0: صحيح، نعم،
1: فالقراءة داخل لغتك، أو كان مثلا شخص مثل شوبنهاور كان يقول أن اللغة هي وعاء الوجود،
0: صحيح، نعم،
1: فعندما نقرأ داخل لغتنا ندرك وجودنا فعلا، وبذلك نحقق الإنسان فينا. كما نقرأ مثلا خارج لغتنا، نقرأ بلغات مختلفة، نستطيع أن نفهم الآخر، وأشياء غريبة في الحقيقة نستسهلها الآن. كيف نفهم مثلا أفلاطون كتب باليونانية قبل 2500 سنة، ولكن نجد أن أفكارنا مثلا أحيانا تشابه أفكار أفلاطون، وكل هذا كل هذا الحيز الزمني الهائل
0: صحيح.
1: يختصر بقراءة صفحة واحدة.
0: طيب، وأنت شاب عبد العظيم، دعني دائما يعجبني أن أتناول هذا المحور، محور الشباب والقراءة. كيف ترى علاقة الشباب اليوم بالكتاب وهل فعلا هناك عزوف عن القراءة أم أن الأمر لا يعدو أنه مجرد تغير في الوسائط من كتاب ورقي إلى كتاب رقمي؟ في رأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء ما يعرف اليوم بظاهرة العزوف عن القراءة لدى الشباب؟ وهل المدرسة والأسرة أستاذ عبد العظيم تقومان بدورهما في تشجيع القراءة؟
1: في الحقيقة أستاذي، هذا موضوع هائل، سنحاول أن
0: يحتاج
1: نتطرق إليه
0: إلى
1: من أكثر من جهة.
0: نعم
1: بداية، كلنا لدينا تصور مثلا سابق عن حجم الثقافة، حجم ثقافة القراءة في ثقافتنا مثلا العربية، سواء في تراثنا أو في غيره. ولكن أحيانا عندما تقف على التفاصيل تندهش، تندهش بحجم هذا التراث عن القراءة والكتاب قديما، وتندهش بالفجوة الحاصلة، هذا الانفصال التام بين ما هو كائن وبين ما هو كان. عثرت على كتاب يدعى تاريخ المكتبات الإسلامية للكاتب العلامة المغربي عبد الحي الكتاني، وكان من الكتب التي أحدثت ضجة في نفسي في الحقيقة، لأن الأمر غريب جدا. كيف تحولنا من أمة كانت تقرأ بطريقة غريبة جدا إلى أمة لا تقرأ بهذا المعنى؟ يحكى مثلا أن شخص مثل أبي الحسن الفالي، ومشهور في الأخبار، كان حتى علاقتهم مع الكتاب كانت علاقة وطيدة جدا، وأحيانا بالغة الحميمية. فكان يقول أبي الحسن الفالي، ويذكر في أخباره مثلا، أنه كانت لديه نسخة حسنة من الجمهرة، جمهرة أشعار العرب، ويحكى أنه افتقر فباعها لواحد من علية القوم، باعها للشريف المرتضى آنذاك، يحكى أنه اشتراها من عنده ب60 دينارا. فعندما كان يقلب الشريف المرتضى صفحاتها، وجد في آخرها قصيدة كتبها أبي الفالي، وكان يقول فيها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعفي وافتقاري وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فالآن
0: ناقدة العلاقة رائعة
1: بغض النظر
0: جدا.
1: عن تتمة القصيدة، الآن نحن بينما نقرأ هذه الأسطر نفكر، هل هو يتحدث عن كتاب أم يتحدث عن كليته مثلا، أو عن شيء بالغ
0: صحيح،
1: الأهمية لديه؟
0: لاحظ القيمة
1: العلاقة قديما بالكتاب كانت غريبة جدا، وللأسف تدهورت كثيرا الكثير من الأسباب، لكنني أستبشر خيرا بالمناسبة.
0: حتى قال الشاعر: وخير جليس في الأنام كتابه.
1: المتنبي مثلا،
0: صحيح، لاحظ كيف أنه يفضل أن
1: صحيح،
0: يجالس كتابه.
1: وهذا بيت المتنبي بالغ الشهرة، لكنه لم يفهم في الحقيقة كيف كان المتنبي يرى أن أفضل جليس له هو
0: هو
1: الكتاب.
0: الكتاب.
1: والمتنبي بالمناسبة كان قارئا عظيما، المتنبي شاعرا، الجاحظ ناثرا. يحكى في قصتي الرجلين معا أنهما كانا يكتريان دكاكين الوراقين
0: صحيح،
1: ويبيتان فيها للنظر
0: إلى
1: والمطالعة.
0: درجة أن
1: يعني
0: الجاحظ
1: هو لا يقرأ، ولكن يقرأ مكتبة، يكتري مكتبة ليقرأها. وكانت لديهم أفكار غريبة جدا حول القراءة. المتنبي مثلا يحكى أنه قرأ كل شيء، مع أنه كان يحب أن يخفي مصادره القرائية، لكن كان واضح. عندما تقرأ المتنبي ستجد فيلسوفا، ستجد
0: صح.
1: فلكيا، ستجد عالما. وأخبرنا بذلك في شعره عندما قال مثلا: من مخبر الأعراب أمني بعدهم، جالست رسطاليس والإسكندر، ودرست بطليموس حتى الفلك،
0: صحيح،
1: دارس
0: نعم.
1: كتبه متبديا متملكا
0: المعرفة
1: متحضرا.
0: الفلسفية

0: يا
1: نعم،
0: حاضرة.
1: على ذكر المعرفة الفلسفية، فهناك رسالة غريبة عندما قرأتها تفاجأت، وهي رسالة الحاتمي فيما شابه المتنبي أرسطو. وأنت تقرأ الرسالة تفكر، كيف للمتنبي أن يشابه أرسطو الذي سيطر على عقلية البشرية لأكثر من 20 قرن؟ يعني تقول إما أن هذا الرجل كان عبقريا فلسفيا يعني، وإما أنه كان قارئ كبير لأرسطو.
0: صح.
1: والمتنبي كان يقرأ كل شيء، حتى قال: ليس هناك شيء قالته العرب يخفى عني. الآن نحاول أن نأتي
0: نعم.
1: إلى اللحظة الراهنة، وسؤال عزوف الشباب عن القراءة في اللحظة الراهنة هو سؤال في الحقيقة لا أجده بالغ الخطورة كما يعتقد. أنا أعتقد أن هناك صحو الآن، أن الناس يعودون إلى القراءة. الناس أصلا سرعة الحياة الآن تفرض القراءة، نحن في أشد الحاجة إلى القراءة الآن، لنخفف هذه السرعة قليلا لكي نبطئ السير، لكي نتمهل ولكي نتأمل في حياتنا. فتجد مثلا معارض الكتاب اليوم، وبالمناسبة معرض الكتاب في الرباط قائم هذه الأيام،
0: نعم.
1: أو معرض الكتاب في باريس أو في نيويورك أو في أبو ظبي أو في الرياض، كلها هي أفضل من أي معارض للكتاب السابقة، سواء في العصور القديمة أو الآن. يعني هناك الكتاب موجود، المصادر المعرفية متنوعة بفضل عصرنا أيضا، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح الوصول إلى
0: وأيضا
1: المعلومات.
0: تعطيك فرصة أنك تلتقي بالمؤلف،
1: صحيح
0: بالكاتب، بالشاعر.
1: صحيح، وهذه تفصيلة جميلة جدا
0: نعم.
1: من شأنها أن تفرق، لكن المشكل هو لماذا لا نقرأ؟ أنا أعتقد أن هذا السؤال خصوصا فيما يتعلق بالشباب يجب أن ننظر إليه بأكثر من جهة. يعني أعتقد أن الشباب اليوم لا يقرؤون، ليس لأن الكتب لا توجد، بل لأنهم لا يجدون ضالتهم في الكتب الآن. أن الكاتب عليه أن يكون مرآة،
0: صحيح،
1: وربما يكون هذا الرأي شاذا قليلا.
0: ويواكب هذا
1: صحيح
0: الذائقة وهذا
1: صحيح،
0: الاهتمام.
1: عليه أن يكون مواكبا للعصر، يعرف روح العصر جيدا، ويعرف روح اللحظة، ويعرف أن يعبر عنهما جيدا. وبالتالي الشباب الآن لا يعرفون ما يقرؤونه، لا يجدون ما يقرؤونه، وإنما يضيعون في هذا الزخم المعرفي الغير مسبوق ولكنه الغير فعال، كما أريد أن أسميه. فأعتقد أن الحل هنا يجب أن، لأن القراءة دائما ما ينظر إليها بأنها حالة شديدة الذاتية، نحن لا نقرأ، يمكن أن نقرأ في جماعات، ولكن لتعريف الناس بالقراءة، لتحبيبهم فيها، ولكن القراءة هي علاقة شخصية مع قارئ وكتاب أو قارئ ومؤلف. فبالتالي يجب أن نهتم بالأوساط القرائية الموجودة عندنا، أن نعرف ماذا يريد الشباب أن يقرأوا اليوم، ما هي روح العصر، كيف نعبر عنها على الكتاب.
0: توجهاتهم.
1: صحيح، على الكتاب اليوم أن يعبروا عن روح عصرهم، وأن يعبروا عن خواطر الناس. ونعود مثلا إلى المتنبي، المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس، لماذا؟ لأنه كان يعبر عن خواطر الناس. وهذه من الأخبار التي وصلت إلى أبي الحاتم السجستاني عندما سأل مثلا: لماذا المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس في مصر، بينما لم يفعل ذلك من دخلها قبله وهو أبو نواس؟ فانتهى إلى عالم وقال له: المتنبي كان ينطق عن خواطر الناس. فكلمة المتنبي وخير جليس في الأنام كتابه هي حاضرة اليوم أكثر من أي كلمة أخرى تقال اليوم في معارض
0: صحيح،
1: الكتاب،
0: نعم، بل
1: فسافرت عبر
0: هناك من
1: الزمن.
0: يضعها شعارا
1: صحيح
0: لبعض النسخ. طيب، حديثك يجرني أيضا لتأثير التكنولوجيا. في نظرك أستاذ عبد العظيم، هل تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منافسا حقيقيا للكتاب، أم يمكن أن تكون وسيلة لتشجيع القراءة؟ وسؤال آخر يتبادر إلى الذهن، هل القراءة الرقمية مثلا PDF، كتب إلكترونية، يمكن أن تعوض اليوم الكتاب الورقي في زحمة، كما قلت أننا نعيش عهد السرعة والبحث عن
1: صحيح صحيح،
0: أشياء اللي هي تقربنا أكثر؟
1: أنا بالنسبة لي أعتقد أن الموضوع غير مشكل بتاتا. يعني أنا عشت في زمن كان فيه موضوع قراءة الكتاب الرقمي مشكل، لكن الآن انقضى هذا المشكل في اعتقادي. أذكر أنه قبل أكثر من 10 سنوات ربما، عندما بدأ الظهور التكنولوجي الهائل، بدأنا نتساءل، أو بدأ الناس يتساءلون: ما الأفضل، الكتاب الورقي أم الكتاب الرقمي؟
0: أظن هذا السؤال
1: الآن
0: اليوم
1: هذا السؤال اليوم لم يعد مهما، الآن
0: فقد صلاحيته، تاريخه
1: صحيح
0: صلاحيته.
1: الآن

0: أن نحن
1: جدا.
0: نريد أن نقرأ فقط، لا يهم أبدا أن تقرأ سواء. وهناك الكثير من الدراسات التي أكدت أن القراءة إلكترونيا لا بأس بها. طبعا لا يمكن أبدا أن تكون هناك قراءة أجمل من قراءة الكتب،
1: صحيح، لأن
0: أن
1: هناك حميمية
0: صحيح
1: خاصة، أنت
0: أن
1: رائحة
0: تشم
1: الحبر
0: رائحة هذا الحبر
1: وتلمس
0: والكتاب، وأن
1: الورق.
0: تلمس،
1: نعم
0: وأحيانا
1: صحيح،
0: أن تعلق في ذهنك عبارات من كتاب. والآن وأنا جالس هنا أستطيع أن أتذكر مثلا عبارة قيلت في الريح الشتوية، وأتذكر الصفحة،
1: لاحظ
0: وأتذكر
1: قوة
0: نعم
1: الكتاب
0: قوة
1: الورقي.
0: الكتاب حاضرة
1: نعم
0: ولا شك،
1: صحيح،
0: وهذا موضوع منتهي. لكن الآن نحن أمام سؤال أكبر، وهو إذا كان هناك شخص لا يقرأ بحجة أن الكتاب الورقي أفضل من الكتاب الرقمي، فهذه هي المشكلة. نحن نريدك أن تقرأ فقط، لا بأس،
1: تمام.
0: اقرأ مدونات، اقرأ صحف، اقرأ مجلات على الإنترنت، اقرأ أي شيء
1: إذا
0: يمكن أن تصل.
1: الغاية تبرر
0: صحيح،
1: الوسيلة،
0: الغاية تبرر
1: المهم أن
0: الوسيلة.
1: تقرأ. نعم.
0: صحيح،
1: طيب سي عبد العظيم، اليوم هذه بعض القضايا وإشكالات لابد أن المستمع الكريم ينتظر منك حلولا، أو نسميه الحلول والتحفيز. كيف يمكن إعادة ربط الشباب بالكتاب، وما هي المبادرات التي تراها فعالة لنشر ثقافة القراءة أو ترسيخ الفعل القرائي؟ ماذا نقول لشاب لا يقرأ إطلاقا؟
0: أنا في الحقيقة أعتقد أن الشخص الذي لا يقرأ إطلاقا هو يحكم على عقله بعدم النمو،
1: صحيح،
0: ويعني أنه يحكم على نفسه أن يظل طفلا إلى الأبد، لن يستطيع أن يكبر، لن يستطيع أن يعيش حياة أخرى.
1: وكأنه من الكائنات الغريبة على هذا
0: صحيح،
1: الكون.
0: وكان يقال قديما مثلا أن القراءة تقعد الأقزام فوق رؤوس العمالقة، فبالتالي القراءة هذا موضوع أعتقد أنه متجاوز. القراءة يجب أن تكون عادة يومية
1: صحيح،
0: بالنسبة لي. لكن الشخص الذي لا يقرأ ولديه تصور عن عدم القراءة، لأن نتفاجأ ونبتلى بمثل هذه الأشخاص الذين يتحدثون عن أنني لا أحتاج للقراءة مثلا، وأنني أستطيع أن أكتفي بالبودكاست أو مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب أو غيرها من المنصات. الفعل القرائي يغير بنية الدماغ كما قلت،
1: صحيح،
0: ومن
1: نعم
0: شأنه أن يغير حتى طريقة تفكيرك للعالم. فأعتقد أن القراءة يجب أن تكون عادة يومية، وأن ينطلق الشاب الذي لا يقرأ من اهتماماته. أنا أعرف أن الشباب اليوم لا يجدون ما يقرأون، لا مثلا أنا لا
1: لكن
0: أحب
1: على الأقل أن ينطلق من
0: نعم أن
1: اهتماماته.
0: تنطلق من اهتمامك،
1: صح،
0: أن تعرف ماذا تريد أن تقرأ، ثم ستجد ضالتك في الكتب، وقد تجدها في الكثير من الأشياء الأخرى طبعا. فالانطلاق من الاهتمام أولا. وهناك فكرة يابانية جميلة عن ترسيخ عادة القراءة، يقال أنك إذا فعلت الشيء نفسه وذاته 5 دقائق كل يوم، فإن هذا من شأنه أن يصبح عادة، أن يصبح
1: تتعود
0: إدمانا.
1: عليه. نعم،
0: نعم، مثلا يمكن أن تقرأ مجلة مثلا أسبوعية تنشر عبر
1: واختر أي
0: الإنترنت،
1: موضوع
0: واختر أي
1: ترتاح
0: موضوع.
1: له.
0: لأن الحمد لله
1: نعم
0: والزخم كما قلنا، المعرفي اليوم الغير مسبوق
1: صحيح،
0: جميل جدا، ويحيط بكل
1: ما عليك
0: المواضيع.
1: إلا أن تطلب بنقرة. ف
0: صحيح، تعجبك
1: نعم
0: كرة القدم، اقرأ عن
1: صحيح،
0: كرة القدم،
1: طبخ،
0: الطبخ، الأفلام،
1: الأزياء.
0: السينما، غير
1: نعم
0: ذلك. القراءة متوفرة،
1: إذا
0: وهذه
1: لا عذر لمن
0: صحيح،
1: لا
0: هذه
1: يقرأ.
0: بمثابة دعوة جميلة للقراءة. وبالنسبة للتحفيزات التي أخبرت عنها، أنا أعتقد أن العالم اليوم يقوم بدور مهم جدا في هذا. لدينا الكثير من البرامج مثلا أو المسابقات العالمية التي تساعد
1: أي
0: على
1: صحيح،
0: القراءة، تحدي القراءة العربي على سبيل المثال،
1: تماما، وهي خير مثال.
0: مسابقة
1: صح،
0: اقرأ. لاحظنا أن العالم بدأ يعود إلى القراءة، لكن لا أريد أن لهذه القراءة أن تكون عبثية أو أن تكون مجانية. لا يهم أن تقرأ 50 كتابا في الشهر
1: لابد
0: بقدر ما
1: من
0: يهم،
1: منهجية في القراءة.
0: صحيح، أن تكون القراءة منهجية، أن
1: صح،
0: تقرأ على طريقة المتنبي مثلا. لا بأس أن تقضي شهرا في كتاب واحد إذا كنت
1: ولكن
0: ستستوعب هذا الكتاب جيدا.
1: طيب، هكذا مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء نصل إلى ختام هذا اللقاء بطعم ثقافي معرفي بجولة بين الكتب الذي أخذنا فيه ضيفنا الأستاذ عبد العظيم الحداوي في رحلة بين دفات الكتب ومنابع الإبداع وتحديات القراءة في عصر التكنولوجيا. أكيد تشاطرونني الرأي نفسه مستمعين الأعزاء أنه لقاء أكد لنا أن العلاقة مع الكتاب

ليست ترفا بل ضرورة لصقل الوعي وتغذية الروح، وأن الكلمة الصادقة قادرة دائما على أن تجد طريقها إلى القلوب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم على ما أتحفنا وأمتعنا به كعادته من أفكار وتجارب ورؤى وتصورات، وطبعا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم مع موضوع جديد وضيفنا المميز، دمتم أوفياء للكلمة الراقية.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
1: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
0: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
4: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
5: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
6: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
7: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
8: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
9: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
10: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
11: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
12: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
13: صحتك في دقائق.
14: مستمعي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم معنا ضمن هذه الحلقة الجديدة. المصابون بمتلازمة الجوع الليلي، النهم أو اضطراب

0: كلي للسكان، لكن الجدل ما زال قائما حول إن كانت هذا الاضطراب مرضا أم إن كان عبارة عن عادة سيئة، إذ لم يصدر حتى الآن أي تعريف علمي بخصوص ذلك. لم يتم البحث علميا عن كثب عن أسباب اضطراب الجوع الليلي الشره حتى الآن بشكل مستفيض أو بشكل كاف، ولكن ثمة أبحاث تحاول التقرب من أسبابه. فقد يكون السبب وراثيا من العائلة، أو ربما يكون لتفاعلات الهرمونات في الجسم ولذلك ضلع كبير، وهذا ربما ما يفسر ارتباط الجوع الشره الليلي باضطراب النوم والسلوك الاكتئابي المرافق له. وبحسب أطباء المخ والأعصاب الأمريكيين، فإن المصابين بمتلازمة نوبات الأكل الليلي قد يكونون قد تعرضوا أثناء الطفولة لسوء معاملة نفسية أو عاطفية من قبل من هم حولهم، وأيضا لإهمال جسدي خلال الطفولة، وهذا ربما ما يفسر الجوانب النفسية المترافقة مع هذه المتلازمة. ومن اضطرابات في النوم، فالمصابون باضطراب الجوع الشره الليلي يستيقظون في الليل ولا يمكنهم النوم من جديد إلا بعد الأكل من جديد. ونوبات الجوع والشره وهي شعور أكثر من طبيعي بالجوع، ففقدان السيطرة فقدان السيطرة، فالمصابون باضطراب الجوع الشره الليلي يفقدون سيطرتهم على سلوكهم أثناء الجوع ويأكلون دون انتباه بشكل غير واعٍ. نوبات الجوع الشره تحدث ليلا بشكل متكرر. للتغلب على هذه المشكلة في الشتاء، أولا لا بد أن تكون وجبات الطعام في الشتاء مقسمة لأكثر من 3 وجبات حتى يتم تدارك مشكلة الجوع بالليل، ويجب الحرص على عدم ملء المعدة بالطعام بشكل كامل حتى لا تتعرض لاتساع وبالتالي تأتي نتيجة عكسية واكتساب مزيد من الوزن. عند الشعور بالجوع يفضل تناول الفواكه التي بها سكريات طبيعية بدلا من السكريات المعقدة، كذلك ممارسة رياضة ولو قليل من الوقت، ذلك يخلق فارقا كبيرا في تجنب زيادة الوزن. وإذا استمرت مشكلة الجوع الليلي لابد من استشارة الطبيب المختص تجنبا لمشاكل صحية قد تكون مرتبطة بأمراض معينة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد.

0: وتملي الخانات كاملة اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه ومفهم لاهي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل للتسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، إياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: صحتنا.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير عزيزي المستمعين عزيزتي المستمعات. عزيزي المستمع، أهلا بك إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم والأسبوعي صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. هل تعلم عزيزي المستمع أن فحص بسيط قد ينقذ حياتك؟ الكشف المبكر عن داء السل يساهم في الوقاية من مضاعفاته ويزيد أيضا من فرص العلاج والشفاء. إذن لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي، فالتشخيص والعلاج متوفران مجانا، ولأن فحصك هو حصنك وسلامتك، يمكن الوقاية من مضاعفات السل وعلاجه إذا اكتشف في مراحل مبكرة، لأن صحتك هي مسؤوليتك والفحص المبكر أيضا وهو وقاية لك. باسمكم جميعا عزيزي المستمعين عزيزاتي المستمعات، ورحب بضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة فوزية فشار، مسؤولة عن خلية التوعية والتحسيس بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، واللي دائما تلبي دعوة البرنامج. نشكرها من هذا المنبر، وإذاعة الداخلة تشكرها على تواجدها الدائم معنا وعلى أيضا سعة صدرها. ولليوم بحول الله من خلالها لنحاول نتعرف على داء السل للجميع يعرف يعني مدى يعني مضاعفاته والآثار التي يخلفها على الإنسان، ولأنها اليوم اللي تعطينا شرح. أول سؤال اللي نبدأ به معك الأخت فوزية، واللي يقول المستمعين يتعرفوا عليه، شنو هو داء السل؟
6: أولا شكرا أخت دوشا على الاستضافة، يعني هذا المنبر ديال الإذاعة الجهوية ديال الداخلة دائما كيفتح لي

0: احنا خصنا نعرفوا بانه كيقيس الرئه وكيقيس حتى اعضاء اخرى من الجسم بحال الدماغ بحال الكلي الغدد اللمفاويه والعظام. وحنا كنعرفوا مثلا الغدد اللمفاويه هي مسؤوله على يعني تطهير الجسم من الخلايا الضاره اللي كتكون دائما كما زعما نعرفوها للمستمعين والمستمعات تحت الإبط اللي كتكون في الرقبه او في الفخذ. هذه يعني كيتسمى داء السل خارج يعني الرئتين. وداء السل يعني زعما واخا كيسمعوا الانسان كيتخلع وكيخاف كيقول انا يا مرض السل
1: اي مرض معدي كيخاف منه
0: كيخاف منه الواحد. احنا اليوم جينا باش يعني نوعي الناس بانه هو مرض يمكن علاجه
1: ويجب التعامل معه ايضا
0: ويجب التعامل
1: ولا يجب
0: معه
1: نعم.
0: واحترام يعني ما داكشي اللي كيقول لنا الطبيب كيخصنا يعني نحترموه ونلتزموا به لانه يعني شنقول لك هو داء كيتعالج
1: نعم
0: كيتعالج الحمد لله باش بالصبر وبالالتزام كيخصنا يعني نعرفوا بانه الدوله او الوزاره ديال الصحه
1: نعم.
0: يعني راه دايره في اطار برنامج وطني لمحاربه داء السل.
1: نعم هنا في يوم عالمي ايضا لمحاربه
0: لمحاربه داء السل
1: اللي دائما يكون في شهر مارس. نعم
0: كيكون في شهر مارس يعني هذاك اليوم العالمي كيكون غير للتذكير للتحسيس للتعريف ولكن كيخصنا نعرفوا بان يعني وزاره الصحه راه دايره في اطار برنامج وطني
1: السنه. نعم
0: كيكون طول السنه اللي كيكون ومني كنقولوا برنامج وطني يعني راه كيكون فيه التشخيص والكشف والعلاج بالمجان
1: وهذا مهم جدا. نعم
0: نعم هذا مهم جدا لان
1: خاص المستمعين يعرفوا والمستمعات الناس كامل
0: حيت هي الدوله دايره واحد المجهود كبير باش كنحاولوا نقصوا من الحالات الجديده.
1: نعم.
0: ياك كيخص غير الالتزام ديال المواطنين والالتزام ديال المواطنين او المرضى كيجي يعني عبر هاد الحملات التوعويه هاد اللقاءات يعني في
1: نعم. المنابر الاعلاميه
0: في المنابر الاعلاميه لان التحسيس والتذكير
1: وهذا دور المواطنين جميعا ودور الجمعيات ودور يعني المؤسسات
0: المجتمع المدني والمهني الصحه
1: نعم.
0: الوزاره يعني وحتى الوزارات يعني اللي دايره شراكه
1: نعم.
0: مع وزارة الصحة لأنه للأسف يعني الأرقام زعما كيفاش الدولة دايرة المجهود في محاربة داء السل ولكن الأرقام باقي
1: ضئيلة. نعم
0: نعم لأن احنا بغينا من هنا 2030 نقصوا تقريبا 35% من الحالات الجديدة ديال داء السل. فمثلا يعني غير في 2025 او في 2021 راه كانت عندنا 29327 حاله جديده. الا بغينا نمثلوها بحال اللي عندك 100000 ديال الناس
1: نعم.
0: 80 حاله. وإلا ما تمش يعني الالتزام لانه كيعادي
1: نعم
0: وطريقه حنا غادي نشوفوا من خلال هذه المداخله كيفاش كينتقل كتخلي الا ما التزمناش بديك التدابير
1: نعم.
0: كيبقى دائما في ارتفاع لان طرق
1: العدوى يعني
0: دغيا
1: دغيا
0: يعني سريع الانتشار دغيا كتنتشر لذلك يعني في اطار المداخله غادي نعرفوا كيفاش
1: نعم.
0: كينتقل هذا المرض.
1: بعد ما تعرفنا على داء السل نختار كذا استاذ فوزيه تعرفي المستمعين على شنو هي انواع السل.
0: نعم شكرا اختي دوشا على هذا السؤال. بالنسبه لانواع ديال السل اللي خصنا نعرفوا كاين واحد النوع كيتسمى النشط.
1: نعم.
0: شنو النشط؟ يعني هذيك الجرثومه اللي هي مسؤوله على داء السل كتكون نشطه كتخدم خصوصا اذا كان الجهاز المناعي ما قدرش يوقفها يعني دخلات وبدات التكاثر ديالها حيت دخلات دونك الجهاز المناعي لظروف يعني هذا دونك دخلات وبدات كتكاثر وهنا كيكون الشخص تصاب بالحاله النشطه. علاش؟ كتظهر عليه

0: ليه المرض، ما كتسببش ليه المرض، بحيث ان البكتيريا
1: هذا يكون اخطر من الاول. نعم
0: لا هذا لا هذا هذه الحاله ما كيعاديش. اما مداء السل داك النوع النشيط يعني كيعدي لان الاعراض كتبدا تبان. اما في الحاله ديال السل الكامن او السل الصامت يمكن الشخص يكون حامل للبكتيريا وما كتبانش عليه الاعراض، وتقدر هذه الحاله تاخذ سنوات سنوات مادام يعني الجهاز ديالو المناعي خدام مزيان، بحيث انه البكتيريا كتبقى في الجسم ولكن الشخص ما كتظهرش عليه الاعراض ديال المرض. وفي حالة السل الكامن كما قلنا بأن الشخص كيكون غير معدي، وبالتالي ما كي زعما ما كيحتاج أنه ياخذ علاج. ولكن اللي خصهم يعرفوا هادو الناس اللي كيكونوا حاملين للسل، داء السل أو البكتيريا ولكن غير نشيطة، بأنه قدر في واحد الوقيتة اللي تضعف لهم المناعة يبان عندهم داء السل، وبالتالي يعني كيخص الانسان دائما يحاول يخدم على الجهاز المناعي ديالو ويقويه من خلال يعني مجموعه من التدابير ومجموعه من الاجراءات. وكذلك يعني هنا ربما كيبان التساؤل اللي خصهم يعرفوا المواطنين
1: الاعراض.
0: نعم
1: يعني ما هي اعراض وعلامات داء السل بطبيعه الحال؟ هذا هو السؤال اللي يعود موالي بعد ما تعرفنا على داء السل وتعرفنا ايضا على شنو هي انواعه.
0: نعم، مهم بزاف أن المستمعين والمستمعات يعرفوا الأعراض العلامات اللي تخليهم يشكوا ربما يكون داء السل، ويتوجهوا للمراكز الصحية اللي هي كتمثل المستوى الأول اللي كتستقبل فيه يعني هذا المواطن، يعني أول مستوى كيمشي ليه في المنظومة ديالنا الصحية هي سبيطار الحومة. من تما على حسب الحالة ديالو
1: الطبيب هو اللي يوجهه.
0: نعم ملي بنادم كتجي ديك الكحة وكتفوت ثلاثة الأسابيع هو غير كيكح، خصوصا كتكون عامرة، كيكون عنده واحد الألم في الصدر ديالو، وديك الكحة بعض المرات كتعطي واحد التنخيمة كيكون فيها الدم. شتي ان فوا كتخرج ديك التنخيمه فيها الدم خص واحد ما يبقاش يقول راه ضاربني البرد يمكن.
1: وهذا الاكثر شيء، لانه اختي عفوا على المقاطعه فوزي، هنا لازم نشير لواحد النقطه، وهي انه دائما المرض بتاع السل يتم التكتم عليه من طرف الاسره ومن طرف يعني وعته، هو نفسه ما يرضى عنه فيه مرض معدي، وهذا للاسف الشديد هو اللي يجعل هذا المرض ينتشر
0: للاسف. يعني
1: هذا شائع جدا.
0: يعني هو دائما كنا كيقول لك مرض السل بكري كانوا كيسميوه مرض الوسخ، يعني بحد فيه السل يعني بحال يتم يعني كيكون من المنبوذين،
1: حتى المريض نفسه يعني ما يرضى عنه، يحس بهذاك الاحساس على انه سيصبح معزولا عن المجتمع وان الناس تخاف منه وتبعد عنه.
0: ما كيرضاش،
1: وهذا يزيد من تفاقم الوضع
0: كيزيد لنا من الحالات.
1: نعم مزيد من الحالات بطبيعه الحال،
0: الحالات الجديده
1: وهون الحديثه. نعم الدور وهو التوعيه والحملات التحسيسيه والتعريف بهذا المرض، لانه انت الى تميتي مثلا انا كمستمع وكمواطن كنت من الصنه يعني دائما لهذه الفكره ديال تعريف داء السل، شنو هي مضاعفات وشنو هي اعراض وشنو هي الاخطار اللي سببها، اللي تم تردد على وينك ربما تعودي عندك فكره تقبلي بها هذا الموضوع حتى لو قدر الله وقع لك ولا لاي حد اخر. نعم
0: اختي دوشا، يعني هاد يعني الاشكال اللي طرحتيه كيخلق مشكل كبير في التعامل مع داء السل فيما يخص يعني المعتقدات ديالنا.
1: نعم
0: في المجتمع، وهذا اللي كيخلي يعني داء السل كيبقى كينتشر. يعني شنو معنيته؟ كيبقى عندنا دائما الحالات الجديده في ارتفاع. والوزارة ديال الصحة والحماية الاجتماعية دايرة واحد المجهود كبير باش تنقص من الحالات الجديدة، وباش يكون واحد يعني ونجاح في هذا في العلاج. دايرة مجهود كبير، ولكن المشكل كان تصادموا مع هذه المعتقدات اللي كتخلي بأنني أنا ما نرضاش نقول في داء السل، لأن غيشوفوا فيا واحد الشوفة ناقصة، وبأنه أنا يعني من الفئة اللي يعني فقيرة ما عنديش، ولا زعما بحال اللي غتنقص القيمه الاجتماعيه ديالي.
1: نعم والمرض يمكن يصيب اي شخص كما كان شكل بطبيعه الحال.
0: نعم شتي راه المشكل يعني كما قلنا راه يقدر يكون فك هذاك النوع الصامت.
1: نعم.
0: ولكن لظروف ما هبطات المناعه ديالك كيبان، يعني اي انسان

0: معرض انه يجيه
1: نعم،
0: داء السل. خصنا غير نوعاو
1: نعم،
0: نوعاو
1: أي إنسان معرض للمرض بطبيعة الحال، مرض يصيب الناس أجمعين بطبيعة الحال.
0: نعم
1: نعم،
0: نعم غير التوعية، التوعية والتحسيس في هذا الإطار ديال داء السل كيخص هاد يعني
1: تكون أكثر،
0: تكون
1: يعني
0: أكثر، ودخل فيها يعني
1: نعم
0: شراكات، ويدخلوا فيها
1: نعم
0: يعني المجتمع المدني،
1: نعم
0: لأنه لو بقينا ساكتين عليه غيبقى يبان ديما داك المرض اللي كيجي غير الناس اللي
1: نعم
0: زعما الحالة الاجتماعية
1: نعم
0: ديالهم ضعيفة،
1: نعم
0: وأنهم غادي يبقاو يشوفوا في الناس واحد النظرة خايبة، ما نديرش الكمامة، ما
1: نعم
0: نبانش أنني قاعد مشيت
1: نعم
0: للسبيطار ناخد
1: نعم
0: الدواء، وهذا
1: لأنه
0: كيشكل
1: للأسف حتى أسرته ما تقبل هذا، يعني الموضوع ما تقول لها فلان مريض، تقول لك لا لا ما عنده والو، الحمد لله ما به والو، الحمد لله البرد لله كذا،
0: لا البرد.
1: ويكون في يمكن يعدي ذيك الأسرة كاملة، ذيك الأسرة
0: هذا
1: تعدي
0: هو
1: ذيك الناس.
0: الإشكال،
1: نعم صحيح،
0: يعني أقرب الناس وأعز الناس،
1: نعم صحيح، نعم
0: لأنه
1: صحيح،
0: إحنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش كيتعداو الناس. داكشي علاش كنقولوا منين الإنسان تجيه واحد الكحة وتطول فيه،
1: نعم
0: وتكون بعض المرات عامرة وكيكون فيها شوية الدم، ديك شو داك
1: ضروري،
0: هذيك التنخيمه اللي فيها الدم، هذيك راه واحد العلامه اللي كتقول راه يمكن
1: بحال كدليل قاطع مثلا.
0: وعاد كما سميتو السل، راه بنادم كيتسل، عرفتي علاش؟ لانه
1: نعم،
0: كيفقد
1: حالته الصحية
0: الشهيه
1: تدهور.
0: وكيضعف مزيان، يعني راه اسم على مسمى،
1: نعم
0: كيضعف وكتجيه السخانه وكتجيه ديك التبوريشه وكيعرق في الليل. هنا الا بانوا عليه هاد العلامات ما فيها باس، راه كلشي متوفر بالمجان،
1: مراكز مفتوحة بالجميع الحمد لله.
0: بالمجان،
1: نعم، وهذا مهم جدا. نعم،
0: وراه ما كينقرش داك
1: حتى
0: رخيص
1: الدواء أيضا متوفر بالمجان. نعم،
0: الدواء وادوات
1: التحاليل.
0: التشخيص والتحاليل. يعني الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعني راه كدير موارد
1: مجهودات كبيرة. نعم
0: مادية كبيرة في هذا الإطار ديال التشخيص،
1: نعم
0: لان كيخصو الراديو، كيخصو واحد
1: تحليل.
0: التحليله جينكسبير اللي هي
1: نعم
0: غاليه غاليه،
1: نعم
0: كيخصو دائما يبقى يدير كل شهرين كيدير
1: كنترول. نعم
0: الكونترول. وعاد الدواء متوفر بالمجان، يعني اشنو خص المريض؟
1: والحمد لله شفائها مضمون بأمانة، حتى تابع الطب وتابع
0: الى
1: المؤسسة
0: التزم،
1: الطبية. نعم
0: الى
1: التزم،
0: التزم الشفاء مضمون، الى
1: وهذا مهم
0: التزم
1: جدا. نعم
0: يعني بالنصائح اللي كيعطيوه. وتيرا من بعد غادي نشوفوا شنو هي ديك النصائح اللي كنعطيوها.
1: إذا الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على داء السل شنو هي أنواعه، يعني هناك سؤال مهم ومهم جدا، على أن بعد ما تعرفنا على هذا المرض وعلى المضاعفات ديالو، هو كيفاش يعني هذا السل كيفاش ينتقل من شخص إلى شخص؟
0: نعم مهم بزاف باش المستمعين والمستمعات يعرفوا داء السل كيفاش كينتقل من شخص لشخص. اللي خصنا نعرفوا ان ديك البكتيريا اللي كتسبب لنا داء السل كتنتقل من الشخص الاخر عبر الهواء. بحالاش بحال دابا منين كيسعل، يعني منين يكح، منين يعطس، منين كيهضر مع يعني انسان هكا قريب له كتخرج منه داك الرداد، يعني كاع الحاج بحال دابا كاس، نفس الكاس
1: نعم
0: شرب
1: شرب
0: منه
1: نفس.
0: معلقه دخلت الفم والاخر عاود
1: نعم
0: خداها استعملها، يعني هو ولكن في الغالب الاحيان كينتقل عبر الهواء مني كيسعل الانسان او كيعطس. علاش؟ لانه منين كيعطس بنادم ولا كيكح كيطلق هذاك السل ولا ديك
1: هذاك
0: البكتيريا،
1: الرذاذ. نعم
0: كتطلق في الهواء، وبالتالي الشخص الاخر غيستنشقها،
1: طبيعة الحال. نعم، خصوصا إذا كان
0: كيستنشقها،
1: المكان ضيق ومسدود. نعم
0: صافي يصاب بالعدوى، يصاب بالعدوى، خصوصا يعني منين كتكون عنده داك الحاله ديال السل النشط، حيت قلنا قبيله كاين نوع اخر من
1: نعم
0: السل غير
1: الصامت.
0: النشط
1: نعم
0: الصامت، هذاك ما كيعاديش. الوغ كيزداد الخطر ديال انتقال العدوى فين؟ في الاماكن المغلقه،
1: ضيقة. نعم
0: كتكون مغلقه ما فيهاش تهويه، ما كتدخلها لا شمس، ما كان الباب مسدود، الشراجم مسدودين، وخصوصا كتكون واحد الفتره طويله وانت مع هذاك الشخص في هذيك البلاصه او ذاك المكان، كيكون يعني فيه كيتجمعوا فيه الناس بزاف، كل ما كانت يعني
1: نعم
0: الرقعه
1: ضيقة،
0: ضيقه وفيها عدد كتير ديال الناس،
1: كنا نتم انتشار
0: هذه
1: أكثر. نعم
0: كيكون خطر لانتقال اكثر ديال العدوى. وكاين يمكن ان ينتقل مرض السل عبر استهلاك منتجات ملوثه مثل شرب الحليب الغير المبستر من حيوان مصاب بالسل.
1: هذا مهم جدا
0: نعم
1: يعرفه المستمعين. نعم
0: يعني كاين السل اللي كيدوز من الانسان للانسان.

0: هذاك كنا عبر الهواء،
1: نعم
0: وكاين السل اللي كيدوز من الحيوان للانسان، ملي خصوصا يعني
1: الحليب يعني
0: كنشربوا الحليب ما
1: دون طبخه. نعم
0: خص الواحد دائما فيما يخص الحليب واللبن.
1: هذه نصيحه مهمه للناس.
0: نعم
1: اللي عندها يعني
0: ديك المواد المبسط ديك
1: المواشي وكتكون في البلديه وتشرب الحليب مباشره. نعم
0: نعم نعم، يعني هادو هما طرق العدوى. داكشي علاش يعني فين ما كتكون واحد البلاصه ما مهوياش ما مشمشاش وفيها عدد كتير ديال أفراد الأسرة ولا هذا، كيكون يعني خطر الانتقال ديال العدوى، مثلا بحال في السجن، بحال في مثلا ديك المراكز مثلا ديال الإيواء.
1: نعم.
0: أو
1: نظرا تجمعات.
0: نعم في التجمعات أو نظرا مثلا لظروف ما يعني أسرة كتكون في واحد البيت اللي كيكون يعني ضيق وفيه الأفراد ما كيناش التهوية. داكشي علاش كنصحوا بالتهوية، وهذا الشيء غيدخل يعني من بعد في إطار النصائح اللي غادي نقدموها للمستمعين.
1: إذن أخت فوزية، هناك يعني بطبيعة الحال أفراد اللي يعودوا هم أكثر عرضة للإصابة بهذا داء السل أو انتقال العدوى شورهم، من هم هؤلاء الأشخاص؟
0: يعني هذا السؤال مهم بزاف أختي دوشة، مهم بزاف، لأن كاين بالفعل أشخاص اللي هم كيكونوا أكثر عرضة أنهم يعني بسهولة ينتقل لهم يعني هذاك المرض ويدير ويمرضوا. بالنسبة للأشخاص يعني اللي هما كيكونوا أكثر عرضة بداء السل، كاين الناس اللي كيكونوا مع عندك الناس اللي مرادين مدة طويلة، بحال الأسرة ديالو، بحال الناس اللي معاه في العمل،
1: اللي
0: كيكونوا يخدموا معاه في الخدمة قرب ليه، والناس يعني اللي كيكونوا مقابلين هذاك الشخص. داكشي دابا غادي نخليو النصائح كيفاش باش نحميو نفسنا ونحميو الناس اللي معانا يعني من بعد. كاين الاشخاص اللي عندهم اللي عندهم هذا مصابين بفيروس ديال نقص المناعه البشريه ديال الفي اش، هادوك علاش الجهاز المناعي اللي يمنع
1: نحميهم
0: ما كاينش. سو كيفي هذيك البكتيريا اللي كتسبب السل معروفه من البكتيريا اللي هي كتنتهز الفرصه، خاصها غير فوقاش تلقى شي جهاز مناعي شويه ضعيف كتدخل له.
1: وكما هو معروف البكتيريا دائما تنتهز الفرصه في اي شيء. نعم صحيح.
0: داكشي علاش الجهاز المناعي كل ما تم تقويته يعني كنكونوا كنقدروا نحميو نفسنا. وكاينين الناس اللي مثلا عندهم المرضى اللي ديال دياليز، حتى هما كيكونوا كيديروا التصفيه وعندهم امراض الكلي الحاده، الناس ديال مرض الامراض المزمنه كمرض السكري، السرطانات، الناس اللي عندهم سوء التغذيه، والاشخاص اللي كيستعملوا دوك الادويه ضد الالتهابات. الناس اللي فيهم الروماتيزم كتلقاه دائما كياخذ يعني الدواء ضد الالتهاب، هادوك يعني حتى هما كيكونوا
1: اكثر عرضه.
0: والناس اللي كتكون دارت زراعه الاعضاء معروف انهم ملي كيتم زرع شي عضو كيتعطى واحد الادويه اللي كتهبط المناعه باش هذاك العضو يثبت، دونك يعني كتكون مناعتهم ضعيفة. بالتالي خصنا نحميوهم من هاد يعني الخطر ديال الإصابة بداء السل. وخلاص الناس اللي عندهم السرطان وكيديروا الشيميو ولا كيديروا الغاديوثيرابي،
1: واضح.
0: والأطفال أطفال كبار السن والعاملون في يعني اللي كيخدموا في بيئات مزدحمة ومغلقة مثل السجون ودور الرعاية، وما نساوش المدخنين ومتعاطي المخدرات. هادوك الناس اللي كيديروا التدخين واللي كيتعاطوا المخدرات، الجهاز التنفسي ديالهم والمناعي ديالهم كيكون يعني كيضعف وكيزيد الخطر الاصابه بداء السل. وما نساوش يعني جنود الخفاء، الناس اللي عاملين بالقطاع الصحي.
1: نعم.
0: الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي وخصوصا اللي كيخدموا مباشرة مع الناس ديال مرضى السل، يعني كان من هذا المنبر كنوجهوا لهم يعني التحية وعلى التضحيات ديالهم، لأنهم المرضى من حقهم العلاج، وبالتالي يعني مهني الصحة

0: كيخدموا معاهم عن قرب، دونك حتى هما كيكونوا متعرضين انهم يجيهم داء السل. داكشي علاش الواحد خصو ياخذ الاجراءات الوقائيه للحد يعني، ونحمي نفسي من داء السل. وغنجيو في الاخر مدام لوشا يعني غتعطيني واحد الوقيت باش نعطي واحد المجموعه من النصائح لانه محتاجينها المستمعين.
1: هذا هو دورنا، هو التوعيه وايصال المعلومه للمستمعين الكرام.
0: نعم
1: باش يعودوا على درايه تامه المواطنين كاملين بهذا المرض اللي هو مرض فتاك ومرض معدي، واللي يجب التعامل معه ويجب ايضا الحذر منه ويجب علينا الوقايه منه. كما يقال
0: خير من العلاج،
1: وهو
0: مرض قابل للشفاء
1: الحمد لله، ومتوفر بالمجان. متوفر هذا مهم جدا،
0: بالمجان
1: ما فيها التحاليل الادويه يعني التتبع ايضا، وهذا مهم جدا.
0: كله من اللي كيحط رجليه في مركز صحي وكيشكوا فيه حتى انه كيتم يعني الكشف وكيولي حاله يعني مؤكدة.
1: هذا المريض ما عنده اي عذر انه يقول عنه ما لقى حد يداويه، ولا ما لقى حد يستقبل، ولا ما لقى حد يديروا التحاليل، لانه كل شيء بالمجان ومتوفر الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: واحدث يعني الطرق اللي
0: احدث التقنيات في الكشف عن داء السل كتوفرها الوزاره
1: باش
0: علاش باش ما يفلتوا لهمش الحالات اللي بعض المرات هي كتكون فيها الداء وكيعطيهم يعني التحليله ما فيهاش. داكشي علاش يعني منظمه الصحه العالميه يعني كتوصي باحدث هذا جينكسبير توصيبي، لانه يعني كيعطيك
1: حقيقه
0: كيبين لك بان النتيجه بان هذاك السيد راه عنده هذا داء السل، ولا كاع فايت كان فيه يعني
1: ما كان مكتشف.
0: يكفي ان المريض يلتزم ويوعى بالمرض ديالو، حيت الا ما وعاش به راه كيمشي للهلاك.
1: نعم صحيح بطبيعه الحال
0: كيمشي للهلاك اختي
1: مباشره. نعم اذا نمشي لسؤال اخر، وهو كيفاش تم تشخيص الاصابه بالسل؟
0: نعم يعني كما قلنا بان اول مستوى كيتوجه ليه المريض كيمشي للسبيطار ديال الحومه، كيكونوا في ديك العلامات اللي كتيفوكي بانه هذا كنقولوا
1: احتمال
0: كبير يكون داء السل. هنا كيتم بحال دابا حنا في مدينه الداخله كتعطى له ديك لا ريفيرونس انه كيمشي في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض التنفسيه اللي كيتواجد في قلب السبيطار ديال الحسن الثاني. هذاك المركز كيتم تما يعني التكفل به، كدار كيصيفطوه باش يدير الاشعه، كيدير التحاليل
1: اختبار الدم.
0: اذا كيفاش كيتم التشخيص ديالو؟ دونك بعدا ديجا حنا قلنا فين كيتم، كيكون في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض التنفسيه
1: بطبيعة الحال.
0: نعم اولا كيديروا اختبار ديال الدم، يقيس هذا الاختبار استجابه الجهاز المناعي لجرثومه اللي كتدير السل. اما كيديروا له ان بريليفمون سانغا، ولا كيديروا له اختبار تحت الجلد. هذاك الاختبار تحت الجلد حتى كدوز 72 ساعه تقريبا كيرجع عند المهني الصحه كيشوفوا واش كان واحد رد فعل، واش تنفخات له، واش يعني حمارت، ولا ما كاين حتى شي حاجه. دابا ولكن من افضل اننا يعني كيدار اختبار ديال الدم لانه لا يتاثر باللقاح. بحيث انه بعكس النتيجه ديال اختبار الجلد الذي قد يعني كتسبب رد فعل ايجابي وربما بعض المرات ما كيكونش صحيح. كيكون التحليلات ديال كما كنقولوا حنايا البلغم ولا التنخيمه. كتكون كيعطيها الطبيب كيدير واحد جوج عينات. غير هنا نفتح القوس يعني التنخيمه خصها تكون من النوعيه الجيده. بعض المرات الاشكال اللي كيوقع ان المريض كيقدر يعطي غير داك غير كما نقولوا بالدارجه الدفال
1: يعني التنخيمه. نعم
0: خص تكون التنخيمه تكون يعني نيت تنخيمه يحاول يعني يطلعها مزيان باش منين يديروا عليها الاختبار كتعطي
1: النتيجه
0: خصوصا في داك ديال جينكسبير اللي قلت لك. كدار الاشعه حتى هي كتعطي زعما كتبين بواحد
1: الرئتين. نعم
0: في المرض اللي كيقيس الرئتين هاد الشيء يعني اما كنديروا تحليل على التنخيمه اما كتكون جوج تنخيمات كدار بالميكروسكوبي، ولا كدار تنخيمه وحده بهذاك الجينكسبير كيدار التصوير ديال الصدر ديال الاشعه. وكاين اختبار الجلد

0: فاش كيمشيو كيديروا لهم واحد الشوكه غير تحت الجلد في الدراع ديالهم، وكيقولوا لهم واحد 72 ساعه ورجعوا عندنا باش كيشوفوا واش يعني كاين تواجد ديال واحد لا رياكسيون كدار. وكاين اختبار الدم، وكاين حتى اختبار ديال البول بالنسبه للناس اللي عندهم انفياج.
1: نذكروا دائما على ان العلاج بالمجان وايضا الكشف بالمجان والدواء بالمجان لداء السل، هذا الموضوع هو طويل طويل جدا، ولنحاول ان شاء الله نكملوا في الحلقه القادمه لان الوقت يداهمنا. باسمكم جميعا اشكر ضيفتي الكريمه الاخت فوزيه فشار على تلبيتها لدعوه البرنامج، ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا قد استفدتم. لكم تحيات دوشا بكار نعيمه ابي دار، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في الاسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها.

0: ومراقبة عمل الحكومة، يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة،
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
8: السنيورة جاكلين.
9: السنيورة جاكلين
8: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
9: قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
8: ضبط الصوت وسجل الحلقات
9: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
8: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: J'ai dit je t'aime. Je t'aime.
1: كيف قلتها بالعربية؟
0: Je t'aime. كان حبك.
1: كان خبك.
0: لا كان حبك حاحا ماشي كان خبك.
1: كان خبك. أمهني فقط أنا واحدة وسوف ترى.
0: لا أشك مطلقا. معك حق. نعطيك عام واحد تولي كتعرف لغة.
2: واحد السلام عليكم.
3: اهلا اهلا وسهلا. اهلا معن بن ابراهيم. لاباس عليك؟
2: لاباس الله يرضي عليك. عم ذرا اش خبر الوليد؟ كاين شي خبر على الوليد مسكينه؟ كان الحاج عطاني التليفون بالاخ ديالك ساعه حاولت مرارا ديما مشغول ما عرفتش علاش.
3: لا لا لا لا لاباس عليه. وما عمي الحاج يمكن التليفون القديم اللي عطاك ديال علال منين كان ساكن مع اصحابه.
2: واش خبر الوليده؟
3: والدة سيدي الشلل اللي عندها نتيجة صدمة عصبية قوية أثرت بشكل خطير على عرق في المخ هو السبب في اللي وقع. لو تحتاج لمدة طويلة وربما المعجزة كبيرة باش يمكن توقف على رجليها.
2: إذن في هذه الساعة ما كاين أمل.
3: الأمل في الله ديما سي حاج إبراهيم.
2: ونعم بالله.
3: يمكن يرجعوا من دابا يومين أو ثلاثة على الأكثر.
2: على الأسف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه حل الدنيا. ايوا هو النطق ديالها.
3: لا لا صافي الحمد لله كتكلم عادي.
2: ايوا لا باس يقدر بعدا الواحد يتفاهم معاه وتفاهم معاه. وانت كيف عامل مع هذه الخدمه اللي خلى لك الوالد؟ هذه خدمه جديده.
3: ايه ايه ايوا بيني وبينك لقيت في هذا الهري الدنيا مروبله وفوضى كبيره وعادات ديال التوابات مليو حفله كاف بقوه الاهمال حتى ولاو الحشرات طالعين فيها. كل اللي كيقبلوا ماشي شغلهم ما خاسرين والو ما خاسرين والو مجيبو.
2: وزعما هذاك الدريس كيبان عليه وليده ما ويضي مع راسو.
3: ودي الله هذيك عمي الحاج بقات شي ثقه في هاد الناس الغش والنه بقات لعباد الله.
2: يلطف بينا بصحة ولدي عندك الحق. ما حكلك جلدك الا ظفرك. ما كاين غير راسي راسي. يوش نعملتي؟
3: ايوا هاد المده اللي سافر فيها الوالد نوط فيهم الرعب. ما كاين غير الله يعطيك صحتك. واحد العادات كبير ديال البياسات من واحد الثوب غالي وممتاز ومطلوب في السوق مغبرينو تحت شي خناشي وصنادق ما كاينش اللي منتبه ليه. لو كان زاد غير شهر مع البرودة صافي مشى فوق العشرين مليون اللي سلكت لبعض التجار من مدن اخرى. تصور.
2: تبارك الله عليك الله يعمرها وليدة. وقلت هاد الشي للوالد؟
3: خليتها ليه مفاجأة وبالعاديه المفاجآت مخبي ليه حتى يرجع. كنز فاش كان غادي يضيع مدفون هنا ومنسي. واش بسبب الإهمال ولا مبالاة أو مرقدين وشي بعضين حتى يصطابوه؟ الله أعلم.
2: ياك يا الله أعلم. يمكن الإهمال كيف قلتي وما كيلقاو اللي يزرزي الشغل حيت الحاج مشغول.
3: والضمير الضمير فين هو عمي الحاج؟
2: الضمير هذا هو السؤال. الله يبلينا بالله ويزول الغش من قلوبنا. وزعما كاع الخدامة اللي معاه ما اللي فيهم ما كيضيع حد.
3: هو ما نعرف ما جيش البالهم باللي إلا خسر الوالد راه حتى هما غادي يخسروا ويمكن يسد ويعلى الإفلاس ديالو.
2: هذا الشيء ما فيه شك. الله يهدي ما خلق.
4: هذه المفاجأة الثالثة. المشاركين أنا ونسيبي الجلالي اللي كنت قدمت لك البارح وواحد البرتغالي. احنا ثلاثة مساهمين.
5: تبارك الله عليك تبارك الله عليك. حقيقة مصنع صغير ماشي شي ضخامات ولكن النسيج اللي شفت كيبهر سمونتها الجودة والروعة.
4: هذه السنة العاشرة ولله الحمد عمر شي عام رجعنا للور. ما كان غير النجاح والاسم ديالنا في السوق محترم.
5: عجبني عجبني لا هو ولا ذاك المعمل الدجاج. شي كبير هذاك شي كبير.
4: وماشي شي تكاليف باهظة.
5: وشحال ديال العمال تقريبا هناك؟
4: 60 أغلبيتهم ولاد البلاد ومن الشمال الإفريقي. ديالنا ديالنا في ديالنا.
5: معمل الزجاج حقيقة ممتاز. قل لي معك شي شركة أخرين؟
4: واحد الفرنسي خدمت عنده في البداية كيف جيت وبقالت بيناتنا صحبة كبيرة. الثقة والإخلاص خلته ديما يفتش عليا. وواحد النهار تفاجأ لما شافني وعرفني وليت في التجارة وما خصني خير. اقترح عليا ندخل معاه شريك في هذا المصنع الجديد اللي شفتي قبيله. وهي هذيك الامور الامور دابا غاديه في امان الله وحفظه.
5: والفيرما هذيك اللي قلتي لي عليها
4: هذه كلها مع مصنع مشتقات الحياة.

0: حليب اللي شفتي واخدها بس صغير شويه، ولاني الله يجعل البركه هذاك ولدي الكبير سامي مخليه له يدبر له حياته بالحق. ساعه ساعه هذيك المراقبه لازم منها غير باش نطمئن.
1: اسيدي انا ما زلت عن كلمتي، البلاد ديالنا في حاجه لعدد المشاريع من هذا النوع وفي جميع الانحاء، تستافد البلاد ويستافدوا ولادها.
0: زيد بعدا ندخلوا المكتب ولا نخرجوا لشي قهوه ها عاد نكملوا حديثنا.
1: ايوه عندك الحق، هنا كاين شويه ديال الصداع، كيظهر لي نخرجوا احسن.
0: ياك ايوا تفضل تفضل. همنين همنين نار كبير هذا الحاج.
1: بارك الله فيك.
2: غلط منك انت صاحبي، ما تقوليش لا.
3: ايه انا كنعترف ولكن ما عرفتش كيف وقع لي حتى خليت شاكين تبقى معنا راسي لراس الوالده والطبيب النفساني.
2: لا قول لي حشمتي تقول لا خرجي خلينا مع الطبيب، عندنا اسرارنا اللي ما يطلع عليها حتى واحد.
3: بحال داك الشيء، ولكن هي اللي رصات المعيد وحسب ما قالت لي كتعرف الطبيب صح با؟
2: هو في الواقع الطبيب النفساني ما خص يكون مع احد غير هو والمريض، وهذا الشيء راه معروف.
3: راه مشكله اللغه يا اخي، هنا فاش بقات القضيه خاص لي ترجم.
2: ايه فهمت.
3: والطبيب لما سولها على الصدمه اللي وقعت ليها حتى زحفات، انا ما قدرتش نختلق شي كذبه، ما عرفتش نكذب. قلت لي كاين الوالد مزوج بالخدامه بلا خبر حد، ولما الوالده اكتشفت السر جاتها شهقه كبيره ونهارت، وكانت السبب في هذا الواقع المكلف.
2: وهي مسكينه كانت ثقه في راجلها وفي الخدامه اللي ربات منين كانت صغيره، يعني بحال بنتها. وهذا الشيء ومعاها في دار وحده، عجاب حقيقه، شمتها واهانه وموقف غير منتظر.
3: ايوا والاخت جاكلين لما عرفت هذا المشكل تعاطفت مع الوالده فوق الحد، ولاني ولات كتشوف في با شي شوفه ناقصه وحس بها مزيان. وانا ولات بحالي الا خايفه مني لا نكون صوره طبق الاصل من الوالد.
2: معلوم، وعارفك عندك خطيبه في البلاد بنت عمك، وبحالي لا سمحتي فيها وتعلقتي بجاكلين.
3: دابا الوالد قال لك ما تبقاش عندنا في الدار، وانا كنحاول معاه كيف غادي نعمل ها؟ وشكون دابا غادي يقبل الوالده الا خطتها جاكلين؟
2: عندك الحق، جاكلين فتحتها في قرار الوالد.
3: ايوا هذيك معركه اخرى، كان بيناتنا نقاش حاد، قالت في الوالد داكشي اللي ما قدر حد منا يقوله.
2: جات النفس على الوالده،
3: هي ما فهموا والو من امور الدين، كتدخل بواحد الفضول وانا نقمعها سكتها. هي تخرج من الدار غضبانه ما عرفتها واش رجعت ولا لا.
2: وداركم ساقوا الخبر لهاد الدباز؟
3: كنا كنتكلموا في الكوزينه، وطبعا الوالده ما كتعرفش الفرنسيه. الوالد ما كانش في الدار، كان مع صاحبو سليمان.
2: ما خصكش ابدا تعطيها فرصه تكلم في المقدسات ديالنا وهي ما كتعرف عليها والو. هذه وحده من الاسباب اللي ما كنظنش تخلي التفاهم يكون بيناتكم.
3: لما يمشيو الدار للبلاد ويكون عندي الوقت غادي نشرح ليها الامور مزيان، وديك الساعه الا ما عجبها حال انا عندي بحال.
1: الارض عني والمساحه اللي تكفينا للمشروع، والفيرما ديالي نعملوا فيها نفس التجهيزات اللي عندك في الفيرما هنا، ونستوردوا اللي كيخصنا من بقر وتجهيزات للمصنع الالبان.
0: ايه وفي اخر هذا الشهر نكون عندك، واخا عاد كنت تما ماشي بعيد، لما نوجد الملفات والدراسه ديال المشاريع مزيان نتصل بك في عين المكان ونشوفوا شنو يمكن يتعمل.
1: وهكذا الا كتب الله نحققوا حلم داز عليه تقريبا 30 سنه.
0: والله الحاج وما تسني حلوف، الى مشروع في بلادي عندي اهم من اي جهه اخرى في ارض اخرى، واخا ما ربحش فيه بحال اللي غادي نربح في ديك البلاد.
3: هذا واجب، كل شيء عندنا الحمد لله، المواد الخام، اليد العامله الرخيصه، بالاضافه للشباب المثقف الواعي اللي مستعد يخدم بصدق واخلاص، خاص غير اللي يشجع.
0: وهذه كنعتبرها مناسبه سعيده.
3: متفقين، والله يكمل بخير، الله يكمل عليكم بخير. وانا الا كنت غادي نسافر غدا راه نتصل بكم باش توصلونا المطار.
0: انا وسيارتي راه اشارتك الحاج على الراس والعين.
1: بارك الله فيك.
4: الله يرضي عليك وليدي، تصالح معها، راه بنت طيبه، وداك الشيء اللي عملت معاك راه غير حيت بقيت فيها. بالصراحه عمرني ما ننسى الخير والجميل ديالها.
3: اشنو بغيتي نعمل؟ نرغبها؟

0: تم ما تبقى، محتاجة لها ضروري.
1: أحيانا يا وليدي مصاب كون مشاو العوينات وبقاو لي رجيلات.
0: لا ماما ما تقوليش هذا الكلام، وعافاك ماما صافي. يلا أنا غادي نمشي نجيبها بالخاطر، وإلا رفضات عطى الله منين ندبر لك على موم الرضا من جمعية التضامن الاجتماعي عندهم هنايا. تبقى حداك هاد المدة اللي انت هنايا، وباش ما تقامت ما عطاني على حد أو لا.
1: ولكن يا قلتي لي هاد الدار ديالها،
0: حتى هاد الدار من غدا نخويا ليها. الدار اللي قبطانا وصاحبي علي مازال في سميتي،
1: وانا عاد كنت موجدة ليها كادو زوين يا حسرة.
0: قلبك طيب يا الوالدة، اعطيه ليها نقص من الدين اللي علينا.
1: حتى هي قلبها طيب الحق مزيان. شوف شوف هاد العزيزة من السلسلة اللي كنت بغيت نعطيها، ديال الذهب الخالص وغالية في الثمن. هذا باك وقيلة نخبيها حتى نعطيها لعب التخبية.
2: بونسوار لالا غجا.
1: مساء الخير ابنيتي لالا جاكلين. لاباس
2: لاباس لاباس مي غجا.
0: قلتي انك لن تحضري؟
2: لم احضر من اجلك انت، بل جئت من اجل امك. واجب علي ان اعطيها الدواء واحضر لها عشاء شهيا. انت لا تهمني، كثير الكلام وسريع الغضب غير معقول.
0: حسنا.
1: اش قالت وليدي؟
0: قالت لك لالا جات غير على وكدك انت باش تعطيك الدواء وتوجد لك العشاء، وانا ماشي شغلها فيا، حيت فيا الهضره بزاف ودغيا كيطير لي. ايوا كيف جيتك في هذه النمره هذه عاود؟
1: ايوا ساف ساف وليدي الله يرضى عليك. سير سير عاونها في المطبخ وحاول تصالح معها. اجي اجي شوف اعطيها هاد السلسله من عندي، راها كتسوى اكثر من 2 مليون.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: الحاج.
3: اجي علال.
0: نعم ابا.
3: اتصل دابا بشركه الاصفار وحجزنا السفر لغدا ان شاء الله في اول طائره غاديه للمغرب.
0: غدا غدا الوليد.
3: ايه عمل اللي قلت لك، امك نوجد لها الفيزا من بعد ونديها لامريكا هناك تعالج.
4: مالك هيك تخمم ياك؟ لاباس اتصلتي بالدار؟
0: ايه لا والو، كلهم كيتكلموا معايا الا الوليد، ديما كيقولوا لي ما كاينش في الدار. جلال قال لي بالعاني كيتخبى عليا.
4: وعلاش؟
0: مازال طاير له من جهه جاكلين، ما حاملها ما قبلها.
4: شحال هادي باش كانوا هنا؟
0: كتر من 6 شهور، داس بحال البرق.
4: ومازال كيصيفط الفلوس؟
0: من كنحتاج كنمشي عند داك الحاج سليمان اللي بغيت كيعطيه ليا. راه عامل دابا شركه مع الوالد في المغرب، بناو شي مصنع دجاج وحاجه اخرى. المهم ما عنديش التفاصيل.
4: الوالد مشغول عذرو.
0: القى السباله جاكلين وعاداني انا حتى يسمعني تفرقت معاه.
4: عاوتاني ما خشاي الواحد يظلم غير هكذاك، هي غلطات. وليني الا جيتي تشوف راه معاه الحق.
0: كيقول لي شي عقل في العطله المقبله نمشي انا وياها للمغرب وما يشعروا بينا حتى نفاجئهم. واللي جا لدارك جا لعارك.
4: وما تخافش تلاقيها هي وخطيبتك تما. اوفك هذيك الساعه من وحلتيها.
0: لا لا لا، لما قال لي جلال نجوا سافرت لتونس.
4: اش كتعمل في تونس؟
0: تبع دراسته هناك، بها دبر لي على منحه ومشات.
4: وشنو كتبع هناك؟
0: هو ما عرفش، حتى حد ما عرفه اش كتبع. المهم ماشي هذا هو المهم، المهم هو التغيير اللي طرى على نفسيتها. ما كانش عندها شي استعداد تكمل دراستها.
4: مزيان. ما عندكش العنوان ديالها؟
0: ما عندهمش في الدار. نجات اختي اللي كانت كتهتم بهاد المسائل، ما دايها غير في راسها وفي رجلها، وسمعت باللي حامل.
4: الايام كتجري بسرعه.
0: ايوا خليتك هاد الساعه، غدا السبت اجي تعشى معنا ونقصروا جميع. واخا
4: غيكون معاكم شي حد؟
0: ما نعرف، يمكن تعرض على بعض الصديقات والاصدقاء. كتعرف خاصها غير تخسر فلوس في حفلات ساعه ساعه. يلا هالي تشاو.
4: اللقاء.
1: هذا اكثر من عام وانت يا الحاج ما كتسول على ولدك ولا كتهضر معاه حتى في التليفون، راه واخد على خاطره منك.
3: ياك نتوما كيتصل بكم وكتصلوا به، ياك هو بخير وعلى خير والفلوس اللي كيخصوه كياخذهم، ومالو ما جاش في العطله؟ فضل يمشي لامريكا وانجلترا. خبره راه كتوصل ليه لالا. الله يعاونو على قلة الري. دي دابا غير فراسك.
1: ايوا فهاد الشيء فاش جبرتيني كنخمم.
3: فاش كتخمي؟
1: فراسي
3: ما فهمتش.
1: من نهار زحفت وصبحت معوقه ما بقيت لك كنفهم.

0: لا راسي ولا ناسي.
1: عاوتاني الهم والطواعي.
0: اسمعني حتى انت، ولا ما بقيتيش مسالي ليا؟
1: انت ما كتعرفيش حتى مار الكحله اللي كنكون فيها، المصنع الجديد، العمال، المهندسين، وهادشي انا بالنسبه لي جديد عليا، خصني نكون حاضر دائما في المصنع، راه مسؤوليه قد الخله.
0: ايوا الله يعاونك عليها.
1: ايه طيبا، لا شنو باغي وكا؟
0: راح تكون سلامتك. صباح على خير. طفي طفي معاك الضو وسد عليا الباب.
1: صباح على خير لاله.

0: صبر صبر الحاج، راه لازم ما تعطيها تسع الخاطر. الله يكون في عونها مسكينه.
1: ويكون في عونك حتى انت اللي مقبلاها. على سهل العذاب ديالك معها ليل ونهار. انت اللي بغيتي عيط فيك نجيب شي خدامه اللي تقبلها غير هي، وانت بارك عليك غير الشغل ديال الدار.
0: لا سيدي، الحاجه انا نتكفل بها حيت انا سبب في كل ما وقع ليها.
1: هذا مكتوب، والسبب كان على يدينا حقيقه ورحنا عاملين اكثر من جهدنا، تعذرنا حتى هي. واه
0: اسمع ليها وحن عليها، المعامله ديالك راه تبدلات من جهتها.
1: كتبقاي فيا انت، كنبغي حتى انا لما نجي متعوب من الخدمه نجبر قدامي لابسها مزيان مأنقة متولة باش نفرح ونسعد بيك وننسى هموم الدنيا حتى انا. واه
0: الخير والجميل اللي تدير فيا تبقى مزيان مع الحاجة وتخليها على خاطرها. في الحقيقة ما خصها غير كلمات حلوين منك ومعاملة حسنة، وما تفرقش بيني وبينها، بالعكس هي راها مت ولادك، اهتم بها اكثر مني.
1: واخا لالا، على وجهك انت.
0: لا سيدي، على وجه الله.
1: نموت ولا نسواه، واخا لالا، دابا نرجع لعندها ونصلح معها الجرة ونخليها على خاطر خاطرك.
0: ربي يخليك لينا يا الحاج.
2: هادشي كله كتعرفي تعمليه الوالدة وانا ما عندي خبار.
3: ايه ها وليدي، لما تزوجت باك كان ما عنده والو، داكشي اللي كان كيربح ما كيقدنا لحتى حاجة، وكنت انا ديك الساعة بصنعطي الخياطة والطرز والفصالة على حقها وطريقها، وتفننت في التريكو لما خرجوا الماكن ديالو، وكنت ما كان جلش من الخدمة لا ليل ولا نهار.
2: هي كنتي كتعاوني على الزمان؟
3: والله يا وليدي إلا كنت كنربح أكثر منه، هو راه كان كيعترف بهذا الشيء.
2: إوا شنو ناوية تعملي بهذه الدويرة اللي كانت غير مسدودة ومخزن دلافيراي؟
3: تجيب لي معلمين صباغة ونجارة وندورو بها دورة شيطانية، ولكن شوف في الوقت اللي ما يكونش باك هنا باش ما نسطعوش.
2: هي شي معمل ناوية توجدي هنايا؟
3: دار المعلمة بحال اللي كان بكري.
2: تعلمي الصنعة للبنات، واش غادي تربحي من هاد الشيء؟
3: غادي ندي الاجر في البنات اللي ما كملوش قرايتهم يتعلموا الصنعة بلا فران بلا جوج، وانا غادي نربح بزاف.
2: بحال اش الوالدة؟
3: ايوا ما نبقاش اي نهار كله وانا غير كنخمم مطعونة على صحتي، زايدة في الدنيا بلا فايدة، بحال الا ما عندي دماغ اللي يخمم.
2: اييه وعلاش لا، حتى حد ما يمكن يضمن النجاح فين كاين.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعيبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى عوينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

0: تمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
1: السنيورة جاكلين.
2: السنيورة جاكلين
1: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
2: عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
1: ضبط الصوت وسجل الحلقات
2: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
1: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 27.
2: إوا شنو ناوية تعملي في هذه الدويرة الواليدة اللي كنتي غير سدها ودايرها مخزن دلافي راي؟
3: تجيب
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: ثلاثة ميتي في الشوق، ثلاثة ميتي في الشوق وفي ليلة هون مصرح،
1: ثلاثة ميتي في الشوق وفي ليلة هون مصرح.
0: نجي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: حيات.

المشهد بعد ذلك قبل الموت. انت للسلطان تروطان.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوه مسؤول

0: لتجميع، ومن واجبنا البلوغ إليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. انعقد بمقر ولاية جهة الداخلة وادي أذهب اجتماع خصص لبحث مختلف التحضيرات والتدابير، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة. وقد شكل هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي أذهب عامل إقليم وادي ذهب علي خليل مناسبة لبحث التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك على مستوى الجهة، لا سيما التدابير المتعلقة بوضعية القطيع وكذا الإجراءات المتخذة على مستوى نقاط البيع والمراقبة الصحية والبيطرية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. نظمت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الداخلة وادي أذهب ورشة تحسيسية حول تعزيز الثقافة المالية لفائدة المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصيد البحري. وتندرج هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع بنك المغرب، فرع العيون، وجمعية وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة، في إطار تعزيز انفتاح برامج محاربة الأمية على أبعادها السوسيو-اقتصادية والتنموية، بهدف ترسيخ المكتسبات وتطوير عرض تربوي مندمج يجعل من محاربة الأمية مدخلا للتمكين الشامل وللتنمية المستدامة. وفي هذا السياق استفاد المشاركون من أنشطة تفاعلية وتأطيرية همت مواضيع مرتبطة بالتدبير المالي اليومي، بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية الأسرية وطرق التوفير وكيفية فتح الحساب البنكي وتدبيره، إلى جانب الاستعمال السليم والآمن لوسائل الأداء والتعريف بخدمات التأمين وأنواعه. احتضنت مدينة الداخلة أشغال الدورة 22 للمؤتمر الوطني لأمراض الدم المنظم على مدى 3 أيام بمبادرة من الجمعية المغربية لأمراض الدم. ويعتبر هذا المؤتمر أحد أبرز المواعيد العلمية ضمن الأجندة الطبية الوطنية، حيث جمع أخصائيين مغاربة وأجانب لمناقشة أبرز المستجدات في مجال أمراض الدم وأمراض الجهاز الدموي، لا سيما فقر الدم وسرطانات الدم ومختلف الأمراض المرتبطة بالدم. ويشكل الحدث فضاء للتبادل العلمي والتفكير المشترك حول سبل تحسين التشخيص والتكفل بالمرضى وتتبع حالتهم الصحية، فضلا عن تبادل المعارف والخبرات بين مهنيي الصحة والباحثين والأطباء الشباب. احتضنت مدينة الداخلة أشغال منتدى جهوي حول خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026 الحصيلة والأفاق، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين التربويين والشركاء المؤسساتيين والترابيين والمدنيين للمنظومة التربوية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويندرج هذا المنتدى الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب في سياق تنزيل أهداف خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026. وانكب المشاركون في هذا المنتدى من خلال ورشات موضوعاتية على التطرق إلى جملة من القضايا التربوية ذات الأولوية، منها المقاربات البيداغوجية الصفية والحكامة والقيادة التربوي والمبادرات المبتكرة لمحاربة الهدر المدرسي وأنشطة التفتح والأنشطة الموازية والرياضية.
6: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
7: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في السنة 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين

بين الناس أنه قتل، ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا. وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد

0: سد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

생각해. 늘 모르어도 나 이렇게라 생각해.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخلة الجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان، وجعل العافية زينة الحياة وقوامها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإيمان.

إنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد. أما بعد مستمعي الأفاضل، فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم، وهي نعمة خفية القدر عند وجودها، جلية الألم عند فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد، لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة. فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس، فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وحذر من سبل الضرر والهلاك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة، فجعلها من شعب الإيمان، وربطها بأعظم العبادات، ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير، وجه إلى الاعتدال، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية. ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط، بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب، ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل. وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل، وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط، بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس، وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية، وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام. فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا، فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة، ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكدا أن السعي للتداوي ليس منافيا للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق.

0: فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال قريبة الانتقال، فلا نغتر بعافية ولا نؤجل شكرها ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصنها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا، ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا. فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم، فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
6: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
7: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
8: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لنوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
9: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
10: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.com. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيسقة الأسبوع كامل.
11: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
12: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. برنامج للتوعية من تنشيط أحمد العهدي. في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عادة كتنظم واحد المجموعة ديال الحملات اللي الهدف منها وهو أن المواطنات والمواطنين يحافظوا على صحتهم، وهذا على كتكون هاد الحملات الوطنية للصحة. وأثير إذاعة الداخلة طبعا كيواكب كل هاد الحملات، وعنده أيضا برامج أخرى اللي كتساهم دائما في مجال هاد الثقافة الصحية أو التوعية الصحية. يكن المواطنات والمواطنين تكون عندهم مجموعة من المعلومات لأن الوقاية أفضل وخير من العلاج. في هذه الحلقة إن شاء الله اللي نخصها الموضوع، أكيد العديد من الناس اولا ما كيعرفوش الاعراض ديال المرض ديال داء السل، فيه اللي كيجيب ليه الله انه فقط عنده الكحة او سعال اللي غادي يفوتو، وهو ما كيعرفش ان داء السل مرض خطير فعلا كيعادي. ويكننا تكون عندنا معلومات أكثر على هذا المرض وقاكم الله شر، فغادي نخصو هذه الحلقة للحديث عن داء السل، شنو هي انتقال العدوى ديالو، الأنواع ديالو، شنو هي الأعراض، العوامل ديال الخطورة، كيفاش نقدو نقوم بتشخيص، شنو هي طرق العلاج والوقاية، وأيضا تكون عندنا فكرة عن وضع هذا داء السل بالنسبة

0: بالنسبة للمملكة المغربية، وسعيد أنني نستضيف مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها شيماء بودبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأوسرد. شيماء مرحبا بك، كما أنت؟
1: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يصل، مرحبا وسهلا.
0: طيب، فاش كنقولوا داء سل، ياك ما يوقع خلط بينه وبين سعال ربما او زكام او شيء من هاد القبيل، كيفاش نقدروا نعرفوا هاد داء السل او السل كيف ينعتوه الناس؟
1: داء السل نقولوا هو احنا بالبيضان هي المانشات،
0: مزيان انه يذكر
1: السل هو مرض معدي يتسبب بكتيريا متفطره، السليه ميكوباكتيريوم تيبركولوزيس، تصيب ذو الرئتين بشكل اساسي، لكنه قد ينتقل ليصيب اعضاء اخرى مثل الكلى، العمود الفقري، الدماغ، العقد اللمفاويه، يعني ما هي بالضروره للرئتين، لان راه خالق اللي يعود اللي يقول لك لا، يعني تيباكيلوز بيلمونير تيباكيلوز اكسترا بيلمونير، يعني
0: الاخر كي يتجاوز
1: خارجي، يعني
0: خارج
1: ما هو يعني اللي قد يصيب اي عضو من اعضاء الجسم، ويعود يعد من اقدم الامراض اللي تصيب الانسان، ولا يزال من الاسباب الرئيسيه للوفيات بالامراض المعديه عالميا.
0: إذا طيب، هاد السل عادة المعروف عنه ربما شائع عليه، وهذه حقيقة علمية، أن هو واحد العدوى اللي كتنتقل، شنو هي الطرق باش كينتقل كتنتقل هاد العدوى ديال داء السل؟
1: والله بيلي المانشات كيف قلنا، والله زاد السل هي اسرع عدوى اللي تنتقلنا بشكل اسرع، وتقدر تعود عنا فيها بؤره في مكان واحد. بيه اللي تنتقل عن طريق الهواء، يعني كي هرقاج كان قاعد في زر حد عطس حداه ولا يتكلم معاه، ويعود هو ذاك هرقاج ولا ذاك الشخص مصاب بسل رئوي نشط، يعود يطلس ريق ويتكلم والريق ويطاير، يعني ذاك الريق راهو بيعود يحتوي
0: ذاك
1: الرذاذ اللعاب يقد يعود يحتوي على ذيك البكتيريا، ويتم استنشاقها ذوك القطيرات من أرقاج اللي في زره واللي قاعد يتكلم معاه، وفي ذي الحالة يقدر يصاب حتى هو في نفسه. لأن لجينا نشوفه المانشات ولا زاد السل ما تنتقل بالسلام، ما تنتقل بالمصافحة، وما تنتقل بمشاركة الطعام، وما تنتقل من الملابس، فاهم يا قير؟ كيف قلت لك يعني ذاك الرذاذ والله يعني قد لي هذا. هون كان واحد الملاحظة هو عن شخص مصاب بالسل الكامل لا ينتقل بالعدوى، بينما المصاب بالسل النشط هو المصدر الوحيد للعدوى.
0: طيب، قد سمعت أن هذا السل فيه أنواع شيماء؟
1: فيه نوعين كيف قلت ذركتية، خالق السل الكامل والسل النشط. السل الكامل يعود البكتيريا الموجودة في الجسم، خالقة بكتيريا غير ما نشطة، يعني دي الحالة ما لي تعدي، يعني خالقة بكتيريا الشخص اللي لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل العدوى، قد تتحول إلى سل نشط إذا ضعف الجهاز المناعي، يغري في أي لحظة تتحول يعني سل نشط، يعني قد يعود معدي إلى عاد عنده ضعف في المناعة. بالنسبة للسل النشط هي بكتيريا نشطة وتتكاثر بسرعة وتظهر الأعراض ديالها، ويعود ذاك الشخص قاعد يشكل خطورة على الآخرين ولا على ذوك اللي في زره كامل ولا على عائلته، به اللي يعود بسرعة ديال الانتقال دياله.
0: طيب، ياك ما يوقع خلط بين داء السل وربما بعض الأمراض اللي شبيهة أو قريبة، كيفاش نقدروا نعرفوا الأعراض ديال داء السل؟
1: داء السل من الأعراض ديالو نقولوا احنا السل هذا الرئوي النشط كنا نقولوا عنه خالق سعال مزمن، يعني زاد كحة يتم لها يكح لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة، يتم هذاك الرقاج لا يكح، ومن المرات كحته نعود لا لاحظنا نجبروها عنها متافقة معها فيها دم والله يا فيها نخامتها ياسرة، يعني في ذي الحالة نقدر نشكو فيه عنه راه مريض السم، ولازم
0: وربما حتى يكون عنده واحد النحافة واحد ضغط
1: اكجايته، او في ذيك الحالة ملي نقدر نقولوا عنه من بين الاعراض عن يعود عنده ألم في الصدر، ألم في القشوش، يعود قشوش ودائما يتحرك.

0: وتجبر ملي يقد يعود يخلق معاه تعرق ليلي يعود مولاه في اللي يتم لا يعرق هذا يعني حتى هو من الأعراض تجبر معاه يتم يقبض شعرين تم قاعد يقول لك أنا يا أخي حاسبة شعرين والله ماني عارف مالي ولا قابضتني زاد الحمى حمى تقبض أمي ملا حمى خفيفة هذا كامل كفت قلت
1: من الأعراض,
0: ديال السل ديال.
1: طيب وش هي عوامل الخطورة شيماء؟
0: عوامل الخطورة هي عنه منين يعود عندنا ضعف المناعة ضعف مناعة ذاك الشخص كي مثلا هاول يعودوا فقدان اللي يعود فيهم دا فقدان المناعة المكتسبة يعني فهمتني ويعودوا هم اللي أصحاب مرضى السكري حتى هو عامل من عوامل الخطر والله زاد سوء التغذية وهاول يدخنوا حتى هو يعودوا يشكل عليهم خطر يشكلوا على ريتهم وهاو مدمني الكحول ماني نفس الشيء هاو اللي عدو عايشين في أماكن مزدحمة حتى سيئة التهوية كيف هاو اللي عدو في دور الصفيح تعود في بلايص اللي ما دخلها الهواء ولا شيء هذا كامل يقد الله يتعار يعود مالي حتى هو من عوامل الخطأ الاحتكاك المباشر مع مريض السل النشط تجبر رقاش كيف مثلا في بلد مغموم والله عايشين في دور صفيح والله في بلاصة تعود بانين هما براكة ما فيها منفس وعايشين فيها
1: وفيها الرطوبة
0: وفيها الرطوبة وفيها أثل ترواقيش يعني ديك تعود عدوتهم سهلة ذاك تعود كامل عدوته سهلة وفي نفس الوقت هم اللي ننساو الأطفال الصغار وكبار هاو الناس الكهولة اللي كبار شوية في العمر حتى هم يعودوا أكثر عرضة للإصابة صحيح. في دي الحالة
1: وعادة بنيتهم صحية
0: صحية يعني خالقة لحامدين المولانا وفي دي الحالة هم اللي يعودوا يشكلوا حتى هما خطر من عوامل خطر ديال السل ديال مانشاس.
1: وبالنسبة لتشخيص شيماء
0: بالنسبة للتشخيص اللي يعني عند واحد منذ الأعراض والله زاد شك في راسه خالق التشخيص يقد يعدله كيف باختبار بالدم فهم اختبار يعني
1: يدير
0: تحليل يدير تحليل ديال الكخاشة الاناليز ديال البلغ باش يخرس ديك البكتيريا اللي تخرس تحت المجهر والله بالزر وتخالق أمالي ديال سوى الأشياء على الصدر باش يعدلوا له راديو القشوش ويتأكدوا هما كانوا فعلا من موضع ديال الرئتين وذا الشيء وكاي الكشف السريع الحمض النووي البكتيريا وتحديد مقاومة الأدوية بس
1: طيب شفنا طرق انتقال العدوى أنواع داء السل أعراض عوامل الخطورة تشخيص أكيد له طرح المستمعات والمستمعين أسئلة اللي وهذا من أهداف هذه الحلقة هو ما يتعلق بالعلاج
0: هو السل الحمد لله ما نقدر نقول عنه مرض اللي ما يعالج يعني وتبارك الله من بين الأمراض اللي متغلب عليها الحمد لله المغرب يعني
1: وعاد فيه كي تلقيح يعني
0: خالق هو خالق تلقيح وخالق أموره كامل غير حتى ومالي دواه خالق احنا ذاك نتكلموا على العلاج تلقيح
1: خلوه من جانب الوقاية بشكل مبكر
0: يعني كيف قلت أرجع جميل فوت تجي واحد منذ الأعراض واكتشف راسه بشكل وهون اللي نعود ربحنا الوقت هو في علاجه وأمام توم اللي ربحنا فقط عنا ما عاد عنا بؤرة في ذاك المنزل
1: عوض سابق ما يسرح
0: عوض علاج شخص شخصين ولا ثلاثة نعاج وشخص واحد
1: تماما.
0: كيف قلت بيلي هو من يعود سل نشيط يعود هوي عدوته يعني بالعجلة أرجع جي قد يتعين عدا لا من الكلام والرد الريق ويطاير قد لا ينعد في ذي الحالة يعني هون العلاج خالق وخالق أمي لأنه مرضى السل راهم ينشفوا تماما مع مولانا باللي يعتمد على مزجيج من أربع مضادات حيوية تعود لمدة ست أشهر لا تقل عنها من ستة لتسعة الفوق على حسب يعني كيف قلت لك يخلطوا له ذوك مزيج ديال الأربعة ذوك ديال المضادات ديال الأدوية ويعالجهم به يعود عنده بروتوكول خاص به يعطيه له البلموني صاحب الرية باش البنوم باش يعدل هو يعود في دي الحالة نحبسوا النشاط دياله يعني ما تلي يعود عندنا حيوي ما تلي يقدي يعود كونتاجيو ما تلي يعدينا شخص آخر وأوميمتون يعني نتحكموا فيه ونحصره داك المرض في يعني شخص في ديك الحالة ما تيقدر يدينا شخص ثاني من في ديك العائلة ولا لا ها يعني وهون نتأكد عنه الالتزام بالعلاج ضروري باش لتجنب مقاومة الأدوية في حالة السل مقاوم للأدوية

0: حيكون العلاج طويل وصعيب.
1: يتطلب
0: يعني
1: فعلا
0: أرجاج نطلب من هذا المنبر يعني ينفع يعود في ذي الحالة، والله عنده حد من أهاليه في ذي الحالة ينصحه عنه يصبر فعلا. والله البروتوكول شوي صعيب، ويعني لا من جانب النفسي ولا ياسر من شي، قال لا يصبر عن 6 أشهر اشبه فيه باش ما تعود عندنا ديك لا
1: صحيح، لأن
0: ريزيستونس،
1: أي تهاون الله يحفظه
0: ما تعود عندنا
1: وعنده
0: ديك
1: عواقب.
0: المقاومة ديال البكتيري، ويعود علاجه طويل ويطلب ياسر وفهمت. وحتى كاع الشخص المصاب ما تلا تعود عنده ديك الطاقة عوض 6 أشهر ويقد تخبط فيه إلى عام به ديك كثرة الأدوية اللي عمل وده الشي وحب وحب الدواء شوية
1: صحيح.
0: كبير وذا لا يصبرته.
1: طيب، فيه عملا بالمثل السائر المشهور والمعروف، الوقاية أفضل أو خير من العلاج، كيف تاشي قد أرجاج أنه فعلا تكون يتقي، تكون عنده وقاية من أنه يتصاب بهذا داء السل؟
0: فعلا كيف قلت الأستاذ العهدي، هي الوقاية خير من العلاج، وكيف قلنا عنه خالق لقاح، قالوا اللقاح البسيجي أصلا يعطى الأطفال كيف أنهم حالتي الولادة في المغرب وياسر من الدول.
1: وهذا جعل حتى
0: هذا
1: النسب ديال
0: اللقاح
1: المصابين ما بقاش
0: يقلل من خطر
1: صحيح.
0: الإصابة بالأنواع الشديدة مثل سل السحايا عند الأطفال وياسر مش يعني يطرح
1: المينانجيت
0: لهم شوي الواحد المناعة. هذا بالنسبة للقاح خالق. أمال اللي شي ينقال له التشخيص المبكر والعلاج السريع، كيف قلت قبيل أرقاج يعني في حالة عند واحدة منذ الأعراض وقد يعدل التشخيص أشبه فيه عن يتم قاعد ما
1: يعجل
0: هو
1: بقى.
0: عارف ده هو اللي شبيه ولا ذا، في نفس الوقت يعني يعود باش نقدر نمنعوا منهم العدوى. تعود أمال لتحسين في التهوية، يعني نجنبوا ذيك الغمة
1: صحيح،
0: والمسائل المغمومة راهي
1: يفتحوا
0: لابد الشمس
1: الرياح
0: تدخل
1: ويقولوا
0: والهواء
1: الشمس.
0: يدخل، هيك كانهم تتعود وتتجنب ذيك الأماكن المزدحمة يعني إذا كامل حتى هو لا يساهم في الوقاية. في نفس الوقت تعود فحص ديال المخالطين دوك لي مريض السل باش نحصروا ذيك الفئة ولا زاد ما تعود عندنا بؤرة، والعلاج ديالهم في الحالات الكامنة من تعود عند الحاجة. والتغذية مولي تعزيز المناعة باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي باش نقوي به جهاز المناعة. كيف نعدل ملي ارتداء الكمامة عند التواجد مع الآخرين، يعني في الحالات الأولى المشكوكين
1: حماية
0: فيها،
1: لل
0: يعني ما حدنا رجاج اللي احنا شاكين فيه والله في واحدة من ذوي الحالات، والله نتمنى على العائلة تتعود واعية
1: صحيح
0: وتعدل حتى جانب احتياطات ديالها بالنسبة للكمامات، بالنسبة يعني باش نعودوا حاصرين ما يعود عندنا
1: فينتقل ويتطور.
0: لأنها لابد نغطوا الفم والأنف باش بخصوص عند السعال ولا زاد منين يقعد رجاج يعطس.
1: صحيح، ولا يكح ولا طيب، أظن جميع النقاط شيماء ما شاء الله عليك تم تطرق لها، ما كرهتش تعطي للمستمعين معلومة كتعلق بالوضع ديال هذا الداء السل في بلادنا في المغرب شيماء.
0: الحمد لله المغرب راه يصنف من ضمن الدول اللي ذات العبء المتوسط للسل
1: الله
0: بها
1: يبشرك
0: لوزارة
1: بخير.
0: الصحة والحماية الاجتماعية، كتنفذ البرنامج الوطني لمحاربة السل وتوفر التشخيص والعلاج مجانا. يعني راهو يعني العلاج راهو بالمجان في جميع
1: ومنين يجلسوا
0: المراكز
1: المراكز؟
0: الصحية، طبعا جميع المراكز الصحية بالهدف من ذا كامل عندها هو تقليص الحالات والوصول إلى القضاء على المرض إن شاء الله بحلول 2030 وفق استراتيجية منظمة الصحة العالمية.
1: إذا هذا كيبشر بالخير. إذا لست أدري إلى تبغي إلى عند كلمة نختم بها شيماء.
0: اللي لاهي نقد نقول عن المانشات راهو ما هو مرض خطير ولا يخلع حد، يعني الحمد لله اللي دواه متوفر هو ما خالق داء بلا دواء.
1: صحيح،
0: حامدي مولانا وشاكرينه.
1: يا
0: يا
1: غير
0: غير
1: ما
0: المشكل
1: يعفينا
0: شنو،
1: منا نتهاونوا
0: يا غير
1: ولا
0: المشكل شنو، المشكل فينا احنا كأشخاص عنا ما نقبلوا المرض،
1: أو
0: عنا
1: لا نتمنى
0: نتهاونوا،
1: نضيعوا الوقت في استعمال
0: عنا نتهاونوا
1: بعض.
0: في شي ما هو
1: صحيح
0: دواء ذا، ما شخص وما نعرفه قاع ذلبينا
1: صحيح
0: هو
1: صحيح
0: شنو.
1: صحيح
0: يعني الإنسان حس بشي شك بشي راهي ما يمخسر شي لعدل تحاليل، يعني بالعكس له يربح وقت وله يربح يعني حياته مقابل ذاك
1: صحيح
0: الزقنين وذاك التهاون
1: وفي
0: فيها.
1: وفيه ناس شيماء اللي يضيعوا الوقت

0: فلسفة تقليدية اللي
1: ما
0: ما
1: هي دالة على شيء،
0: صحيح، هذيك راه
1: والمانشات
0: خطيرة.
1: حامدي المولانا راهو ما هو مرض اللي
0: صح
1: اللي لا يتناثر منه حد، والله اللي مصاب ينهرب منه.
0: اي
1: راني
0: صحيح
1: قد قد درجة اجي يتعايش مع مريض
0: اي صحيح
1: المانشات عادي في الدار، باش هو قاع مولي من نفسه يرتاح كجانب نفسي، او ميم طون مولي ندير احتياطاتي،
0: تماما.
1: يعني ما نعت له هو شيء، وفي نفس الوقت يعني لما خففت عليه ما نزيد عليه،
0: تماما
1: وإلا ما عاونته ما نبخلوش ما نبخلو بعد حالة، ونحاول ننصحه باللي بلا بشي صالح له وشي صالح لصحته، ونعدل معاه نظام غذائي اللي صالح له هو، ويتبع دواه. وأهم وأهم والأهم عنه أرقاش فتبدأ بالدواء ديال السل اللي هو المانشات، ما يقطع فيه به الإنفو، أرقاش يقطع فيه في الدواء، والله ما يتبع ذاك البروتوكول اللي قاله الطبيب، راهو كيف اللي ما عدلنا والو، لا هي يبدأ من أزيرو ولا هي تعود
0: وربما قاع يجيب
1: عود مدة أقصر، اللي تعود
0: أشد.
1: عندنا مدة أطول، بلا تعود عندنا لا ريزيستونس، تعود
0: صح
1: عندنا المقاومة ديال ديك
0: صحيح
1: البكتيريا. يعني في ذي الحالة أرقاش حس بشي يتبع دواه، ويشافينا ويشافيكم ويشافي المسلمين.
0: أكيد إن شاء الله. دون أحسن رسالة نقدر نختمو بها هو ده اللي قلت شيماء، إذا مزيد من الحيطة والحذر، لأن صحتنا هي رأس مالنا، ونتمنوا لكم الصحة والسلامة. وباسمكم كنشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء أبو دبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات لهذه الحلقة اللي خصصناها لداء السل. الحمد لله كيف قالت أن بلادنا اليوم قطعت أشواط مهمة في التصدي لهذا الداء، ولكن كتبقى دائما الحيطة والحذر والوعي والانخراط الإيجابي والسلوك الصحي أمر اللي هو مطلوب. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا تبدأ نهار 15 ماي ولا توفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا تنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

سواه القلوب ومقيل العذرات ومفرش الكروب.

أكرمتك يا القيوان أحسان بحزيمك تخفي إلى حزيمي حقتك يا القيوان يا لا أكرمت اللائمي دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان

باش انت محرمة يا حريمك باش انت محرمة يا حريمك باش انت محرمة يا حريمي هي يا ريمك.

اطلب بطاعته رضا فلم يزل الجود يرضي طالبي اين رضاه أسأله مغفرة وفضلا إنه

فقيرها لا يرتجى سواه. ضمد بلاك

سيدات غرايب وصون هيبي وجهده لولاهم ما شهدت به لولاهم إليه العنت العقول فأمنت بالغيب تؤذر حبها إياه سبحان من تعنى الوجوه لوجهي وله سجود ووجه وجباه طوعا وكرها خاضعين نبي الزهي وله عليه الطول.

رب رحيم شيخ متعطف لا ينتهي بالحصر ما طاه. كم نعمة أولى كم من كربة نجلى وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة.

لصاحب يشكو الديون، فاقضها عنه وبلغه الذي يهواه واغفر توسلنا بفضل محمد. وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم برحمة. حادث قد وطممنا علاه وبخبر رضاك عنه فلم يعجل على عبد. لقب من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسده وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاه.

صحفي على ابي العذيبي مقرد ولا حبر قل ابرقين السلام ولا حبر قل ابرقين فان جران وابنان حمل من صابنه.

زمزم ويا جنان محمد من صابين الزمزم.

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهارب وانبلاد الربع شرقي.

الربع شرقي يد الهوى والوجه صبر بعد صبر أنا عازل بجنب

وفشلت ذات الجمال ونعفها إلى ملتوى الوعسان من حيث مرتوى معاهد الروم ترعيا عن الصبا أبا ذكرها إلا رعوا عن الرعوا منازل ما هاجتهما قبلها فقلبي على صف الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصر آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها غازر غازر غزرانا إذا ابتسمت خرت البرقة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وتحسب عامها.

çay. Yarın sen yine deydin, hiç ne bekçi her.

الريم سبت مقوى سي الواد ومباك الجربة وشعة بالليل.

الحال الواد باك الجربة يا الجربة يا الجربة يا الجربة الجربة الواد الواد باك الجربة وشعاع في الليل الحاسي لو لو لو لو الحاسي

يعني وهالرضعة زي زم رضعة زاد يزمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع لعله صيحة حبيبي طيبة تبرد بكر سليمان ما تكن الأضياء بكر سليمان.

0: يبرز بكر سليمان تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن تكن تكن
1: اللي شد برايه وحزين

زهيج الخضراء هاتي مزيج البيت.

لا فربعن بالربعن سبحة دمكي ما بالربعن سبحة دمكي سبحة دمكي.

ونزرم بصون الدموع كأنه

بدر وحسن لا وكان ملك كذا الملك يبدله وحسنا يدعوك الملك لا إله إلا الله.

باش نتم بحرنا حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحرمك باش نتم بحرمك وباش تعود بحرمي.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرش. تحرجي من قتلنا.

بعث النبي محمدا بالنور والإسلام دين القيم بما

0: ليس المحرم.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهدي يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل للاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحياناً أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء وتساعده على تجاوز الخوف والقلق.

والتوتر ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل والتركيز على البعد الأخلاقي مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. ختاما، علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقات.
2: كتبها للإذاعة

0: الحلقة السادسة والعشرون.
1: ايوا انا هذا هو رايي وغادي نتوقفوا عليه صدقوني.
2: ولكن لالا راضية علاه باش كنا زمان ها
3: وحنا ما عمرنا ما كنا عطلنا على شي حد يولينا خدمتنا.
4: اسمع الكلام اسي وتصنط وحل ودنيك، لالا راضية راه معاها الحق.
1: هاد العدد من ولادنا اللي كيتخرجوا من المدارس الفلاحيه خاصنا حنا نخدموهم نستافدوا من علومهم ويستافدوا هما من التجارب ديالنا والنتيجه هي نطوروا الزراعه في بلادنا وارضنا. وما تنساوش هاد الارض راه قادره تعطي اكثر وتنتج اكثر، والاساليب الزراعيه تطورت بزاف وفي جميع الدول العصريه بفضل العلم.
2: يا لالا راضية
3: العلم شي كبيره
2: كاينه العلم سي. شوف انا ولادي مدخلهم المدرسه يقراو كلهم باش غير يكبروا نصيفطهم المدرسه الفلاحه. اكبر امنيه عندي هما يكونوا ولادي مهندسين ديال الفلاحة. الأرض راه محتاجة لمواليها عباد الله.
3: كاينة
1: رانا عملت إعلان في الصحف كنطلب مهندس فلاحي يشتغل هنا جنب الجنب معكم يفيدكم بالعلم كيف قلت لكم قبيلة.
2: مزيان
1: استفدوا منه نتوما وتفيدوه بالتجربة ديالكم. شي يكمل شي
2: مييه
1: وربي يتولى الجميع إن شاء الله.
2: اللهم آمين آمين.
4: شو لالا راضية الطريق اللي دزتي منها احنا تابعينك وكل شيء غيتنفع ان شاء الله.
2: ايه ان شاء الله.
1: لانه حرام يتخرجوا مهندسين في الفلاحة وما يجبروا ارض فين يمارسوا عملهم وعلمهم ومعلوماتهم. الحكومة عاملة اكثر من جهدها ولكن يستحيل تخدم كل شيء، لازم احنا نعاونوا من جهتنا على قدر جهدنا ولمصلحتنا مجموعين، وبالخصوص الناس اللي مسك عليهم سيدي ربي عندهم اراضي كبيره واسعه.
2: ولا لالا راضية احنا معاك يدينا في يديك. لالا راضية واللي عملتيه
1: مزيان. لما تزول من قلوبنا عقده الخوف تحتل نفوسنا شعله الايمان غتبان قدامنا الطريق ويبارك الله مجهود كل مخلصين.
2: اي حقيقه لالا راضية غير من تجربه ديال تويزه اللي جعلت القلوب التحاب والضامن وفادت بالخير على الجميع ما بقيش الواحد يشك ويخاف. راه خاصنا ديما نعملوا اليد في يد عباد الله ويد الله مع الجماعه. هاولا
4: مع الجماعه
1: تبارك الله عليك يد الله مع الجماعه. اي مشروع كيوحد القلوب إلا وكيباركوا الله وينجحوا ويسهل فيه.
2: أيه
3: لا راضية لا راضية
1: ياك لاباس مالك باقي الدور.
3: لا راضية ما خليت فين قلبت عليك.
1: يلا تبقوا على خير الله يعاونكم.
2: بسلامة وجه بخير عمروك.
1: مالك باقي الدور كلك مضطرب ياك لاباس اش وقع؟
3: لا والو عبد السلام صيفط لك بنته للدار لشي امر مهم بزاف ومشيت لعندو نشوف اش كاين. لقيتو مسكين في عين الموت وقال لي ضروري تجي لعندو قبل ما يموت.
1: عييت مع داك الراجل لا هو ولا خدوج عييت فيهم يمشيو للسبيطار ما بغاو شي. يا ربي اش غنعمل مع هاد الناس؟
3: يا والطبيب اللي شافهم الاسبوع اللي فات.
1: عبد السلام كيجر الايام اللي بقات له مسكين ولكن الاعمار بيد الله.
3: ايه يا بنيتي راضية هادي مدة هو كيعاني من عدة أمراض وربما حس براسه ما بقالو في الدنيا وعنده ربما شي سير بغي يقوله لك.
1: سير؟
3: هذا ظني ومن عارف عبد السلام ما تحيديش من بالك راه ما عرفاش مليح دوز حتى هو أيام. ايه والله يغفر لنا جميع.
1: لازم نزوره مرة أخرى.
5: هاكلك بوينينا في تراجي عليك.
6: لا إلا جات راضية سبحان الله خرجي البنية وخرجي معها ويتبقى وحدها أنا وياها.
5: واخا عارفة يمكن هي اللي جات. أجي معايا بنيتي رحمة زيدة بنيتي زيد.
1: شخبارك لالا؟
5: لاباس عليك يا بنيتي، مرحبا بيك مرحبا بيك، دخلي دخلي لعندك، راه ما بغى حد يبقى معاه من غير كلا لا راضيه.
1: قدور سبقني للدار.
3: واخا لالا.
1: كيف بقيتي يا عمي عبد السلام؟ باقي كتاخذ الدواء؟
6: ابقى لالا وراها بنيتي،
1: وهو معنا ديما وفي كل حين سبحانه.
6: اخر اعتراف مخبيه في قلبي، متقل عليا وهم طويله، هو اللي معذبني وما مخلينيش نخرج من هذا العذاب اللي انا فيه باش نلقى الله وانا مرتاح.
1: حاول على راسك، ما تجهدش نفسك غير شويه عليك.
6: ماشي غير امك هي المسؤوله، الهلا طيح عليها فودن، والله يغفر لينا جميع، حتى انا لا لا راضيه، حتى انا عماني الطمع والفقر والشيطان لعن الله، انا اللي قبلت نكون في يديها بحال العجينه تعمل بيا ما بغات.
1: راك حكيتي لي هذا الشيء واسرار امي اللي كنت سمعت منك نهار جيتي لعندي للمدينه وعاودتي لي عليها، هي اللي خلاتني معذبه ودخلتني حتى للسبيطار مده طويله.
6: ما قدرتش نخبي امي في قلبي، كان حمل ثقيل.
1: هي عارفه اللي كاين، وكان حمد الله اللي تفتحت بصيرتي وعرفت منك اشياء كثيره جعلتني نحاول واخا على قدر جهدي نصلح اخطاء الماضي ونرد الحق لصحابه.
6: باقي عندي سر واحد، ومن بعد مرحبا بموت، وطالب من الله الغفران، انا عبد مذنب مجرم تايب الله تايب الله.
1: سر اخر؟
6: يا بيتي انا اللي حاولت نقتل زروال بن عباس ودريس، وانا اللي خديت الفلوس وديتهم للمكانية خطة جهنمية رسمتها هي، وانا المذنب، انا اللي نفتها.
1: انت
6: ايه بثمن قليل وموسخ بالدم لعبات عليا، ضحكات عليا بالوعود.
1: لا هادشي فضيح، هادشي بزاف.
6: تبعته بعد ما خرج من عند امك من الدار هو والعدول، ومن بعد ما تفرق مع العدول وتبع الطريق اللي موافقه صدارو، خليته حتى قرب جهه الواد ونفذت فيه امر الشيطان وخديت الفلوس وقصت هنيا في ذاك الليل.
7: عبد السلام عبد السلام، فين غادي؟ هنا هنا هنا هنا.
3: لا لا هنيا صافي،
7: الفلوس راه لي الفلوس. هي ما حد ما يتسالك، راجل وسيد الرجاله. ايوا وزروال
3: مشى مع الواد
7: وبقينا حنا مع الجواد. شوف وخا كان معاه

0: لا زازون بهالما عندهم اي ما عندهم يقول وقتها مع الصباح غادي يخوي الدوار.
1: شوف انا بغيت حسو يغبر بحال هذاك مناش نخافو، خاصك تحضي منه، راه يقدر يفضحكم بلا ما يشعر، راه ما كيقول غير الحق دري ولا حمق. ويلي
0: شوف غادي نصيفطو عند الوالدة بعيد نهار ونص ديال الطريق في الكار، غادي تهني على الهنية.
1: اي شوف شوف اعتبر الفليزات في جيبك غدا يكونوا عندك.
0: ايه غير وكان خاصني باش نصيفط خويا للبلاد عند الوالدة.
1: واخا هاك بعدا هاد التصبيق ومن بعد نكمل لك، حيت مازال باغي ياكل شي همزه اخرى حسان من هذيك. الله يا ودي
0: الله يهنيك هاد الساعه.
1: شوف سير دغيا قبل ما يشوفك الغاشي. ويليتي
0: دوزي بخير.
1: دوز بخير يا دوز بخير يا سيد الرجاله.
2: ايه شكون شكون؟
3: لا لا لا لا غير انا للهراتيه.
2: اه ويلي بسم الله الرحمن الرحيم، انت منين بعتي؟
3: لا لا لا والو، غير لقيت باب الدار مفتوح وقلت عند بالي انت ناعسه، قلت ما نسد الباب حتى نطل طليله. ايوا سبحان الله.
2: خرجت نشم شويه د الهواء ما عداش الحق، خزيت سير تدخل.
3: هو الاول
2: عسين عليا بسم الله الرحمن الرحيم، عسين على الطبق وعلى منزق، سلامه يا ربي.
3: ورغم ربحت ديال الجدارمية ما عرفوش شكون مول الجريمة، وكنت خايف كنت خايف لا يكون قد شافني، ولكن مرت سنوات وتطوات القضية وفاست هنيا بالمال والأرض والبقية راك عارفة.
4: هذا هو السر اللي بقى عندك؟
3: حاجة واحدة خايف عليها من بعد ما نموت.
4: أما هي
3: بنت ولدي رحمها، من بعد ما توفوا باها وامها في حديثها ما بقى عندها حد في الدنيا من غيري انا، وهنو مراتي هي مرا كبيره وبصيره كيف شفتي، ما عندها جد ولا حيله.
4: اللي قدرني الله نعملو معاها ماشي من اجلك انت، على وجه الله ولانها بنت بريئه. غريب كيف استيقظت عندك هاد الروح وهاد الحنان، فين كانوا زمان؟ فين
3: كنت مخدوع وأدي التأمل ومازال كان أدي وأنا مازال في الدنيا.
4: باقي شي سر آخر؟
3: إلا توعديني تحافظي على بنت ولدي.
4: كان وعدك وكان قسم لك بالله عمري ما ندوزها.
3: واحد نهار ظلمت الدنيا قدامي، ما بقيت كنجبر علاش نحط يدي لا زاد ولا خدمة، وفكرت نستعطف نشوف هنيه الا عندها شي حاجه نعملها او تخلي لي شي حاجه نتسبب بها. ومشيت لعندها واحد النهار، وكان هادشي من بعد ما زدت انت يا بشي مده قليله، وكان السيد الله يرحمه كان مسافر للمدينه.
2: يا مالك ثاني اش كاين؟ انت غير دور لك في الخواق ويتقاضوا لك الفلوس وما تجبر خدمه تجي لعندي انا، عاودوا لك عليا انا بانكا.
5: كان سالك فلوس يا لاله هنيه، اما تخلصيني واما راكي عارفه الفضيحه وحنا تحرقنا بجوج.
2: عندك تمشي غلط يا وليدي يا عبسلان، انا راه ما حاسه بحد، عندك عليا شي شهود؟ شوف انا الا بغيت نرميك في الحبس طول حياتك نرميك. قول لي بعدا شكون سرق زروال؟ انا. شكون اللي مشهور في القبيله كلها بخفت لي يد وتبرقيق وخرج

0: ولا راه غادي نعمل يدي في ودني وغادي يجي راجلي وتكمل الباهيه. راك عارفني شنو غندير، راه نغوت ونجمع لك القبيله كلها والهاجم يموت شرع ونقول لهم هجم عليا في قلب داري. ها
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا انا ما طالب منك زعما غير تعاونيني، الا كانوا من اليوم ما عاود تشوفيني هنا راني ما عندي ما ناكل انا ولا ولادي.
0: ايوا مالي انا عندي الخيريه هنا، اتبع هذا الركابي وهذا الفورمه اش قالت مولاتها، قلده وتبيع تبن. سير سير ابويا عري على كتافك وعرق ونشف بحال الرجال وصور رزقك من دراعك.
1: ها بحالك هما اللي علموني نخطف بلا قلب.
0: اه شوف اخويا احبس احبس فمك وحدك تم بالحق، الا بغيتي الصداقه اللهم فيك انت ولا في شي حد اخر، صداقه صداقه في المقربين اولى. عين شويه هنا انا جايه،
1: انا جيت نساك يا المجرمه. اليوم يا عدوة الله اليوم نهايتك على يدي اليوم.
0: هاي هاي هاي هاي هاي هاك الريبه الريبه ولات في الدنيا، ما بقاو يقدوا فلوس ما كاين. خرج خرج خرج السلامه يا الله، الناس ولات ملهوطه قيسها السعر على الفلوس. هاي هاي هاي هاك هاك هاد البركه وضرق عليا وجهك وحسبهم وحسب معاهم الخطوات. عب سلام راني كنت برا فيك وهاودني منك، طريق داري محيها من دماغك، الى مرادك تكمل حياتك في راحة البال.
1: واخا لالانيا الله يخلف.
0: يلا اخرج دغيا من هنا لا يشوفك شي حد عندي هنايا.
1: غادي تودعي الدنيا بهاد القنبة. الله على راحة منك هرب ابنيتي وهكذا ابنيتي هكذا دابا ارتحت.
2: اكفي اكفي مجرمين، كرهتكم كرهت وجودكم

0: الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحي،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلو،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه

0: خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ويكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
7: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
8: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

لغة الضاد يا سحر البيان إذا سرى في الحرف أزهر وانتنى متعطرا، هي موطن الإبداع حين نصوغها فتفيض في قلب الجمال تنورا. بحروفها ارتفع التراث منارة، وبنورها بقي الزمان معبرا. أيها الأحبة الكرام الأماجد، عشاق الكلمة الجميلة وسعين إلى متعة البيان وصفاء التعبير على اللسان، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة، شاكرين لكم وفاءكم وتفاعلكم. سلام من اللغة إليكم ومن الحرف العربي الذي ما زال منذ قرون طويلة يحمل مشاعل الفكر والجمال.

أهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، البرنامج الذي نحلق فيه معا مع أسرار العربية ونقترب من روعة مفرداتها ودقة تراكيبها وجمال صورها، لنكتشف معا أن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي هوية وثقافة.

0: نرج المحراب الأثيري لهذه الحلقة بمساهمة الأستاذ محمد سجدي من الجديد الذي سيتحفنا ممنونا بجانب لغوي يتعلق بالألفاظ التي تجمع بين المعنى وضده في الكلمة ذاتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة مشاركتكم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة لنغوص معا في جمال اللغة العربية وطرائفها، ونقف اليوم عند ظاهرة بديعة من سنن العرب في كلامهم، وهي تسمية المتضادين باسم واحد، أو إن شئنا فلنقل حين يجتمع الضدان في لفظ واحد. أيها الأحبة الأكارم، كيف يمكن لكلمة واحدة أن تحمل النور والظلام، أو اليقين والشك، أو العطش والارتواء؟ إنها العربية لغة إذا تكلمت أدهشت، وإذا أوجزت أبدعت. فالكلمة الواحدة قد تحمل المعنى وضده في آن واحد في مشهد لغوي مدهش، لا يتأتى فهمه إلا بالسياق والذوق العربي الأصيل. ولنبدأ بمثال شهير وهو الجول. هذه الكلمة التي تبدو بسيطة تحمل في طياتها سرا عجيبا، فهي تطلق على الأبيض كما تطلق على الأسود، فإن سمعتها في وصف لم تفهم المراد إلا من سياق الكلام، وكأنها تختبر فطنتك قبل أن تمنحك معناها. ومنها أيضا الصريم، يقال لليل إذا اشتد ظلامه كما تقال للصبح إذا انصرم عنه الليل، فهي لفظة تقف على الحد الفاصل بين العتمة والنور، وبين نهاية وبداية، بين انقضاء وابتداء. وكذلك كلمة الخيلولة، فهي تدور بين الشك واليقين، وكأنها تصور تلك اللحظة التي يتردد فيها القلب قبل أن يستقر، أو يستقر بعد أن تردد. وكذلك كلمة الزوج، ففيها من الاتساع ما يجعلها تشمل الذكر والأنثى، فلا تقيد بجنس، بل تعبر عن الازدواج والاقتران، وهو معنى جامع يتجاوز التفريق. ونأتي إلى كلمة القانع، وهنا روعة أخرى، فهي تطلق على السائل الذي يطلب كما تطلق على الذي لا يسأل، القانع بما لا يسأل القانع بما عنده، فهي كلمة تجمع بين الطلب والرضا بحسب المقام. وكذلك كلمة الناهل، فهي تطلق على العطشان، ويطلق كذلك على الريان المرتوي، وكأن الكلمة تحكي قصة كاملة، بداية الحاجة ونهايتها. وأخيرا الند، وهو من الألفاظ العميقة، إذ يأتي بعد المثل، كما يأتي إذ يأتي بمعنى المثل كما يأتي بمعنى الضد. ومن هذا الباب جاء قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون لله أندادا، أي تجعلون له أمثالا يشابهونه أو أضدادا تعارضه. وكلا المعنيين يحمل إنكارا شديدا وبطلانا بينا. أيها المستمعون الكرام، ما سر هذه الظاهرة؟ إنها ليست عبثا لغويا، بل هي دليل على سعة

العربية ومرونتها، حيث لا يحبس المعنى في اللفظ بل يستنبط من السياق، فتصبح الكلمة كأنها وعاء يحمل معنيين متقابلين، يختار السامع أحدهما بعقله وذوقه. إنها دعوة إلى التأمل، إلى التدبر، إلى أن نصغي للكلمة لا بإذننا فقط، لا بأذننا فقط، بل بقلوبنا وعقولنا. وخلاصة القول: تسمية المتضادين باسم واحد ليست تناقضا، بل ثراء بياني، وهي شاهد على عبقرية العرب في التعبير، حيث تختصر الكلمة الواحدة طريقين متعاكسين، وتترك لك حرية الفهم. وفي ختام حلقتنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت أو تثبت العقل وتزيد في المروءة، ومعناه تعلموا اللغة العربية لأنها تقوي العقل وتزيد من المروءة والشهامة. بهذه القولة العميقة الدالة استهل المستمع الكريم عبد الله العويسي من المملكة العربية السعودية مشاركته، وختمها بلغز نثري سعيا منه لاختبار ذكاء المستمعين. يقول هذا اللغز:

ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: 87. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوج المرأة؟ أعيد اللغز: ذهبت امرأة إلى القاضي تشتكي زوجها، فقال لها القاضي: أين زوجك؟ فقالت: إنه هنا بين الحضور. فقال لها: ما اسمه؟ فقالت: 87. فقال القاضي: احضر يا فلان. فما اسم زوجي المرأة؟ لكم مستمعين مهلة للتفكير، راجيا لكم الاهتداء لفك هذا اللغز الذي أشير لمساعدتكم أن نحله في الألفاظ فقط. حظا وافرا وتوفيقا أتمنى لكم.

إذن أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام قد اهتديتم إلى فك اللغز، فالاسم هو عثمان لأن ثالث سبعة وحرف العين، وحين نضيف ثمان تصبح عثمان.

0: من إقليم شتوكا أي تباها بجهة سوس ماسا. توصل البرنامج من صاحب المبادرة المتميزة حلم الأستاذ إبراهيم جنى وهي تحمل اسمه. توصل البرنامج بشريط ضمنه باقة معبرة وجميلة من الأقوال بصوته مما جاء فيه.
1: من روائع الأقوال، سئل أحدهم: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، تجاهل كثيرا، فإن الذين حللوا الألماس وجدوا أصله فحما. عجبت لمن يغسل وجهه عدة مرات في النهار ولا يغسل قلبه مرة واحدة في السنة. لا تسمح للعالم بأن يغير ابتسامتك، بل اجعل ابتسامتك تغير العالم. ليس كل هادئ خالي البال، وليس كل صامت لا يبالي، ففي الهدوء والصمت ألف حكاية وحكاية.
0: الدفء المنبعث من حنان الأصدقاء كفيل أن يشفي أوجاعنا وجروحنا جميعها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا إخوة يتخيرون أطايب الكلام كما يتخيرون أطايب التمر لما أحببت البقاء في الدنيا. ويقول الشافعي: لولا صحبة الأخيار ومناجاة الحق تعالى بالأسحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال آخر: من أراد أن يعطى الدرجة العليا يوم القيامة فليصاحب في الله. هنيئا لنا ببعضنا أهلا وأحبة وأصدقاء وإخوة في الله. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويسعدكم ومن معكم، وأن يديم تواصلنا ومحبتنا في الله. شكرا لك المستمع الكريم آلاء الشاطبي من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد ختمت مشاركتها بطرفة من طرائف تراث العربي تقول:

لأعرابي أربع نساء وكنا يعنفنه دائما، وفي أحد الأيام غضبنا عليه وضربناه ضربا مبرحا مؤلما، ثم حملناه خارج الدار اثنتان من رجليه واثنتان من يديه أمام مرأى أحد أصدقائه، وبعد يومين رآه يشتري جارية فقال له: ما هذا؟ أما يكفيك ما جرى لك من نسائك الأربعة؟ فقال له: ألم ترى كيف كن يحملنني ورأسي مدلى على الأرض؟ لقد اشتريت الخامسة لتمسك رأسي كي لا يتهشم.

الشاعر سعيد التشفيني الذي ألهمه جمال مدينته الجديدة يعد واحداً من الأسماء الفاعلة في المشهد الثقافي المغربي، إذ جمع بين كتاب

0: الكلمة الغنائية والشعر الموجه للطفل، وكرس يراعه للرقي بالذوق الفني والارتقاء بالحس اللغوي والجمالي، وهو عضو في الرابطة المغربية للشعر الغنائي والشعر المعاصر، كما يعد من الأعضاء المؤسسين لجمعية أصدقاء ابن زيدون للشعر والثقافة والفن والبيئة، وقد ترك بصمة واضحة في خزانة الإذاعة الوطنية من خلال كتابته لكلمات عدد من الأغاني الوطنية والوجدانية المتميزة، من بينها نهر الجمال وجمال البادية ويا خالق الإنسان، وهي أعمال مع غيرها حملت نفسا شعريا رقيقا وصورا تنبض بالإحساس والجمال. ولم يتوقف الطفل عناية خاصة، فأبدع مجموعة من الأناشيد منها أغاريد، كما كتب مسرحيات شعرية للأطفال مثل حكاية أسد وفارس الصحراء وعندما يتكلم الصغار، واضعا نصب عينيه غرس القيم النبيلة وتنمية الذائقة الفنية لدى الناشئة. وطاقم البرنامج سعيد غاية السعادة بانضمام هذا الصوت الشعري المرهف إلى منتدى هذا الأثير اللغوي، إذ يشاركنا في هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية بمقطع شعري موسوم بعنوان عيون الغيد، عبر فيه عن تصوره للشعر ورؤيته لدوره في تهذيب الوجدان وصقل اللسان، مؤكدا أن الشعر رسالة جمال ومعنى قبل أن يكون مجرد وزن وقافية. فلننصت مستمعين الأعزاء إليه وهو يحلق بالكلمة في فضاءات الإحساس بنبراته الصوتية الدافئة التي تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا آسرا لا يقاوم.
1: يا من يسائلني في الشعر معذرة، لا زلت أجهل كيف الشعر قد حضر. إني عشقت فأمس الشعر خاطرتي، بوحي وأغنيتي وبات لي قدر. شعري تراه على وجهي وتقرأه في أعيني وترى المعنى بها صورا. فانظر إلي بعين الصدق عن كسب، واقرأ بقلبك واسمع ما عساك ترى. لا أكتب الشعر إلا حين يكتبني، ولست أحضره إلا إذا حضر. يأتي إلي غناء عبر سانحة، ملحنا من دوال الحب معتصرا. ألقاه في فرح، ألقيه في مرح، أضمه ضمة العشاق منبهرا. ولا أبالي متى للناس أنشره، إذ حسبه بات في الآفاق منتشرا. أشدو به مثل طير قد علا فننا، وهام يسمع أذن الكون مفتخرا. هذا أنا ذاك شعري، وهو يشبهني أنا به وهو بي روحاني وانسهرا.

هكذا مستمعاتنا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم إشراقات لغوية، تلك الإشراقات التي نحاول بمعيتكم وعبر مساهماتكم ممنونين أن نعيد للحرف العربي بعض بريقه وألقه وإشراقه، وللكلمة الجميلة مكانتها في زمن الضجيج وصناعة التفاهة وركاكة التعبير بلغة الضاد. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، والشكر موصول لكل من يؤمن بأن اللغة العربية ليست مادة تدرس أو يعبر بها فحسب، بل روح تعاش وجمال يتذوق ورسالة حضارة لا تنطفئ. إلى لقاء قادم مع إشراقة جديدة وموضوع جديد وحرف عربي يواصل العطاء. دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خرقة

0: وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت. تقدر تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل للتسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، إياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: صحتنا.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات. عزيزي المستمع، أهلا بك إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. هل تعلم عزيزي المستمع أن فحص بسيط قد ينقذ حياتك؟ الكشف المبكر عن داء السل يساهم في الوقاية من مضاعفاته ويزيد أيضا من فرص العلاج والشفاء. إذن لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي، فالتشخيص والعلاج متوفران مجانا، ولأن فحصك هو حصنك وسلامتك، يمكن الوقاية من مضاعفات السل وعلاجه إذا اكتشف في مراحل مبكرة، لأن صحتك هي مسؤوليتك، والفحص مبكر أيضا وهو وقاية لك. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ورحب بضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة فوزية فشار، مسؤولة عن خلية التوعية والتحسيس بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، واللي دائما تلبي دعوة البرنامج. نشكرها من هذا المنبر، وإذاعة الداخلة تشكرها على تواجدها الدائم معنا وعلى أيضا سعة صدرها. ولليوم بحول الله من خلالها لنحاول نتعرف على داء السل للجميع يعرف يعني مدى يعني مضاعفاته والآثار التي يخلفها على الإنسان، ولأنها اليوم اللي تعطينا شرح. أول سؤال اللي نبدأ به معك الأخت فوزية، واللي يبقوا المستمعين يتعرفوا عليه، شنو هو داء السل؟
6: أولا شكرا أخت دوشا على الاستضافة، يعني هذا المنبر ديال الإذاعة الجهوية ديال الداخلة دائما كيفتح لنا يعني المنبر باش كنتواصلوا مع المستمعين والمستمعات ونقدموا لهم النصائح لحماية الصحة ديالهم. وكما ذكرتي الأخت دوشا، يعني الموضوع اليوم كيدور حول المرض اللي هو مرض يعني ينتقل، سميته داء السل. بالنسبة لداء السل، يعني كما كنعرفوا هو واحد المرض معدي اللي كتسبب فيه واحد البكتيريا كتسمى الميكروباكتيريوم تيبركولوزيس. هاد الجرثومة هادي هي في الغالب كتهاجم يعني الرئتين، ولكن راه يمكن ليها تصيب أعضاء أخرى من الجسم، وهذا هو علاش يعني اللقاء ديال اليوم نحاولوا نركز

0: يحسوا بأن داء السل اللي كيعرفوا الناس أنه دائما مرض الرئة، ولكن
1: نعم
0: احنا خصنا نعرفوا بأنه كيقيس الرئة وكيقيس حتى أعضاء أخرى من الجسم بحال الدماغ بحال الكلي الغدد اللمفاوية والعظام. وحنا كنعرفوا مثلا الغدد اللمفاوية هي مسؤولة على يعني تطهير الجسم من الخلايا الضارة اللي كتكون دائما كما زعما نعرفوها للمستمعين والمستمعات تحت الإبط اللي كتكون في الرقبة أو في الفخذ. هذه يعني كيتسمى داء السل خارج يعني الرئتين. وداء السل يعني زعما واخا كان كيسمعوا الانسان كيتخلع
1: نعم
0: وكيخاف كيقول انا
1: صحيح،
0: يا مرض
1: أي
0: السل
1: مرض معدي كيخاف منه،
0: كيخاف
1: كتخاف
0: منه
1: منه الناس
0: الواحد.
1: واجد. نعم
0: احنا اليوم جينا باش يعني نوعي الناس بانه هو مرض يمكن علاجه
1: ويجب التعامل معه أيضا
0: ويجب التعامل
1: ويجب
0: معه
1: إهماله. نعم
0: واحترام يعني ما داكشي اللي كيقول لنا الطبيب كيخصنا يعني نحترموه ونلتزموا به، لأنه يعني شان نقول لك هو داء كيتعالج
1: نعم طبيعي الحال.
0: كيتعالج الحمد لله باش بالصبر وبالالتزام. كيخصنا يعني نعرفوا بأنه الدولة أو الوزارة ديال الصحة
1: نعم
0: يعني راه دايراه في إطار برنامج وطني لمحاربة داء السل
1: نعم هنا في يوم عالمي أيضا لمحاربة داء السل،
0: لمحاربة داء
1: اللي
0: السل
1: دائما يكون شهر مارس. نعم طبيعي
0: كيكون في
1: الحال.
0: شهر مارس، يعني هذاك اليوم العالمي كيكون غير للتذكير
1: نعم فقط التحسيس للجديد.
0: للتحسيس
1: نعم
0: للتعريف، ولكن كيخصنا نعرفوا بأن يعني وزارة الصحة راه دايراه في إطار برنامج وطني
1: طول السنة. نعم
0: كيكون طول السنة
1: طبيعة الحال. نعم
0: اللي كيكون. ومني كنقولوا برنامج وطني يعني راه كيكون فيه التشخيص والكشف
1: نعم
0: والعلاج
1: والعلاج
0: بالمجان.
1: وهذا مهم جدا. نعم
0: نعم هذا مهم جدا لأن
1: وخاص المستمعين يعرفوا والمستمعات الناس كامل تولي عرفته.
0: حيت هي الدولة دايرة واحد المجهود كبير باش
1: نعم
0: كنحاولوا نقصوا من الحالات الجديدة
1: نعم
0: ياك. كيخص غير الالتزام ديال المواطنين، والالتزام ديال المواطنين أو المرضى كيجي يعني عبر هذه
1: الحملات
0: الحملات
1: التوعوية. نعم
0: التوعوية، هذه اللقاءات يعني
1: نعم في المنابر
0: في
1: الإعلامية،
0: المنابر الإعلامية، لأن التحسيس
1: وهذا دور
0: والتذكير
1: المواطنين جميعا ودور الجمعيات ودور يعني المؤسسات بطبيعة الحال.
0: المجتمع
1: نعم المجتمع
0: المدني
1: ككل.
0: والمهني
1: نعم
0: الصحة
1: صحيح
0: الوزارة يعني وحتى الوزارات يعني اللي دايرة شراكة
1: العلاقة. نعم
0: مع وزارة الصحة، لأنه للأسف يعني الأرقام زعما كيفاش الدولة دايرة المجهود في محاربة داء السل، ولكن الأرقام باقي
1: ضئيلة. نعم
0: نعم، لأن احنا بغينا من هنا 2030 نقصوا تقريبا 35% من الحالات الجديدة ديال داء السل. فمثلا يعني غير في 2025 أو في 2021 راه كانت عندنا 29327 حالة جديدة. إلا بغينا نمثلوها بحال اللي عندك 100,000 ديال الناس
1: نعم
0: 80 حالة، وإلا ما تمش يعني الالتزام
1: تكون مضاعفات
0: لأنه
1: أكثر.
0: كيعادي.
1: نعم صحيح
0: وطريقة احنا غادي نشوفوا من خلال هذه المداخلة كيفاش كينتقل كتخلي إلا ما التزمناش بديك التدابير
1: نعم
0: كيبقى دائما في ارتفاع، لأن طرق
1: العدوى يعني
0: العدوى دغيا
1: ستنتشر أكثر. نعم
0: دغيا يعني سريع الانتشار دغيا كتنتشر. لذلك يعني في إطار المداخلة غادي نعرفوا كيفاش
1: نعم
0: كينتقل هذا المرض.
1: بعد ما تعرفنا على داء السل نختار كذا أستاذ فوزية تعرفي المستمعين على شنو هي أنواع السل.
0: نعم شكرا أختي دوشا على هذا السؤال. بالنسبة لأنواع ديال السل اللي خصنا نعرفو، كاين واحد النوع كيتسمى النشط. شنو النشط؟ يعني هذيك الجرثومة اللي هي مسؤولة على داء السل كتكون نشطة كتخدم، خصوصا إذا كان الجهاز المناعي مقدرش يوقفها يعني دخلات وبدات
1: يعني
0: التكاثر
1: استوطنت.
0: ديالها حيت دخلات دونك الجهاز المناعي لظروف يعني هذا دونك دخلات وبدات كتكاثر، وهنا كيكون الشخص تصاب بالحالة النشطة. علاش؟ كتظهر عليه الأعراض
1: بسرعة.
0: كتظهر لأن الجهاز المناعي بحال اللي ما شافهاش ولا دونك بدات كتكاثر، وبالتالي بدات كتظهر عليه الأعراض ديال المرض، وقدروا يكونوا زعما نوع

0: آخر كنسميوه السل الصامت.
1: نعم غير مرئي. نعم
0: هذاك السل الصامت شنو معنيته؟ يعني الشخص راه حامل للبكتيريا
1: بكتيريا.
0: ولكن ما كتسببش ليه المرض، ما كتسببش ليه المرض، بحيث أن البكتيريا
1: وهذا يكون
0: كتبقى.
1: أخطر من الأول. نعم
0: لا
1: مادام غير
0: هذا لا هذا هذه الحالة ما كيعاديش. أما مدى السل داك النوع النشيط يعني
1: واللي
0: اللي
1: يعدي
0: يعدي، لأن الأعراض كتبدا تبان. أما في الحالة ديال السل الكامن أو السل الصامت، يمكن الشخص يكون حامل للبكتيريا وما كتبانش عليه الأعراض، وتقدر هذه الحالة تاخد سنوات سنوات مادام يعني الجهاز ديالو المناعي
1: ما اكتشف
0: خدام
1: نعم
0: مزيان،
1: الأمتين.
0: بحيث أنه البكتيريا كتبقى في الجسم ولكن الشخص ما كتظهرش عليه الأعراض ديال المرض. وفي حالة السل الكامن كما قلنا بأن الشخص كيكون غير معدي، وبالتالي ما كي زعما ما كيحتاج أنه ياخذ علاج. ولكن اللي خصهم يعرفوا هادو الناس اللي كيكونوا حاملين للسل، داء السل أو البكتيريا ولكن غير نشيطة، بأنه قدر في واحد الوقيتة اللي تضعف لهم المناعة يبان عندهم داء السل، وبالتالي يعني كيخص الإنسان دائما يحاول يخدم على الجهاز المناعي دياله ويقويه
1: نعم
0: من خلال يعني مجموعة من التدابير ومجموعة من الإجراءات. وكذلك يعني هنا ربما كيبان التساؤل اللي خصهم
1: نعم
0: يعرفوا المواطنين
1: هي
0: أو
1: الأعراض. نعم
0: نعم
1: يعني ما هي
0: المستمعين.
1: أعراض وعلامات داء السل بطبيعة الحال؟ هذا هو السؤال اللي يعود موالي بعد ما تعرفنا على داء السل وتعرفنا أيضا على شنو هي أنواعه.
0: نعم مهم بزاف أن المستمعين والمستمعات يعرفوا الأعراض العلامات اللي تخليهم يشكوا ربما يكون داء السل، ويتوجهوا للمراكز الصحية اللي هي كتمثل المستوى الأول اللي كتستقبل فيه
1: نعم
0: يعني
1: كشف عن
0: هذا المواطن. يعني أول مستوى كيمشي ليه في المنظومة ديالنا الصحية هي سبيطار الحومة،
1: نعم
0: من تما على حسب الحالة دياله.
1: الطبيب هو اللي يوجهه. نعم بطبيعة
0: نعم
1: الحال هو اللي
0: نعم ملي بنادم كتجي ديك الكحة وكتفوت 3 الأسابيع هو غير
1: نعم
0: كيكح، خصوصا
1: نفس نعم
0: كتكون عامرة، كيكون عنده واحد الألم
1: في
0: في
1: الصدر.
0: الصدر
1: نعم
0: ديالو، وديك الكحة بعض المرات كتعطي واحد التنخيمة
1: نعم
0: كيكون فيها الدم. شتي ان فوا
1: نعم
0: كتخرج ديك التنخيمة فيها الدم، خص
1: مهم.
0: واحد ما يبقاش
1: ضروري.
0: يقول راه ضاربني البرد يمكن.
1: وهذا الأكثر شيوعا لأنه أختي عفوا على المقاطعة فوزي،
0: نعم
1: هنا لازم نشير لواحد النقطة، وهي أنه دائما المرض بدأ أصلا يتم التكتم عليه من طرف الأسرة ومن طرف يعني وعته، هو نفسه ما يرضى عنه فيه مرض معدي، وهذا
0: للأسف
1: للأسف الشديد هو اللي يجعل هذا المرض ينتشر.
0: للأسف
1: نعم نعم
0: يعني هذا
1: وهذا شائع جدا. نعم
0: يعني هو دائما كنا كيقول لك مرض السل بكري كانوا كيسميوه مرض الوسخ، يعني بحد فيه السل يعني بحال يتم
1: نعم
0: يعني كيكون من المنبوذين.
1: حتى المريض نفسه يعني ما يرضى عنه، يحس بهذاك الإحساس على أنه سيصبح معزولا عن المجتمع وأن الناس تخاف منه وتبعد عنه،
0: ما كيرضاش،
1: وهذا من يزيد من تفاقم الوضع
0: كيزيد
1: بالنسبة
0: لنا من
1: للمصابين.
0: الحالات
1: نعم مزيد من الحالات بطبيعة الحال.
0: الحالات الجديدة
1: وهون الدور
0: الحديثة.
1: نعم الدور وهو التوعية والحملات التحسيسية والتعريف بهذا المرض، لأنه أنت إذا تميتي مثلا كان كمستمع وكمواطن كنت من الصنة يعني دائما لهذه الفكرة ديال تعريف داء السل، شنو هي مضاعفات وشنو هي أعراض وشنو هي الأخطار اللي تسببها، اللي تم تردد على أذنك ربما تعودي عندك فكرة تقبلي بها هذا الموضوع حتى لو قدر الله وقع لك ولا لأي حد آخر. نعم
0: نعم اختي دوشا، يعني هاد يعني الاشكال اللي طرحتيه كيخلق مشكل كبير في التعامل مع داء السل فيما يخص يعني المعتقدات
1: نعم
0: ديالنا
1: صحيح
0: في المجتمع، وهذا اللي كيخلي يعني داء السل كيبقى كينتشر. يعني شنو معنيته؟ كيبقى عندنا دائما
1: نعم
0: الحالات الجديدة في ارتفاع،
1: نعم
0: والوزارة ديال الصحة والحماية الاجتماعية دايرة واحد المجهود كبير باش تنقص من الحالات الجديدة، وباش
1: نعم
0: يكون واحد يعني
1: بأحدث الوسائل. نعم
0: ونجاح في هذا في العلاج،
1: نعم
0: دايرة مجهود كبير، ولكن المشكل كان تصادموا مع هذه المعتقدات اللي كتخلي
1: صحيح
0: بأنني أنا ما نرضاش نقول في داء السل، لأن غيشوف فيا واحد الشوفة ناقصة، وبأنه أنا يعني من الفئة اللي يعني فقيرة ما عنديش، ولا زعما بحال اللي غتنقص القيمة
1: نعم
0: الاجتماعية
1: وأمراض
0: ديالي.
1: يمكن أن يصيب أي شخص كما كان شكل. نعم بطبيعة الحال
0: نعم
1: نعم
0: شتي راه المشكل

0: يعني كما قلنا
1: نعم،
0: راه
1: وتقبل
0: يقدر
1: الفكرة.
0: يكون فك هذاك النوع الصامت،
1: نعم
0: ولكن لظروف ما هبطات المناعة ديالك كيبان. يعني أي إنسان معرض أنه يجيه
1: نعم
0: داء السل خصنا غير نوعاو
1: نعم
0: نوعاو.
1: أي إنسان معرض للمرض بطبيعة الحال، مرض يصيب الناس أجمعين بطبيعة الحال.
0: نعم
1: نعم
0: نعم غير التوعية، التوعية والتحسيس في هذا الإطار ديال داء السل كيخص هاد يعني
1: تكون أكثر،
0: تكون
1: يعني
0: أكثر، ودخل فيها يعني
1: نعم
0: شراكات، ويدخلوا فيها
1: نعم
0: يعني المجتمع المدني،
1: نعم
0: لأنه لو بقينا ساكتين عليه غيبقى يبان ديما داك المرض اللي كيجي غير الناس اللي
1: نعم
0: زعما الحالة
1: يعني
0: الاجتماعية
1: نعم
0: ديالهم ضعيفة،
1: نعم
0: وأن غادي يبقاو يشوفوا فيا الناس واحد النظرة خايبة، ما نديرش الكمامة، ما
1: نعم
0: نبانش أنني قاعد مشيت
1: نعم
0: للسبيطار ناخذ
1: نعم
0: الدواء، وهذا
1: لأنه
0: كيشكل
1: للأسف حتى أسرته ما تقبل هذا، يعني الموضوع ما تقول لها فلان مريض، تقول لك لا لا ما عنده والو الحمد لله، ما به والو الحمد لله، البرد لله كذا،
0: لا البرد.
1: ويكون في يمكن يعدي هذيك الأسرة كاملة، ديك الأسرة
0: هذا
1: تعدي
0: هو
1: هذيك الناس.
0: الإشكال،
1: نعم صحيح
0: يعني أقرب الناس وأعز الناس،
1: ناقص اللي نعم
0: لأنه
1: صحيح
0: احنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش كيتعادوا الناس. داكشي علاش كنقولوا منين الإنسان تجيه واحد الكحة وتطول فيه،
1: نعم
0: وتكون بعض المرات عامرة وكيكون فيها شوية الدم، ديك شو داك
1: ضروري
0: ديك التنخيمة اللي فيها الدم، هذيك راه واحد العلامة اللي كتقول راه يمكن
1: بحال كدليل قاطع مثلا.
0: وعاد كما سميتو السل، راه بنادم كيتسل، عرفتي علاش؟ لأنه
1: نعم
0: كيفقد
1: حالته الصحية
0: الشهية
1: تدهور.
0: وكيضعف مزيان، يعني راه اسم على مسمى،
1: نعم
0: كيضعف وكتجيه السخانة وكتجيه ديك التبوريشة وكيعرق في الليل. هنا إلا بانوا عليه هاد العلامات ما فيها باس، راه كلشي متوفر بالمجان،
1: مراكز مفتوحة للجميع كلية.
0: بالمجان،
1: نعم وهذا مهم جدا. نعم
0: وراه ما كينقرش داك
1: حتى
0: رخيص
1: الدواء أيضا متوفر بالمجان. نعم
0: الدواء وأدوات
1: التحاليل. نعم
0: التشخيص والتحاليل. يعني الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعني راه كدير موارد
1: مجهودات كبيرة. نعم
0: مادية كبيرة في هذا الإطار ديال التشخيص، التشخيص
1: نعم
0: لأن كيخصو الراديو، كيخصو واحد
1: تحليلة.
0: التحليلة جينكسبير اللي هي
1: نعم
0: غالية غالية،
1: نعم
0: كيخصو دائما يبقى يدير كل شهرين كيدير
1: كنترول. نعم
0: الكونترول، وعاد الدواء متوفر بالمجان. يعني شنو خص المريض؟
1: الحمد لله شفائها مضمون بأمامها، حتى تابع الطب وتابع
0: إلى
1: الناس
0: التزم،
1: الطبيين. نعم
0: إلى
1: التزم،
0: التزم الشفاء مضمون، إلى
1: وهذا مهم
0: التزم
1: جدا.
0: ب
1: نعم
0: ب ب ب يعني بالنصائح اللي كيعطيوه. وتيرا من بعد غادي نشوفوا شنو هي ديك النصائح اللي كنعطيوها.
1: إذا الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على داء السل شنو هي أنواعه، يعني هناك سؤال مهم ومهم جدا، بعد ما تعرفنا على هذا المرض والمضاعفات ديالو، هو كيفاش يعني هذا السل كيفاش ينتقل من شخص إلى شخص؟
0: نعم مهم بزاف باش المستمعين والمستمعات يعرفوا داء السل كيفاش كينتقل من شخص لشخص. اللي خصنا نعرفوا ان ديك البكتيريا اللي ممكن تسبب لنا داء السل كتنتقل من الشخص الاخر عبر الهواء. بحالاش؟ بحال دابا منين كيسعل، يعني منين يكح، منين يعطس، منين كيهضر مع يعني انسان هكا قريب له كتخرج منه داك الرداد، يعني كاع الحاج. بحال دابا كاس، نفس الكاس شربو
1: نعم
0: شرب
1: شرب
0: منه،
1: نفس.
0: معلقه دخلت لفمه الاخر عاود
1: نعم
0: خداها استعملها، يعني هو. ولكن في الغالب الاحيان كينتقل عبر الهواء مني كيسعل الانسان او كيعطس. علاش؟ لانه منين كيعطس بنادم ولا كيكح كيطلق هذاك السل ولا ديك
1: هذاك
0: البكتيريا،
1: الرذاذ. نعم
0: كتطلق في الهواء، وبالتالي الشخص الاخر غيستنشقها،
1: طبيعة الحال. نعم خصوصا إذا كان
0: كيستنشقها،
1: المكان ضيق ومسدود. نعم
0: صافي يصاب بالعدوى، يصاب بالعدوى، خصوصا يعني منين كتكون عنده داك الحالة ديال السل النشط، حيت قلنا قبيلة كاين نوع الاخر
1: نعم
0: السل غير
1: الصامت.
0: النشط
1: نعم
0: الصامت، هذاك ما كيعاديش. الوغ كيزداد الخطر ديال انتقال العدوى فين؟ في الاماكن المغلقة،
1: ضيقة. نعم
0: كتكون مغلقة ما فيهاش تهوية، ما كتدخلها لا شمس، ما كان الباب مسدود، الشراجم مسدودين، وخصوصا كتكون واحد الفترة طويلة وانت مع هذاك الشخص في هذيك البلاصة او ذاك المكان، كيكون يعني فيه كيتجمعوا فيه الناس بزاف، كل ما كانت يعني
1: نعم
0: الرقعة
1: ضيقة،
0: ضيقة وفيها عدد كتير ديال الناس،
1: كنا نتمنى انتشار أكثر. نعم
0: كيكون خطر لانتقال اكثر ديال العدوى. وكاين يمكن أن ينتقل مرض السل عبر استهلاك منتجات ملوثة مثل شرب الحليب الغير المبستر من حيوان مصاب بالسل.
1: ملي هذا مهم جدا
0: نعم،
1: نعرفه المستمعين. نعم
0: يعني كاين السل اللي كيدوز من الإنسان للإنسان، هذا كنا عبر الهواء،
1: نعم
0: وكاين السل اللي كيدوز من الحيوان للإنسان ملي خصوصا
1: شرب
0: يعني
1: الحليب يعني
0: كنشربوا
1: مباشرة
0: الحليب، ما
1: دون طبخه. نعم
0: خص الواحد دائما فيما يخص الحليب
1: هذه
0: واللبن
1: نصيحة مهمة للناس
0: نعم
1: اللي عندها يعني
0: يعني ديك المواد ديك
1: عندها المواشي وكتكون في البلدية وتشرب الحليب مباشرة. نعم
0: نعم يعني هادو هما طرق العدوى. داكشي علاش يعني فين ما كتكون واحد البلاصه ما مهوياش ما مشمشاش وفيها عدد كتير ديال افراد الاسره ولا هذا،
1: نعم
0: كيكون يعني خطر الانتقال ديال العدوى، مثلا بحال في السجن، بحال في مثلا ديك المراكز مثلا ديال
1: نعم
0: الايواء،
1: نعم
0: او نظرا
1: تجمعات. نعم
0: نعم في التجمعات، او نظرا مثلا لظروف ما يعني اسره كتكون في واحد البيت اللي كيكون
1: يكون
0: يعني
1: مضيق. نعم
0: ضيق وفيه
1: عدم
0: الافراد،
1: التهوية. نعم
0: ما كايناش التهويه. داكشي علاش كنصحوا بالتهويه، وهذا الشيء غيدخل يعني من بعد في
1: نعم
0: اطار النصائح اللي غادي نقدموها
1: نعم
0: للمستمعين.
1: إذن أخت فوزية، هناك يعني بطبيعة الحال أفراد اللي يعودوا هم أكثر عرضة للإصابة بهذا داء السل أو انتقال العدوى شورهم، من هم هؤلاء الأشخاص؟
0: يعني هذا السؤال مهم بزاف أختي دوشة، مهم بزاف، لأن كاين بالفعل أشخاص اللي هم كيكونوا
1: أكثر عرضة.
0: أكثر عرضة
1: نعم
0: أنهم يعني بسهولة
1: انتقل لهم العدوى
0: ينتقل لهم يعني
1: المرض.
0: هذاك
1: نعم
0: المرض ويدير ويمرضوا. بالنسبة للأشخاص يعني اللي هما كيكونوا أكثر عرضة بداء السل، كاين الناس اللي كيكونوا عندك الناس اللي مرادين مدة طويلة، بحال الأسرة ديالو، بحال
1: نفس
0: الناس
1: المنزل.
0: اللي معاه
1: نعم
0: في العمل
1: في العمل
0: اللي
1: أيضا.
0: كيكونوا يخدموا
1: نعم
0: معاه في الخدمة قراب ليه، والناس يعني اللي كيكونوا مقابلين هذاك الشخص.
1: نعم
0: داكشي دابا غادي نخليو النصائح كيفاش باش نحميو نفسنا ونحميو
1: نعم
0: الناس اللي معانا يعني من بعد. كاين الاشخاص اللي عندهم اللي عندهم هذا مصابين بفيروس ديال نقص المناعة
1: فقدان
0: البشرية
1: المناعة. نعم
0: ديال
1: السيدة.
0: الفي
1: نعم
0: اش، هادوك علاش الجهاز المناعي
1: ما كاينش.
0: اللي
1: نعم
0: يمنع
1: يمكن يحميهم. نعم
0: ما كاينش، سو
1: أحيانا
0: كيفي هذيك البكتيريا اللي
1: مباشرة كاع
0: كتسبب
1: تعرضوا.
0: السل معروفة من البكتيريا اللي هي كتنتهز الفرصة،
1: فرصة. نعم
0: خاصها غير فوقاش تلقى شي جهاز مناعي شوية ضعيف
1: نعم
0: كتدخل له
1: وكما هو معروف البكتيريا دايما تنتهز الفرصة في أي
0: تنتهز
1: شيء. نعم
0: الفرصة.
1: صحيح.
0: داكشي علاش الجهاز
1: نعم
0: المناعي كل ما تم
1: يكون قوي.
0: تقويته يعني كنقدروا نحميو نفسنا. وكاينين الناس اللي مثلا عندهم المرضى اللي كي ديال دياليز،
1: نعم
0: حتى هما يا
1: تصفية.
0: كيكونوا كيديروا التصفية وعندهم أمراض الكلى الحادة، الناس ديال مرض الأمراض المزمنة كمرض السكري، السرطانات، الناس اللي عندهم سوء التغذية،
1: نعم
0: والأشخاص اللي كيستعملوا دوك الأدوية ضد الالتهابات،
1: نعم
0: الناس اللي فيهم
1: نعم
0: الروماتيزم كتلقاه دائما كياخد يعني
1: نعم
0: الدواء ضد
1: مهدئة. نعم
0: الالتهاب، هادوك يعني حتى هما يا
1: يكون
0: كيكونوا
1: أكثر عرضة لل
0: عرضة. والناس اللي كتكون دارت زراعة الأعضاء، معروف أنه ملي كيتم زرع شي عضو
1: نعم
0: كيتعطى واحد الأدوية اللي كتهبط المناعة باش هذاك العضو يثبت،
1: ضعيفة.
0: دونك يعني كتكون مناعتهم ضعيفة،
1: نعم
0: بالتالي خصنا نحميوهم من هاد يعني الخطر ديال الإصابة بداء السل. وخلاص الناس اللي عندهم السرطان وكيديروا الشيميو ولا
1: نعم
0: كيديروا الغاديو ثيرابي،
1: واضح. نعم
0: والأطفال،
1: نعم
0: أطفال كبار
1: أكثر عرضة. نعم
0: السن، والعاملون في يعني اللي كيخدموا في بيئات مزدحمة ومغلقة مثل السجون ودور الرعاية. وما ننساوش المدخنين
1: نعم
0: ومتعاطي المخدرات، هادوك الناس اللي كيديروا التدخين واللي
1: كتعرفي. نعم
0: كيتعاطوا المخدرات، الجهاز التنفسي ديالهم والمناعي ديالهم كيكون
1: يضعف
0: يعني
1: بسببها. نعم
0: كيضعف، وكيزيد خطر الإصابة
1: سبب. نعم
0: بداء
1: بالعدوى.
0: السل. وما ننسوش يعني جنود الخفاء، الناس اللي
1: نعم بطبيعة
0: عاملين
1: الحال
0: بالقطاع
1: وليتي واحدة منهم.
0: الصحي،
1: نعم
0: الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي، وخصوصا اللي كيخدموا مباشرة مع الناس ديال مرضى السل، يعني كان